0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Michael Black with the top stories. The Prime Minister says he may consider bringing back a cut to the fuel excise if the war in the Middle East drags on. A 16% cut to the fuel price is due to end on Sunday, despite signs of the conflict between Iran and the United States escalating again. The Prime Minister's pointed to stronger fuel supplies in Australia than before the war began in late February, but said he'd be open to considering another cut to fuel prices if there's an extended conflict. The Ukrainian capital Kyiv is being struck by a volley of Russian ballistic missiles. Ukraine's President Volodymyr Zelensky had warned earlier that a massive Russian attack on Ukraine was likely. Mr. Zelensky says that the safety of Ukrainians depends on the willingness of allies to provide anti-missile defences. He's just returned from the United States, and he says Washington's agreed to give Ukraine licences for Patriot missiles. Australia has finished day six of the Commonwealth Games in Glasgow with strong performances in swimming events. The Dolphins national teams claimed 9 gold medals on the final day in the pool, capping off a record-breaking 37 gold across swimming events. All up, Australia has won 47 gold, 21 silver and 35 bronze, and holds a commanding lead over the other 73 teams as the games head into their final 3 days. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
8: ترامب يتوعد بتوجيه ضربة قوية لإيران، ومصادر إسرائيلية تكشف أنه بحث مع نتنياهو تصعيد الضغوط على إيران والخيار العسكري. 5 إيرانيين من بين قتلى الضربات الأمريكية السعودية على العراق، وبغداد تشدد على أن التعامل مع الاعتداءات مسؤولية حصرية للحكومة. الجيش الإسرائيلي يؤكد استعداده لتوسيع عملياته في لبنان، ويقول إنه لن ينسحب من المناطق الأمنية قبل انتهاء التهديدات. في خطاب العرش، العاهل المغربي يقول إن المملكة تستعد لدورة جديدة في المسار التنموي بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران في أعقاب إعلان الجيش الأمريكي عن اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.
9: سوف نضربهم بشدة، سنضرب الإيرانيين بقوة، يعلمون أن هذا الأمر قادم لا محالة. أسقطنا 5 صواريخ فائقة السرعة ولم تسبب أي أذى. الآن أقول إن الدور دورنا، وسنرى إذا سيقودهم هذا الأمر إلى اتفاق في لحظة ما، لكننا سنضربهم بشدة.
8: وقال ترامب خلال مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز إنه يدرس أيضا توجيه تحضيرات إضافية لوكلاء طهران، مشيرا إلى أن القصف الأمريكي السعودي الذي استهدف مواقع في العراق نفذ بالتنسيق مع بغداد. التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الحرب الأمريكي بتكساس في واشنطن. بحث الطرفان قضايا عدة على رأسها التصعيد مع إيران. جاء هذا اللقاء عقب اجتماع موسع جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. في هذا السياق كشف مسؤول إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب بتشككه في فرص التوصل لاتفاق مع إيران، مؤكدا ضرورة مواصلة زيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية عليها. قال المسؤول إن الجانبين ناقشا ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران، تشمل مواصلة المفاوضات، تشديد الحصار والضغوط الاقتصادية، أو استئناف وتوسيع العمليات العسكرية. كما أبلغ نتنياهو ترامب بأن إسرائيل سترد فورا وبقوة إذا تعرضت لهجوم إيراني. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه الأفضل، لكن حقيقة ما أنجزه نتنياهو في هذا اللقاء تثير تساؤلات في الداخل الإسرائيلي، وسط توقعات خبراء بأن الهدف الأساسي من اللقاء هو نفي المزاعم التي تقول إن هناك فتور في العلاقة بين ترامب ونتنياهو.
6: الهدف من زيارة نتنياهو للبيت الأبيض هو الزيارة، قبيل رحلة نتنياهو السابعة للبيت الأبيض اكتشفنا أن في إيران جبلا يسمى جبل الفأس، وأن إيران وفق إسرائيل تخبئ أجهزة طرد أسفله، وأن هناك مشروعا نوويا موازيا ويجب ضربه. هناك صور وخرائط ومعلومات وتقديرات وتسريبات وملف ثقيل وجاهز. فماذا قال ترامب؟ لا حاجة لنتنياهو لتزويدي بالمعلومات، لدينا كاميرات تراقب كل شيء، ونتنياهو يزودني بالمعلومات لأعود للحرب في إيران. في إسرائيل قالوا إن هذا تلميح، إن كان هذا تلميح فلا أدري كيف يكون التصريح. أما المصادر المطلعة والتي تفشي الأسرار فقالت لنا أن زيارة نتنياهو جاءت على هامش جنازة، وأن ترامب لم يوافق عليها إلا إن قدم لها نتنياهو بتنازل، فسمحت إسرائيل بدخول القوات الدولية إلى غزة. وقالت لنا هذه المصادر أنه في اللقاء لم يتم الحديث عن صفقة F-35 لتركيا، ملف آخر حمله نتنياهو معه وعاد به كما هو دون أن يفتحه. ترامب يريد من نتنياهو مزيدا من الانسحابات في لبنان، لكنه لم يضغط كثيرا وفق مصادر من واشنطن وأخرى من تل أبيب. واللقاء نفسه كان لساعة وربع دون اللازمة المعهودة، وامتد اللقاء أكثر مما خطط له. واللقاء كان بحضور فريق الطرفين دون لقاء منفرد، وقد يكون هذا أفضل، فنتنياهو كان يتخوف من أن ينفرد به ترامب كما انفرد بزيلينسكي في لقائهما الأول، وكان زيلينسكي حاضرا هذه المرة أيضا ولنفس السبب، فالرجلان اجتمعا في واشنطن على هامش جنازة الرجل الذي كان من أكبر المناصرين لترامب وحليفه نتنياهو. فماذا ربح نتنياهو من هذه الزيارة؟ أن يقول لناخبيه أن العلاقة مع ترامب ممتازة، وأنه الزعيم الخارق القادر على قطع البحار السبعة ولقاء ترامب سبع مرات في البيت الأبيض، وأنه إن لم يعد من واشنطن بحرب على إيران فيكفيه شرف المحاولة. إذن نهاية القول كما في بدايته، الهدف من الزيارة هو الزيارة. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.
8: أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن التقديرات في الأوساط الدفاعية تشير إلى أن الولايات المتحدة تقترب من تنفيذ رد عسكري واسع على إيران في أعقاب سلسلة التحركات الإيرانية الأخيرة. نقلت عن مصدر أمني رفيع قبله إن الاستعدادات الأمريكية تشير إلى خطة لتحرك واسع النطاق ليس مجرد رد محدود، مضيفا أن الأمريكيين يستعدون لشيء أكبر بكثير مما رأيناه حتى الآن. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كيانات إيرانية قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري، متهمة إياها بفرض رسوم تأمين قصرية على السفن العابرة لمضيق هرمز. شملت العقوبات شركتين بحريتين وثماني شركات شحن، قالت واشنطن إنها شاركت في نقل النفط الإيراني ضمن الأسطول الشبح. في السياق نفسه، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، وأن الحرس الثوري الإيراني لا يملك أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة الملاحة فيه. أضافت القيادة في بيان أن السفن التجارية تواصل عبور المضيق بدعم من الجيش الأمريكي، مشيرة إلى أن قواتها ساعدت منذ أوائل مايو نحو 1000 سفينة على العبور، إلى جانب تأمين مرور نحو 500 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر المائي. أفادت مصادر بالحشد الشعبي العراقي مقتل 5 إيرانيين ضمن قتل الضربات الأمريكية السعودية على العراق. وكانت المصادر أفادت بمقتل 20 مسلحا على الأقل من الحشد الشعبي في الغارات التي أظهرت صور متداولة لحظة قصف ما قيل إنه مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في قضاء الدير شمال البصرة جنوبي العراق. ندد مجلس الأمن الوطني العراقي بالهجوم الذي شنته القوات الأمريكية والسعودية على الأراضي العراقية، مؤكدا أن التعاطي مع الاعتداءات ومواجهتها يعد مسؤولية حصرية للحكومة العراقية. وقرر مجلس الأمن الوطني العراقي وضع خطة أمنية متكاملة لإمساك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار. ودعت الحكومة العراقية جميع الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، كما أكدت استكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة. وشدد المجلس التزام الحكومة بترسيخ الاستقرار في المنطقة والمساهمة بفعالية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين. أكد بيان صادر عن الرئاسة العراقية على رفض استخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا لتنفيذ أي هجمات أو اعتداءات، وأكد البيان أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة. كذلك دانت الرئاسة العراقية الهجمات التي استهدفت مقر الحشد الشعبي واعتبرتها انتهاكا خطيرا لسيادة البلاد. تجدد الجدل في العراق حول دور الفصائل المسلحة وعلاقتها بهيئة الحشد الشعبي وسط اتهامات باستغلال المظلة الرسمية لتنفيذ تحركات عسكرية خارج إطار الدولة. تقول تقارير أن بعض الفصائل تجمع بين الانخراط في المؤسسات الأمنية والنشاط المسلح المستقل.
10: عاد ملف الفصائل المسلحة في العراق إلى واجهة المشهد مع تصاعد الهجمات التي تنسب إلى فصائل موالية لإيران ضد أهداف داخل العراق وخارجه. إذ لم تعد

0: إذا ما آخر أهم الأخبار والتطورات بهالوقت؟ الجيش الأمريكي اللي بلش غارات جوية على إيران، وحسب الإعلام الإيراني دوي انفجارات بعدة مناطق بإيران، وهذه الضربات ردا على الضرب المفاجئة اللي كانت لإيران واللي استهدفت قاعدة أمريكية بالأردن. فإذا اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي سمعناه أنه رح يكون في ضربة موجعة لإيران، ورح يكون ردا على ضربة اللي كانت استهدفت قاعدة عسكرية بالأردن. وظاهر أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي عم بينفذ ما ذكروا يعني كمان يعني واللي هدد فيه. خلينا بخلال هالوقت نسمع آرائكم وتعليقاتكم معنا مباشرة على الهواء 02-965-330. معنا بهالوقت اتصال، معنا هادي من رايت سيدني. صباح الخير. إذن رح نتابع بخلال هالوقت مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا مع اتصالاتكم، مع مشاركتكم إذن على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا على 02-965-330. عم نتابع نحن وياكم تعليقاتكم مباشرة عبر هواء راديو تؤمي. لكل اللي عنده تعليق ولكل اللي عنده أي مشاركة بمواضيع وأخبار اليوم، إذن رح انتقل لتابع بخلال هالوقت مع هادي من رايت سيدني. صباح الخير. اذا رح نكون نحن وياكم بهالاثناء مع مزيد من ارائكم وتعليقاتكم على الهواء. فهادي عم تسمعنا؟
1: هلا عم بسمعك.
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك هادي، شو تعليقك على الموضوع؟
1: صراحة ما كنت بدرك مصرح، ما بعرف شو الموضوع، بس يعني عندي تعليق على موضوع امبارح ما قدرت تكلمت فيه اللي هي سورة الصحناوي. بالنسبة لسورة الصحناوي، أول شيء أنا بنظر له بموضوع إنه أول شيء ليش تم نشر الصورة، ومين سمح بنشر الصورة، وشو الرسالة اللي كانت من وراء نشر الصورة. يلي أنا بشوفه إنه نشر الصورة كشغلة مقصودة، مش شغلة بالصدفة أو حدا سرب الصورة أو شيء، اللي هي الإظهار للرأي العام اللبناني والعالمي إنه شوفوا إسرائيل ما عندها مشكلة تقعد مع اللبنانيين اللي هني بيسموهن open minded والبزنس والمباشو. وبنفس الوقت نتنياهو يعطي لحاله تبرير إنه أنا ما عندي مشكلة يقعد مع اللبنانيين، وبنفس الوقت الفريق الثاني اللي هو بيعد حاله إنه هو open للسلام وopen مباشو إنه هني كمان ما عندهم مشكلة يقعدوا مع الإسرائيليين. وبنفس الوقت كمان الصحناوي عم بيوجه رسالة للقضاء اللبناني، لأنه أنا محمي عالميا، محمي من إسرائيل، محمي من رؤساء الدول، ما في حدا يطالب. ولهذا السبب امبارح ما شفنا أي تحرك للقضاء اللبناني. يعني هو كان تحدي بنفس الوقت للدولة وللشعب اللبناني ولكل الناس، أنه أنا ما في حدا يطالب، أنا فوق القانون، أنا فوق كل الاعتبارات. وبنفس الوقت كمان في فكرة تانية اللي هي عطي مبرر لأي واحد اليوم أنه يجتمع مع قاضي إسرائيلي بدون ما يلاحق القضاء. اليوم اي واحد تاني بده يجتمع مع الاسرائيلي اليوم صار عنده مبرر انه الصحناوي اجتمعوا ما حدا لاحقوا، ليش انا تلاحقوني؟
0: طيب يعني بكل الاحوال اليوم تحرك القضاء وتحرك الاجهزه الامنيه، هل عندك امل انه يتم لحقته، او لانه مدعوم امريكيا ومدعوم ما بعرف اذا اسرائيليا رح يتم التوصل لحل او لمعاقبه؟
1: اذا صار شيء، اذا قدروا عملوا شيء، واذا صار شيء رح يكون شيء صوري بالنتيجه، وما حدا رح ينفذ اي شيء من القرارات. اليوم المؤسسه الماليه تبع الصحناوي تعمل في لبنان، وعلى العلن وعلى عينك يا تاجر تدعم المؤسسات الاعلاميه مثل الام تي في ومثل شو اسمه هذا العام ام تي في غانم، مارسيل غانم، وقال امبارح انه انا صديق مقرب للصحناوي، وشفنا الخلاف بينه وبين بولا يعوبيان وهالشغله كلها سوا. فاذا هو عم يدعم الام تي في، القضاء ليش بتحرك ضد الام تي في اليوم كمان؟ هون تطرح اسئله كثير اليوم. أنه الصحناوي اليوم مش بس بالام تي في، حتى في عنده مؤسسات وجمعيات خيرية عايشة على حضيب الصحناوي وعم توزع مساعدات في لبنان وعم توزع مبارش وضمن الأعمال الخيرية. فهل الأموال هيدي من وين مصدرها وشو غايتها وليش السبب فيها؟ وإذا القضاء يتحرك خلي يتحرك على نطاق واسع وخلي حد هالمشاكل كلها سوا، مش نفوت بالمجالات الضيقة للمشاكل وما نحل شيء بالنتيجة.
0: طيب إذا أنت عم تقول أن يتحرك على نطاق واسع، ليش نحن مع ترسيم الحدود البحرية والتفاوض مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية؟ برأيك أنه كان من هونيك لازم تبلش التحقيق ولا كيف؟
1: عفوا ما سمعت السؤال.
0: عم أقول كان في هونيك مفاوضات، كان في هونيك مفاوضات بفترة سابقة على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
1: هذه المفاوضات جرت برعاية الدولة اللبنانية، داخل مؤسسات الدولة اللبنانية صارت المفاوضات، ما صارت على صعيد شخصي على صعيد مواطن لبناني راح عند الإسرائيلي وتفاوض وياهم. كان في قنوات رسمية، كان في مراقب للموضوع هذا، كان في الجيش متدخل، كان في قوة سياسية متدخلة. ما كانت عم تصير المفاوضات، كانت كل الأطراف السياسية المعنية بالسياسة الداخلية موافقة على المفاوضة هذه، مش واحد بمفاوضة فردية منه هو راح اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وقال له خذ الحدود البحرية تبعنا. صار في توقيع من رئيس الجمهورية بوقتها، صار في توقيع من الحكومة، صار في توقيع من مجلس النواب.
0: هادي وقت اللي صار هيدا المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. طيب شو الفارق بينه وبين اليوم المفاوضات اللي عم تصير لحتى توقف إسرائيل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من داخل اللبنان؟ شو الفارق يعني؟
1: رح أقول لك شو الفرق. اليوم الفرق إذا بدنا نفاوض مع إسرائيل، أول شيء ما بندخل بمفاوضات مع إسرائيل قبل ما تنسحب إسرائيل من حدود لبنان. إذا بدنا نبلش بالمفاوضات مع إسرائيل، هيدي أول شغلة. ما نفاوض مع إسرائيل قبل ما توقف اعتداءها على لبنان وتسحب جيوشها من لبنان. ما نفاوض إسرائيل من موقع الضعيف المستسلم، خدي أنت يا إسرائيل اللي بدك إياه ونحن ما قلنا شيء. ما نفاوض مع إسرائيل إنه أنت بحق لك تقص في لبنان وتراقبي لبنان وتراقبي الجيش اللبناني وتحددي مين بيفوت بالجيش اللبناني ومين ما بيفوت بالجيش اللبناني. نحن تنازلنا عن كل شيء في المفاوضات مع إسرائيل، نحن مش ضد المفاوضات مع إسرائيل. نحن على شكل المفاوضات مع إسرائيل عندنا مشكلة، مش مع المفاوضات مع إسرائيل. وبعدين الشغلة الثانية الأهم، أهم موضوع بالموضوع هذا اليوم، المفاوضات مع إسرائيل شو راح تحل لبنان بمسألة اللاجئين الفلسطينيين؟ شو راح تحل بلبنان للمسألة الفلسطينية؟ نحن عم نعطي حلول مؤقتة، بعد شوي راح ترجع تفرخ محل ثاني. منا عم نحل المشاكل، نحن عملنا مفاوضات مع إسرائيل. طيب والفلسطينيين بلبنان شو راح يصير فيهم؟ راح نجنسهم؟ أعطيني حدا جواب على السؤال. لو لا كذاب ولا لويس ولا حدا اللي كان عم بيقلد الفلسطينيين ليرجعوا على بلادهم، ما حدا منهم عم بيفتح دمه انه شو مصير الفلسطينيين.
0: هلا اكيد لا، ما في هدف يعني انه يكون في توطين للفلسطينيين لانه بتكون عم تحرمهم حق العوده، هيدا هو كل الكل متوافق عليه بلبنان.
1: طيب شو الملف اللي طرح على مسألة المفاوضات اليوم على الطاولة مع إسرائيل بموضوع اللاجئين الفلسطينيين؟ ما تم طرحه من أي باب. فمعناته نحن ما حلينا مشكلة لبنان، نحن دخلنا المشكلة لمحل تاني. إسرائيل تركتنا الفلسطينيين بلبنان وانتوا حلوا مشاكلكم معهم. أنا ما خصني بالموضوع أو بطلوا مواطنين فلسطينيين أو لاجئين أو ما بقى شو، انتوا اصطفلوا حلوا موضوعكم معهم، صارت شغلة فرض أمر واقع.
0: شكرا لك هادي على مشاركتك، اهلا وسهلا فيك. رح اتابع معكم مستمعينا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء، لكل اللي عنده اي تعليق على اي موضوع. بالنسبه للصوره اللي انتشرت للمصري في انطون الصحناوي، كيف بتشوفوها من وجهه نظركم؟ هل عندكم امل ان يكون في محاسبة لإله وتوقيفه لدعوته للبنان، أم لأنه مدعوم أمريكيا وإسرائيليا ما رح يكون في يعني مجال يعني لحتى يكون في محاسبة لإله؟ فإذا رح نتابع نحن وياكم، أو بمعنى أنه ما رح ياخد القضاء مديه للآخر. هلا ممكن يسجلوا لك موقف انه نحن عم نلاحقه ونحن بدنا نبلش تحقيق بهيدا الموضوع، ولكن لأنه مدعوم خارجيا، فما بعرف دي عندكم أمل أنه فعلا يتم توقيفه أو محاسبته على ما قام فيه، لأنه الشيء اللي قام فيه السحناوي هو مخالف للقانون اللبناني، لأنه أنت ممنوع تتعاطى مع العدو، فكيف بالأحرى أنك أنت قاعد على طاولة واحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وانت حامل الجنسية اللبنانية؟ فالقضاء الامن تحرك اليوم، ولكن السؤال هل رح نروح لخواتيم؟ هل رح يكون في محاسبة؟ هل رح يكون في توقيف للمصري في أنطوني السحناوي اللي هو بيني علاقات كبيرة مع كتير من الجهات اليوم بالبرلمان وغير البرلمان والأعلام، عنده نفوذ يعني أنطوني السحناوي إن كان داخليا أو خارجيا، فهل بتشوفوا أنه في إمكانية إلقاء القبض عليه مثلا أو محاسبته على ما قام في مخالفة القانون اللبناني من وجهة نظركم؟ خلينا نسمع آرائكم على الهواء 02-965-330، لكل اللي عنده أي تعليق مباشر على الهواء. نحن وياكم عم نتابع مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا، كمان مع استراحة قصيرة ومن بعدها رح نتابع مع مزيد من أخبار هذا الصباح، ورح يكون معنا زميلنا نشأة بعد شوي. ولكن كمان كنت موضوع اتطرقت له هو ارتفاع نسبة السرقة عنا بسيدني اللي سجلت أعلى نسبة سرقة خلال السنتين الماضيين. هل برأيكم بسبب الغلاء المعيشي، بسبب الأزمة الاقتصادية؟ خلينا نسمع أراءكم على الهواء، ومين يلي تعرض للسرقة، وإذا تجاوبت الشرطة بشكل سريع مع ما تعرضتوا لإله أو رجعت لإلكم أغراضكم، تم إلقاء القبض على السارقين، كيف يعني تم التعاطي مع موضوع السرقة اللي تعرضتوا لإله؟ رح توقف عند استراحة ومن بعدها منتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا.
2: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
3: No, thank you.
2: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
3: Yeah, why not? Why not?
2: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
6: Let's add some more music. Come on, please have some more. 2ME. 2ME. 2ME.

0: عبر راديو تؤمي أستراليا، متابعين نحن وياكم لقائنا مع البريكفاست شو، مع تعليقاتكم ومع مداخلاتكم إذا على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة فيكم تتواصلوا معنا 0296-333-330. معنا اتصال من فريد من منطقة جيلفورد سيدني. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلود، إلي كل المستمعين.
0: يا هلا، صباح النور
1: مدام كلود. هي اللي عمل قانون ان اسرائيل عدو، هو ميت وقانونه ميت معه. بيقولوا خيك جارك القريب ولا خيك البعيد. نحن حطينا ايدنا بايد السعوديه ودولنا الفلسطينيه ب 76، وحطينا ايدنا بايد السوريه والايرانيه وخربوا لنا البنيان اشار تخريب. فالمسيحيه لو بقيين وحطين ايدهم من 50 سنة مع اسرائيل كانوا بعدهم بقلب لبنان. هل الحرب بلبنان مسحتهم؟ واليوم اللي بشوف انه فيش حرب بلبنان ببيروت فهو يسمح لي انه هو غلطان في حرب بارد وبدون سلاح، وهي تحويل العاصمة الى هذيك المرة قلت لي اياها ويمكن انزعجتي مني انه الى تغيير وجه العاصمة اللبنانية. فكل لبنان اللي موجود بعده ببيروت بده صور غير لبنان وتابع. فأنا بتمنى على الرئيس ترامب أنه يوقف الأصف على إيران ويحافظ على إيران، رغم أنه أنا ماني مع لأنه هي عدو، لكن في عدو أشرس من العدو الإيراني وهو اللي عم يتربص وعم بيشوف لبنان. فبرجع لأولي أنه جارنا القريب ولا خينا البعيد، ويعطيك العافية.
0: أخليك معنا فريد لو سمحت، رح ننتقل مع زميلنا نشأت. يعطيك ألف عافية نشأت، صباح الخير.
2: يسعد لي صباح كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان، وصباح الخير للأستاذ فريد. عارف الوقت حديث الساعة هم حاجتين اللي هي المهمين جدا، الخبرين المهمين، وهما أول حاجة الضربات السعودية على أزرع إيران في العراق، وطبعا تبادل الحرب بقت حرب رسمية، يعني رسمي، يعني اللي حاصل دلوقتي في يعني يسمى حرب بين السعودية وأزرع إيران، زي ما بالضبط حصل يعني إسرائيل والسعودية الاثنين بيحاربون أزرع إيران في الشرق الأوسط رسمي، يعني إسرائيل مع حزب الله والسعودية مع حزب الله برضو أو الأزرع الإيرانية في العراق.
1: الجيش مدام كلورد أعطيني مجال، الجيش الأمريكي لو عنده القوة كان بينزل جيشه بقلب إيران، لكن الجيش الأمريكي ما بينزل الجيش، وبيحتاجوا لنا على الجيش اللبناني. كمان الجيوش العربية صارت على أبواب صنعاء، إذا باب اليمن مش قادرين العرب يسكروه، شو قادرين يعني؟ بس قادرين يبعثوا الدواعش على الأيزيدية ولليهود وللمسيحية وحتى الدروز يضربوا فيهم. فأنا بتمنى أنه هالشيء هذا يتوقف، ووجود إيران القوية أفضل من وجود إيران الضعيف، ويعطيك العافية.
0: شكرا لك فريد على مداخلتك. نشأت رح تتابع معك أكيد اليوم. دخول السعودية على الخط، أدي برأيك هيدا بينذر أنه الحرب رح تتوسع بالمنطقة، وخاصة هلأ يعني كمان عم نشوف الضربات الأمريكية لعدد كبير من المناطق في داخل إيران، فكيف بتشوف اليوم التدخل السعودي؟ هل رح تلحق كمان بعض الدول اللي قد تدخل كمان على الخط برأيك؟
2: في تشكيل جديد في المنطقة، كل اللي انت شايفاه ده عملية تشكيل، ودائما الحاجة لما بتكون جديدة مدام كلود بتبقى تشكيلها صعب، وبعدين مع الأيام مع الوقت كل شيء بيرجع لقواعده، لأن احنا داخلين على عالم تاني خالص. احنا في صفر، الدول العربية والعالم العربي أو كل العالم الثالث وصل فيه للصفر تماما، لأن إحنا بسرعة البرق، يعني إحنا الجيل مش الجيل السادس، كلمة الجيل السادس دي انتهت خلاص، دلوقتي هيكون الجيل 120 والجيل 210 و550، يعني احنا في في في في سرعه واحنا واقفين ما بنعملش غير اي غير ان احنا بنحارب بس، ما بنعملش حاجه تاني. ايه اللي بنعمله؟ ايه اللي بنقدمه لمؤاخذه يعني للانسانيه؟ يعني ما فيش حاجه خالص.
0: نعم.
2: فطبعا لازم تتوسع الرقعه. نعم. لازم. نعم. تتوسع رقعه الحرب، لا يحصل تشكيل، ولازم يكون بقى احنا نستغل الفرصه التغيرات اللي بتحصل دي ونكون احنا شريك فيها، ما نكونش احنا على هامش العالم، يعني نكون يعني كلنا دور ولو بسيط جدا في الاي اي ولا الشات جي بي تي ولا في التكنولوجيا، اي حاجة اي شيء لازم نحط ايدينا، لكن احنا بنحاول نخرج نفسنا من هذه يعني من العالم الجديد. انت عندك 5 سنين تاني في حاجات مش هنشوفها خالص في حياتنا، يعني خالص نهائيا. فإحنا لازم نلعب دور، إحنا بنحارب دلوقتي بدون حرب غبية بلهاش أي لازمة نهائيا، إرضاء لإيران. إيران لازم تكون دولة ضعيفة، بس ما تكونش دولة يعني فاشلة تماما، لازم تكون ضعيفة وغير متوحشة.
0: نعم. خلينا نستقبل معك على الهواء، معنا محمد من السيتي سيدني. صباح الخير لك محمد.
3: صباح الخير ست كلود، كيف حالك؟
0: يا هلا، صباح النور.
3: ازيك استاذ رائد؟
0: صباح لك محمد، تفضل.
2: صباح الفل.
3: يمكن امبارح ما اسعفني الوقت.

0: مزارع سبعة إلى 40 سنة رايحة من لبنان بسبب حزب الله. وحتى حماس اللي بفكر إنه 7 أكتوبر عشان حماس بدهم إسرائيل بدها تقضي على حماس، أنا بقول له أنت غلطان لسبب واحد، لأنه إسرائيل من صالحها أنها تبقى حماس الحجة الوهمية المستمرة لادعاء المظلومية أمام المجتمع الدولي. اللي بيفكر حرب حماس إلى 3 سنين عشان غزة وتحطيم غزة وتدمير غزة بكل غلطان. الحرب تاعت حماس مع غزة هدفها مصر، جر مصر للحرب لإسقاط دولة عربية خامسة. يعني أنا علشان غزة، واللي بيسمع كلامي بيفكر إنه أنا يعني مستقل عن غزة أو مستقل عن فلسطين، مع العلم أنا فلسطيني. أنا أروح أدمر شعب 120 مليون بني آدم في مصر عشان غزة، وغزة ثلثها راحت، والجنوب اللبناني الآن مستباح من إسرائيل. يعني أنا ما فاهم يعني شو الحرب العبثية اللي قاعدة بتصير. وأنتوا يا حزب الله مصدرين نفسكم على أنكم أنتوا محور مقاومي، وبقية فئات الشعب اللبناني ما عندهم أي مقاومة، ما عندهم أي شرف لتحرير الأرض. لازم حزب الله يرجع للدولة اللبنانية، لازم حزب الله يكون في عندهم مرجعية. الحكومة اللبنانية هي اللي تتصدر. يعني أنا مش فاهم شو الحكومة اللبنانية اللي البرلمان تاعها شيعي، رئيس البرلمان لازم يكون شيعي، رئيس الجمهورية مسيحي، رئيس الوزراء لازم يكون مسلم. يعني
1: هني الشيعة جزء ما علي محمد، هني الشيعة جزء من اللبنانيين، هني يعني أنه أكيد بدون
0: مسلين عنه. تحت مظلة دولي، تحت لازم يكونوا تحت مظلة دولي تحكم نظام واحد، مش كل واحد عامل دولي داخل دولي. أنا ما بنتقد الشعب اللبناني الشيعي الشعب العادي، أنا بتكلم ما بتكمل على العامية.
1: شيعة أكيد بده يكون في شيعة بالبرلمان.
0: لا لا لا يا ستي كلود، على عيني وعلى راسي، بس أنا أسألك، هل مسموح أنه يكون رئيس البرلمان غير شيعي؟
2: يكون أكثر.
0: هل مسموح أنه يكون رئيس الوزراء يكون رئيس الوزراء غير سني؟ هل مسموح أنه يكون رئيس الجمهورية غير مسيحي؟ ما هذا هاي حكومة توافقية معروفة، وهذا نفس الأسلوب الحكم في العراق، رئيس الجمهورية كردي، رئيس الوزراء شيعي، رئيس البرلمان سني، وهاي الحكومة التوافقية. أنا بتكلم عن الحكومة السياسية، أنا ما بتكلم عن الأفراد أو الشعوب.
1: لا لا أكيد.
0: فما بعرف يعني أنا هاي وجهة نظري.
1: نعم.
0: أكيد. وهو الحكومة التوافقية اللي قاعد بتخلي القرار يكون مقسم.
1: نعم. بحتاجي من محمد. خلينا نسمع رأي زميلنا نشأت.
2: هو الغرب ذكي جدا، دائما بيسيب الـ الـ الـ الـ الجماعات المسلحه اللي زي كده بتاع يعني تبذر في فلوس وتصرف وتعمل انفاق وتعمل كل حاجه، وهم بيراقبوهم في كل حاجه، وهم عارفين ان في يوم وليله ممكن يقضوا عليهم ايجي. يعني قد ايه كل هذه، يعني انت بتفتكر اسرائيل ما تعرفش مثلا وامريكا ايه اللي كان بيحصل، فبيعرفوا، بس كانوا يقول لك معلش اتركوهم، فهم بيحضروا لهم الأسلحة كمان اللي هي تقدر تقضي عليهم. فاحنا بنعيش في وهم، هذا نوع من أنواع الوهم. اما بالنسبه الرئيس يكون مسيحي والتاني يكون سني وشيعي ودرزي، دي من ضمن فشل اي دوله ان هي تتحدد الطوائف للسلطات. يعني مثلا في مصر او بعض الدول العربيه حتى سوريا اخر دستور دوله اسلاميه، يعني ازاي انت تسمي الارض اسلاميه؟ يعني ازاي الارض ارض الشعب هو المسلم ومسيحي ودرزي وعلوي، لكن انت تسمي الدوله الارض اسلاميه والرئيس لازم يكون مسلم ومسلم سني او مسلم شيعي او مسيحي؟ يعني شيء. وفين الكفاءات هنا؟ يعني دي مش ديمقراطية. واي دولة ما فيهاش ديمقراطية وفيها تبادل السلطات وكل واحد يكون عنده بالكفاءة ومش بالطائفية يعين في مناصبه، دي الدول الناجحة زي الدول الغربية. لكن احنا عندنا دول
1: الأنظمة نشأت ولدت بسبب التخوف من الآخر، من السيطرة، من الهيمنة، من السلطة.
2: نعم نعم، خلاص الظروف دلوقتي لازم تتغير، كل حاجة لازم تتغير.
0: لو اسمحي لي بس أضيف نقطة صغيرة وأترك المجال لغيري، شكرا. إسرائيل إيران ادعت إنها دعمت المقاومة الفلسطينية حماس.

0: الناس على مدار سنين طويلة. احنا شفنا حرب غزة لمدة 3 سنين. اعطيني سلاح استراتيجي رادع واحد استعملته حماس لوقف العدوان الاسرائيلي. ولا سلاح واحد. ولا سلاح واحد كان رادع للاسرائيليين. كلها اسلحة بدائية. حرب عبثية. دمرت يعني الشعب الغزي.
1: كله صنع تحت الانفاق وعندنا مصر بيقول لك ببير السلم. يعني ما عندناش.
0: وكلمتي الاخيرة اللي بقولها حاليا انا اهم اشي عندي حاليا لبنان. مش فلسطين. لا حد يفهمني غلط. انا عندي هسه لبنان. لبنان موجودة تحت ايديك عربيا. وبسعى اني انا احافظ عليها بدل ما تروح مثل ما راحت فلسطين. وشكرا.
2: نعم. شكرا لك محمد من السيتي سيدني. يعطيك الف عافيه ونهارك سعيد. نشأت عندك اي تعليق قبل ما اروح لبريك؟
1: لا متهيأني اتكلمنا زياده كفايه والاستاذ محمد. دلوقتي في خبر ثاني دلوقتي حصل في مصر في في في دمياط. حصل ان في سفينتين الله اعلم محدش عنده لسه محدش عنده اي معلومات مثبته يعني او يعني من اي مكان بان في سفينتين ضربوا بعض ويقال ان في سفينه ثالثه يونانيه يقال ان هي مسيره دخلت منين محدش عارف وفين الرادارات المصرية تسدت لها محدش يعرف برضو ومنين وصلت ضربت السفينتين ولكن مصر بتدعي ان هو كان حريق ناجم عن حريق الحادث ولكن سفينتين 3 سفن يعني ازاي 3 سفن يحصل فيهم حريق في نفس الوقت يعني فالشركة شركة الامن بتقول ان هي مسيرة دخلت جت من محدش يعرف منين بالضبط وده اللي لازم يتعرف يعني جات منين هذه المسيرة في ناس بيقولوا من سوريا في ناس بيقولوا من إيران في ناس بيقولوا من يعني من كل الدول طبعا أكيد لازم يقولوا إسرائيل طبعا
2: يعني كل حاجة يعني شك أنه ما كمان يكون في توريط مصري يعني في هذه الحرب لطالما السعودية دخلت مصر ممكن كمان
1: ما أنا بقولك ما أنا بقول العملية حتى الله ربنا يستر وما توسعش العملية أكبر من أكتر من كده لأن لو حصلت شرارة في مصر بين مصر وإيران أو مع في أي حاجة هتكون يعني هيكون الدم زي ما بيقولوا المصاروة للركب يعني ربنا يستر وتعدي على خير هذه الحادثة وتداعيتها
2: نعم عم تورد أخبار بهالأثناء دوي أكثر من انفجار بمدينة أبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران اللي رجعت ظاهر تشتعل الضربات من بعد ما شفنا هدوء خلال اليومين الماضيين ولكن من خلال هالضربة الإيرانية المفاجئة اللي كان توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد وفعلا وجه ضربات سينتكوم عدي لعم إيران وآخرها كان هجمات أمريكية على مناطق بمحيط جزيرة قشم جنوب إيران بهالوقت كمان حسب وكالة مهر عن نائب محافظة هرمزغان هجمات أمريكية على مناطق بمحيط جزيرة قشم جنوب البلاد نشأت يعطيك ألف عافية
1: وهذا هو المطلوب المطلوب ان يجيبوا ايران على طاولة المفاوضات او تحت طاولة المفاوضات
2: نعم شكرا لك نشأت على طبعا هذه المداخلة وهالمعلومات يعطيك ألف عافية وهالقراءة والتحليل رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا إذا رح نتابع بهالوقت مع آخر وأهم الأخبار كونوا معنا على تمام الساعة 11 رح يكون عنا جولة ومحطة إخبارية بعد شوي لمتابعة أهم التطورات اللي عم تصير حاليا بإيران من خلال هجمات أمريكية على مناطق بمحيط جزيرة قشم رح نتابع بهالوقت مع فاصل غنائي ومن بعدها منتابع مع جولة أخبار الساعة 11 خليكم معنا
3: والآن استمعوا لأول وأهم

0: انفجارات بجزيرة قشم وسقوط صاروخ بمنطقة سكنية دون معرفة حجم الخسائر. خليكم معنا على السمع برفقة راديو توأمية أستراليا لمتابعة آخر وأهم المستجدات. كمان بحب أذكر بالنسبة لهالخبر اللي ورد، إشكال عائلي تخللوا إطلاق نار وانكشفت قضية أمنية حساسة بقلب بيروت برأس النبع، بعد ما كانت عملية تفتيش بمحلة رأس النبع أدت إلى ضبط مستودع بضم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والخرائط وسط معطيات تشير بحسب التحقيقات إلى ارتباطه بحزب الله. وحسب النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج اللي عم يشرف على التحقيقات اللي عم تجريها شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي من خلال ضبط مستودع الأسلحة بمحلة رأس النبع اللي تشير محتوياته حسب معطيات أنه تابع لحزب الله. هيدي إشكال عائلي أدى إلى كشف هيدي القضية وهالكمية الكبيرة من الأسلحة اللي موجودة داخل أحد المنازل، فيها مواد متفجرة، خرائط لمدينة بيروت، أجهزة إلكترونية، بطاقات حزبية. وهون يعني ما بعرف هيدا الشيء اللي بيفتح تحقيق، يعني ما بعرف من خلال اختباء هذه او اختف يعني وجود هذه المتفجرات داخل هيدا البيت. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا مع استراحة، من بعدها مباشرة رح نكون مع جولتنا الإخبارية عبر راديو توأمية. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث واحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمية وشركائة الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمية أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأمية أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Michael Black with the top stories. The federal member for Solomon, Luke Gosling, has been arrested in relation to an alleged assault on the Northern Territory Administrator, David Connolly. The alleged incident occurred at the Thai festival in Darwin on July 18. Police began investigating the matter last week and arrested the Labor MP this morning. He remains in custody. Australians are being urged not to panic buy petrol before the federal government's cut to the fuel excise comes to an end this weekend. The current 16 cent per litre discount will finish on Sunday as planned, despite global oil prices rising again due to the conflict in the Middle East. But the Institute for Energy Economics and Financial Analysis says Australia has plenty of fuel supply to see it through the latest spike in prices. Messaging app Telegram is being taken to the federal court by eSafety, which has accused the platform of failing to remove pro-terror material from its service. The case concerns content linked to some of the most notorious acts of known extremist violence in recent history, including depicting the Christchurch and Buffalo attacks, ISIS beheadings and executions, and other radicalisation material. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
7: مشوار اليوم الخميس 30 جولاي ببلش معكم برفقتكم الحلوة. خليكن معنا هون على الموجة 1638 AM.

0: صباح الخير من جديد لكل مستمعينا. اليوم الخميس 30 تموز منبلش نهارنا، نهار جديد يعني مع أمنية أنه يعم السلام يا رب والعدالة بكل مكان بالعالم. تحية من تو ام اي لكل مستمعينا بأستراليا، بلبنان، بكل أنحاء العالم. إن شاء الله يكون نهاركم مليان صحة أمان وأخبار حلوة. بناخذ أول استراحة من مشوارنا ومن بعدها بنرجع لنكمل برفقتكم الحلوة بأغانينا وكل المنوعات يلي رح نشارككم إياها اليوم.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي إف سي.

0: أجمل الأغاني والمنوعات بتقدمها راديو 2 أميا أستراليا دايما على الموجة الأقوى 1638 AM. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. سمعنا لصابر الرباعي غنيتين، يعني بعدنا بأول ساعة من مشوارنا، وغنيتين حلوين كتير لصابر الرباعي. قبل بريك استمعنا لباي باي، وهلأ لغنيته تقريبا أجدد واحدة سول جاسمة. بكمل أنا وياكم مستمعينا، وبذكر بحالة طقس اليوم بيسدني غائم جزئي، درجات الحرارة 16-13 درجة كحد أقصى على صعيد ملبورن، طقس ممطر وبارد بملبورن. أما هون ببيروت فطقسنا الصيفي مستمر، والحرارة مرتفعة بتوصل لل 31 درجة. خلينا ناخد استراحة سريعة، ومن بعدها برجع لعندكم دايما عبر 2ME أستراليا.
1: تراجع نسبة التضخم من 4.1 ل 3.8. أعطى أمل أن بنك الاحتياط لدى اجتماعه الشهر المقبل لن يقدم على رفع أسعار الفائدة، بالإضافة لضربات السعودية الأمريكية على فصائل تابعة لإيران في العراق. مزيد من التفاصيل صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: ومن أمريكا منشوف اليوم ملف الهجرة بعده من أبرز أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب، ومع كل فترة عم بتبين إجراءات جديدة لتشجيع المهاجرين غير النظاميين على مغادرة البلاد. برنامج الترحيل الذاتي يلي أطلقته الإدارة الأمريكية عم بيتجه لتسجيل أكثر من 200 ألف حالة مغادرة. الفكرة ببساطة أنه المهاجر غير النظامي بيختار يغادر أمريكا طوعا مقابل أنه الدولة تأمن له تيكت وتعطيه منحة مالية بعد وصوله إلى بلده. بحسب التقرير حوالي 132 ألف شخص غادروا بالفعل ضمن البرنامج، بينما سجل نحو 70 ألف أسماء استعدادا للمغادرة. واللافت هون أنه الإدارة الأمريكية عم تعتبر أنه هالبرنامج أوفر بكتير من الترحيل الإجباري، لأنه بحسب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تكلفة الترحيل الذاتي بتوصل لحوالي 2500 دولار، بينما ترحيل شخص بالقوة بكلف الدولة أكثر من 18 ألف دولار بالحالة الوحدة. ولهذا السبب الإدارة الأمريكية بتقول أنه البرنامج ممكن يوفر مليارات الدولارات إضافة إلى تخفيف الضغط على مراكز احتجاز المهاجرين. بس بالمقابل في جهات منتقدة واعتبرت أنه هالبرنامج كان لازم يدار بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة حتى يحصل الأشخاص العائدون على دعم أكبر بعد رجوعهم إلى بلدانهم، مش يقتصر الأمر بس على السفر والمنحة المالية. هيدا الملف برأيي رح يبقى من أكثر الملفات إثارة للجدل بأمريكا، لأنه بين اللي بيشوف أنه هالسياسة بتخفف الكلفة وبتسرع الإجراءات، وبين اللي بيعتبر أنه لازم يكون في مقاربة إنسانية أوسع، النقاش بعده مفتوح. منروح لفاصل ومنرجع معكم بأخبار جديدة وأغاني حلوة، خليكن هون معنا. Turn up your radio. QME music. It's here. If it's a hit, it's here. It's here. The number one music channel. QME. QME. We just play hits.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربية.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: موسيقى أكثر. And the best local talkback. بس على 2ME. 2ME. 2ME.

0: بكل ساعة على رأس الساعة في محطة الأخبار يلي منشارككم من خلالها كل الأحداث الجديدة اللي عم بتصير وتحديدا لتاريخ اليوم 30 من شهر جولاي. خليكن معنا لنتابع نحن وياكن آخرها وأهمها وبعدها منكمل هالساعات الحلوة سوا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم. 2ME
5: on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Michael Black with the top stories. The nation's second largest telco, Optus, is being sued in the federal court over last year's major network outage where hundreds of calls failed to reach 000. The Australian Communications and Media Authority alleges that Optus breached two legal obligations around emergency calls more than 1,000 times. The maximum penalty available to the court is $250,000 per contravention. The deadly H5N1 bird flu strain has been detected in Victoria for the first time after a positive test in a bird was picked up in the state's southwest. Agriculture Victoria has confirmed the virus was detected in a greater crested tern found near Portland. The virus was first detected in Australia in Cape Legrand National Park in WA over a month ago and has spread across Australia's southern coast in particular. The eSafety Commission is taking federal court action against Telegram for allegedly failing to remove terrorist and violent extremist content from its platform. Commissioner Julie Inman-Grant says some of the content includes violence depicting the Christchurch mosque attack. She says the maximum penalty for non-compliance is $54.6 million Australian dollars. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران في رد على محاولات استهداف القوات الأمريكية في المنطقة وتقارير عن انفجارات في مناطق إيرانية جنوبية عدة. 5 إيرانيين من بين قتلى الضربات الأمريكية السعودية على العراق وبغداد تشدد على أن التعامل مع الاعتداءات مسؤولية حصرية للحكومة. الجيش الإسرائيلي يؤكد استعداده لتوسيع عملياته في لبنان ويقول إنه لا ينسحب من المناطق الأمنية قبل انتهاء التهديدات. أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية جديدة على إيران. أشار بيان الجيش إلى أن الغارات تأتي ردا قويا على محاولات إيران شن هجمات بالأمس على القوات الأمريكية في المنطقة، وتعد هذه الضربات هي الأولى على إيران منذ أن أوقف الرئيس ترامب حملة القصف يوم الجمعة الماضي لإتاحة فرصة أخرى للمفاوضات. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في محيط بندر عباس وجزيرتي قشم وكيش والمنطقة البحرية في مضيق هرمز. كما تم تداول مقطع فيديو يظهر ارتفاع ألسنة اللهب بعد عملية القصف الأمريكية التي استهدفت مدينة أبادان في جنوب غربي إيران. إذا نشاهد في هذه الصور تصاعد النيران ونتيجة لانفجار، طبعا وفق وكالات الأنباء هذا الانفجار هو في منطقة أبادان، وهي منطقة في أقصى الغرب في إيران الجنوب الغربي قرب خرم شهر. هذا طبعا بالإضافة إلى مواقع أخرى تم يعني الحديث وفق وسائل إعلام إيرانية عن حدوث انفجارات فيها، وهي منطقة بوشهر الجنوبية. وفقا لوسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجار في بوشهر الإيرانية. إذن هذه الانفجارات التي تطال مواقع في إيران هي في منطقة خرمشهر في مدينة أبادان التي نشاهد الصور المتداولة لانفجارات فيها وتصاعد للنيران منها، أيضا في منطقة بوشهر في الجنوب، بالإضافة إلى بندر عباس، جزيرة قشم وجزيرة كيش ومدخل مضيق هرمز، وكلها تفجيرات وفقا لموقع أكسيس وطبعا وفقا لبيانات سنتكوم. تقول أن هذه العمليات هي ردا على إطلاق الصواريخ البالستية من الجانب الإيراني باتجاه قاعدة عسكرية في الأردن، وأدى ذلك إلى خسائر بشرية لدى عدد من الجنود الأمريكيين. إذن وفقا لإعلام إيراني سمع دوي 3 انفجارات في جزيرة قشم، طبعا بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في مدينة بوشهر. النطاق الجغرافي هنا كبير جدا، المسافة واسعة جدا بين بوشهر التي تقع في الغرب من بندر عباس وهي المطلة تماما على مضيق هرمز، وجزيرة قشم أيضا التي تقع عند مدخل مضيق هرمز، بالإضافة إلى جزيرة كيش التي أيضا أشرنا إلى حدوث انفجارات فيها وفقا لوسائل إعلام محلية إيرانية، وهي جزيرة أيضا يعني سياحية ولكن فيها بعض التمركزات العسكرية والأمنية تقع فيها، بالإضافة إلى بوشهر هذه المنطقة التي تتمركز فيها عدد من المفاعلات المهمة النووية. مفاعل بوشهر هو مفاعل مهم وأساسي في البرنامج النووي الإيراني، طبعا بالإضافة إلى خرمشهر ومدينة أبادان التي تقع في منطقة خرمشهر، وهذه الصور التي نتابعها لتصاعد ألسنة اللهب والنيران في هذه المنطقة التي تقع في أقصى الغرب وعلى مسافة ليست بعيدة تماما من البصرة في العراق. طبعا هذا كله يأتي في سياق إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات على إيران، وهذه أول عمليات يقوم بها الجانب الأمريكي بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الجمعة الماضي بوقف العمليات والضربات الجوية على إيران لإعطاء فرصة للدبلوماسية. تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال كانت أكدت بأن الرئيس ترامب يميل إلى التصعيد لكنه لا يزال يدرس عمق الرد. القيادة المركزية الأمريكية تفكر وفقا لوول ستريت جورنال في تجاوز الضربات الجوية إلى تصعيد الحرب بشكل حاد. القيادة المركزية الأمريكية أيضا أعلنت وفقا لوول ستريت جورنال بأنها وضعت خطة لتصعيد الضربات في إيران لمدة أسبوعين. طبعا كل هذه التقارير تأتي تباعا وتأتي بعد أقل من 24 ساعة على الضربات والصواريخ البالستية التي انطلقت من الجانب الإيراني باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن وأدت إلى خسائر بشرية لدى الجانب الأمريكي. سنتكم أعلنت بأن هذه الضربات التي تتم الآن على مواقع إيرانية هي تأتي ردا على ما قامت به إيران، وما أعلن الجانب الأمريكي بأن هذه الصواريخ البالستية هي لم تحقق أهدافها. الجيش الأمريكي إذن وفق هذا العاجل الغارات تأتي ردا قويا على محاولات إيران شن هجمات بالأمس على القوات الأمريكية في المنطقة. إذن هذا هو إعلان الجيش الأمريكي. طبعا التقارير الأمريكية تشير إلى أنه قد يكون هناك تصعيد وفقا لقائد القيادة المركزية الأمريكية، هو يفكر في تجاوز الضربات الجوية إلى تصعيد الحرب بشكل حاد. ما نتابعه إذن هذه الصور هي صور لانفجار وتصاعد لألسنة اللهب في مدينة أبدان قرب خرمشهر في أقصى الغرب، وهي منطقة من بين مناطق أخرى تتعرض لهجمات وتشهد انفجارات في اللحظات الحالية. وأشرنا كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن القيادة المركزية الأمريكية وضعت خطة لتصعيد الضربات في إيران لمدة أسبوعين بعدما أعد قائد سنتكوم برات كوبر خيار لشن حملة جوية مكثفة، وهو يفكر في تجاوز الضربات الجوية إلى تصعيد الحرب بشكل حاد وفق مصادر للصحيفة. المصادر أيضا أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى التصعيد لكنه لا يزال يدرس مدى عمق الرد. كما أن وزارة وزير الحرب الأمريكي وزارة الحرب أكدت أنها على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات ترامب في أي لحظة من الآن. يأتي هذا بعدما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران، ذلك في أعقاب إعلان الجيش الأمريكي عن اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.
1: سوف نضربهم بشدة، سنضرب الإيرانيين بقوة، يعلمون أن هذا الأمر قادم لا محالة. أسقطنا 5 صواريخ فائقة السرعة ولم تسبب أي أذى. الآن أقول إن الدور دورنا، وسنرى إذا سيقودهم هذا الأمر إلى اتفاق في لحظة ما، لكننا سنضربهم بشدة.
0: وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز، قال أنه يدرس أيضا توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء طهران، مشيرا إلى أن القصف الأمريكي السعودي الذي استهدف مواقع في العراق نفذ بالتنسيق مع بغداد. كانت القناة 15 الإسرائيلية أفادت بأن التقديرات في الأوساط الدفاعية تشير إلى أن الولايات المتحدة تقترب من تنفيذ رد عسكري واسع على إيران في أعقاب سلسلة التحركات الإيرانية الأخيرة. نقلت عن مصدر أمني رفيع قوله إن الاستعدادات الأمريكية تشير إلى خطة لتحرك واسع النطاق وليس مجرد رد محدود، مضيفا أن الأمريكيين يستعدون لشيء أكبر بكثير مما رأيناه حتى الآن. التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوزير الحرب الأمريكي بتكساس في واشنطن، وبحث طرفان قضايا عدة على رأسها التصعيد مع إيران. هذا اللقاء جاء عقب اجتماع موسع جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. في هذا السياق كشف مسؤول إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي
2: What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

طول عمري عليك مشغول وقساوتك مهما الطول يغلبني حناني واقول ما يهونش آه ما يهونش.

يخفي بعد الأسي قلبي يخوت عمرك.

تذكرين بشط النيل مجلسنا هل تذكرين بشط النيل مجلسنا نشكو

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينها. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور. هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is ساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نحييكم مستمعين راديو 2 ميا أستراليا بمشوارنا لليوم الخميس 30 من شهر تموز. الرب يخلص يعني بكرة بيودعنا هالشهر، وإن شاء الله الشهر الجديد الجاي علينا شهر آب يكون كله خير وأخبار حلوة وصحة وعافية يا رب. راح نكمل بمشوارنا نحن وياكم. برجع بذكر بحالة طقس اليوم بسيدني غائم جزئي، 16 درجة الحرارة، 13 درجة على صعيد ملبورن، وهون عنا ببيروت 31 درجة بتوصل الحرارة. بناخد بريك وبرجع لعندكن.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: تراجع نسبة التضخم من 4.1 ل 3.8. أعطى أمل أن بنك الاحتياط لدى اجتماعه الشهر المقبل لن يقدم على رفع أسعار الفائدة، بالإضافة لضربات السعودية الأمريكية على فصائل تابعة لإيران في العراق. مزيد من التفاصيل صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 ميا أستراليا.

تراك فم حركاتك ما ممكن تقنعنا أكثر من إعجاب إعجابك ومبين بعيونك.

بمشوارنا مكملين ومعكم للآخر. أنا برفقتكم للساعة 3 بعد الظهر. مشوارنا بعده بأوله وبأغانينا حنتابع ونستمع سوا للسيدة فيروز.

0: أنا. لتعرفوا دايما شو عم بيصير حواليكم وتضلوا على اطلاع، خليكن برفقتنا. موعدنا هلأ مع نشرة أخبار الساعة واحدة مع توأمية أستراليا، وبعدها منرجع ومنكمل بأجمل الأغاني.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لحظات معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026، كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.
4: News. ABC News. Michael Black with the top stories. The nation's second largest telco, Optus, is being sued in the federal court over last year's major network outage where hundreds of calls failed to reach 000. The Australian Communications and Media Authority alleges that Optus breached two legal obligations around emergency calls more than 1,000 times. The maximum penalty available to the court is $250,000 per contravention. The deadly H5N1 bird flu strain has been detected in Victoria for the first time after a positive test in a bird was picked up in the state's southwest. Agriculture Victoria has confirmed the virus was detected in a greater crested tern found near Portland. The virus was first detected in Australia in Cape Legrand National Park in WA over a month ago and has spread across Australia's southern coast in particular. The eSafety Commission is taking federal court action against Telegram for allegedly failing to remove terrorist and violent extremist content from its platform. Commissioner Julie Inman-Grant says some of the content includes violence depicting the Christchurch mosque attack. She says the maximum penalty for non-compliance is $54.6 million. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

0: الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري. مصادر أمريكية تكشف أن الجولات الجديدة ستكون أوسع نطاقا من الهجمات السابقة وقد تستمر لأسبوعين. وترامب يميل إلى التصعيد لكنه لا يزال يدرس مدى عمقه. 5 إيرانيين من بين قتلى الضربات الأمريكية السعودية على العراق. وبغداد تشدد على أن التعامل مع الاعتداءات مسؤولية حصرية للحكومة. والجيش الإسرائيلي يؤكد استعداده لتوسيع عملياته في لبنان ويقول إنه لا ينسحب من المناطق الأمنية قبل انتهاء التهديدات. أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إتمام الجولة الجديدة من الضربات على إيران والتي استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري ردا على محاولة الهجمات الصاروخية التي استهدفت القوات الأمريكية، حيث شملت الأهداف مراكز قيادة عسكرية ومنشآت صواريخ وطائرات مسيرة ومواقع مراقبة ودفاع ساحلية وقدرات بحرية. وأكد الجيش الأمريكي أن هدف الضربات تقليص التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية والشحن التجاري ودول المنطقة. هذا وأفادت وسائل أعلام إيرانية بوقوع انفجارات في محيط بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم والمنطقة البحرية في مضيق هرمز. وسمع دوي انفجار في الأهواز ومدينة بوشهر جنوب غربي البلاد. كما تداول مقطع فيديو يظهر ارتفاع ألسنة اللهب بعد عملية قصف أمريكية استهدفت مدينة أبدان في جنوب غربي إيران. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن الضربات الأمريكية ستكون أوسع نطاق من الهجمات السابقة التي شنتها واشنطن في الأسابيع الأخيرة، إذ ستشمل أهدافا أكثر في مناطق أوسع. كما كشفت الصحيفة أن القيادة المركزية الأمريكية وضعت خطة لتصعيد الضربات في إيران لمدة أسبوعين بعدما أعد قائد سنتكوم براد كوبر خيار لشن حملة جوية مكثفة يفكر في تجاوز الضربات الجوية إلى تصعيد الحرب بشكل حاد وفق مصادر الصحيفة. أشارت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل إلى التصعيد لكنه لا يزال يدرس مدى عمق الرد، كما أن وزارة الحرب الأمريكية أكدت أنها على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات ترامب في أي لحظة. يأتي هذا بعدما توعد ترامب بتوجيه ضربة قوية لإيران في أعقاب إعلان الجيش الأمريكي عن اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.
1: سوف نضربهم بشدة، سنضرب الإيرانيين بقوة، يعلمون أن هذا الأمر قادم لا محالة. أسقطنا 5 صواريخ فائقة السرعة ولم تسبب أي أذى. الآن أقول إن الدور دورنا، وسنرى إذا سيقودهم هذا الأمر إلى اتفاق في لحظة ما، لكننا سنضربهم بشدة.
0: وقال ترامب خلال مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز أنه يدرس أيضا توجيه تحذيرات إضافية لوكلاء طهران، مشيرا إلى أن القصف الأمريكي السعودي الذي استهدف مواقع في العراق نفذ بالتنسيق مع بغداد. كانت القناة 15 الإسرائيلية أفادت بأن التقديرات في الأوساط الدفاعية تشير إلى أن الولايات المتحدة تقترب من تنفيذ رد عسكري واسع على إيران في أعقاب سلسلة التحركات الإيرانية الأخيرة. ونقلت عن مصدر أمني رفيع قوله إن الاستعدادات الأمريكية تشير إلى أن خطة تحرك أو تشير إلى خطة لتحرك واسع النطاق وليس مجرد رد محدود، مضيفا أن الأمريكيين يستعدون لشيء أكبر بكثير مما رأيناه حتى الآن. وقد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوزير الحرب الأمريكي بتكساس في واشنطن، وبحث الطرفان قضايا عدة على رأسها التصعيد مع إيران. جاء هذا اللقاء عقب اجتماع موسع جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. في هذا السياق كشف مسؤول إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ ترامب بتشككه في فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا ضرورة مواصلة زيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية عليها. قال المسؤول إن الجانبين ناقشا ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران، تشمل مواصلة المفاوضات، تشديد الحصار والضغوط الاقتصادية، أو استئناف وتوسيع العمليات العسكرية. كما أبلغ نتنياهو ترامب بأن إسرائيل سترد فورا وبقوة إذا ما تعرضت لهجوم إيراني. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه بالرئيس الأمريكي ترامب بأنه الأفضل، لكن حقيقة ما أنجزه نتنياهو في هذا اللقاء تثير تساؤلات في الداخل الإسرائيلي، وسط توقعات خبراء بأن الهدف الأساسي من اللقاء هو نفي المزاعم التي تقول إن هناك فتور في العلاقة بين نتنياهو وترامب.
2: الهدف من زيارة نتنياهو للبيت الأبيض هو الزيارة. قبيل رحلة نتنياهو السابعة للبيت الأبيض اكتشفنا أن في إيران جبلا يسمى جبل الفأس، وأن إيران وفق إسرائيل تخبئ أجهزة طرد أسفله، وأن هناك مشروعا نوويا موازيا ويجب ضربه. هناك صور وخرائط ومعلومات وتقديرات وتسريبات وملف ثقيل وجاهز. فماذا قال ترامب؟ لا حاجة لنتنياهو لتزويدي بالمعلومات، لدينا كاميرات تراقب كل شيء، ونتنياهو يزودني بالمعلومات لأعود للحرب في إيران. في إسرائيل قالوا إن هذا تلميح، إن كان هذا تلميح فلا أدري كيف يكون التصريح. أما المصادر المطلعة والتي تفشي الأسرار فقالت لنا أن زيارة نتنياهو جاءت على هامش جنازة، وأن ترامب لم يوافق عليها إلا إن قدم لها نتنياهو بتنازل، فسمحت إسرائيل بدخول القوات الدولية إلى غزة. وقالت لنا هذه المصادر أنه في اللقاء لم يتم الحديث عن صفقة F-35 لتركيا، ملف آخر حمله نتنياهو معه وعاد به كما هو دون أن يفتحه. ترامب يريد من نتنياهو مزيدا من الانسحابات في لبنان، لكنه لم يضغط كثيرا وفق مصادر من واشنطن وأخرى من تل أبيب. واللقاء نفسه كان لساعة وربع دون اللازمة المعهودة، وامتد اللقاء أكثر مما خطط له. واللقاء كان بحضور فريق الطرفين دون لقاء منفرد، وقد يكون هذا أفضل. فنتنياهو كان يتخوف من أن ينفرد به ترامب كما انفرد بزيلينسكي في لقائهما الأول، وكان زيلينسكي حاضرا هذه المرة أيضا ولنفس السبب. فالرجلان اجتمعا في واشنطن على هامش جنازة الرجل الذي كان من أكبر المناصرين لترامب وحليفه نتنياهو. فماذا ربح نتنياهو من هذه الزيارة؟ أن يقول لناخبيه أن العلاقة مع ترامب ممتازة، وأنه الزعيم الخارق القادر على قطع البحار السبعة ولقاء ترامب سبع مرات في البيت الأبيض، وأنه إن لم يعد من واشنطن بحرب على إيران فيكفيه شرف المحاولة. إذن نهاية القول كما في بدايته، الهدف من الزيارة هو الزيارة. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.
0: فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كيانات إيرانية قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري، متهمة إياها بفرض رسوم تأمين قصري على السفن العابرة لمضيق هرمز. وشملت العقوبات شركتين بحريتين، 8 شركات شحن، قالت واشنطن إنها شاركت في نقل النفط الإيراني ضمن الأسطول الشبح. في السياق نفسه أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز ممر مائي دولي، وأن الحرس الثوري الإيراني لا يملك أي سلطة لفرض مسارات محددة على حركة الملاحة فيه. أضافت القيادة في بيان أن السفن التجارية تواصل عبور المضيق بدعم من الجيش الأمريكي، مشيرة إلى أن قواتها ساعدت منذ أوائل مايو نحو 1000 سفينة على العبور، إلى جانب تأمين مرور نحو 500 مليون برميل من النفط الخام عبر الممر المائي. أفادت مصادر بالحشد الشعبي العراقي بمقتل 5 إيرانيين ضمن قتل الضربات الأمريكية السعودية على العراق، وكانت المصادر أفادت بمقتل 20 مسلحا على الأقل من الحشد الشعبي في الغارات، كما أظهرت صور متداولة لحظة قصف ما قيل إنه مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في قضاء الدير شمال البصرة جنوبي العراق. ندد مجلس الأمن الوطني العراقي بالهجوم الذي شنته القوات الأمريكية والسعودية على الأراضي العراقية، مؤكدا أن التعاطي مع الاعتداءات ومواجهتها يعد مسؤولية حصرية للحكومة العراقية. وقرر مجلس الأمن الوطني العراقي وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار. ودعت الحكومة العراقية جميع الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، كما أكدت استكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة. وجدد المجلس التزام الحكومة بترسيخ الاستقرار في المنطقة والمساهمة بفعالية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين. أكد بيان صادر عن الرئاسة العراقية على رفض استخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ممرا لتنفيذ أي هجمات أو اعتداءات. أكد البيان أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة. كذلك دانت الرئاسة العراقية الهجمات التي استهدفت مقر الحشد الشعبي، اعتبرتها انتهاك خطير لسيادة البلاد. هذا وطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان بتحييد العراق عن الصراعات وفرض السيادة، مطالبا الحرس الثوري الإيراني بالامتناع عن استهداف الأراضي العراقية. استنكر الصدر أفعال الميليشيات التي وصفها بالمنفلتة، داعيا إياها إلى عدم منح أي ذرائع لاستهداف العراق.
3: بداية ساعة جديدة نحن وياكم، ومع غنية كتير حلوة للفنان سعد رمضان 10 سنين. بتمنى تستمتعوا انتوا عم تسمعوها وبأوقاتكم وين ما كنتوا.

0: بكرة نهار الجمعة وأكيد كلنا مننطر هالنهار، مننطر ليجي الويك أند من جمعة لجمعة. فخلينا نشوف حالة الطقس لبكرة مع باب الويك أند كيف حيكون. بسدني مشمس وحلو الطقس، درجات الحرارة 17، كمان بملبورن مشمس 14 درجة الحرارة، وعنا ببيروت 31 درجة. خلينا نروح لاستراحة، وقف صغيرة مع البريك. دايما على راديو تويمي أستراليا مكملين سوا بأغانينا وأخبارنا المختلفة. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What? The 2ME No Limits. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: كتير من الإذاعات سياستهم النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤمن أستراليا. منكم ولألكم.

0: معكم بنكمل مشوارنا مستمعينا ومنروح للخبر المهم كتير خصوصي لكل شخص عم بيفتش على فرصة عمل بالخارج. هيدا تحذير جديد صدر عن الأمم المتحدة وبيكشف عن واحدة من أخطر عمليات الاحتيال المنتشرة حول العالم. المنظمة الدولية للهجرة حذرت من شبكات إجرامية عم تستدرج مئات آلاف الأشخاص عبر إعلانات وظائف وهمية خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي وبتوعدهم بفرص عمل مغرية خارج بلادهم. ولكن بحسب المنظمة بعد وصول الضحايا بتتصادر جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية وبيتعرضوا للتهديد والإكراه وبينجبروا يشتغلوا داخل مراكز متخصصة بعملية الاحتيال الإلكتروني. واللافت أن الضحايا مش أشخاص منهم معلمين، بالعكس تماما. بحسب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، أغلب الأشخاص المستهدفين بيكونوا متعلمين، بيحكوا الإنجليش بطلاقة، وكثير منهم عندهم شهادات جامعية، وعمليات الاستدراج عم تنتشر بشكل كبير خاصة بدول آسيا. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة هالعمليات سببت خسائر وصلت لتقريبا 114 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي بشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا، بينما بتضم مراكز الاحتيال هيدا مئات الألاف ألاف الأشخاص يلي تم الاتجار فيهم. وكمان أضافت المنظمة إنها ساعدت أكثر من 3500 ضحية بين سنة 2022 وسنة 2025 من عشرات الجنسيات المختلفة. وبدي أقول شغلة لكل الشباب والصبايا، وقتها تلاقوا أعلان شغل بالخارج يعني هيك براتب خيالي، أو طالب منكم تسافروا بسرعة من دون عقد واضح، من دون يعني كونترا أو شركة معروفة، انتبهوا كتير منيح، لأنه فرصة العمل الحقيقية ما بتبلش بالغموض يعني، وما بتطلب منكم أنه تسلموا مستنداتكم قبل ما تتأكدوا من كل التفاصيل. فسلامتكم أهم من أي فرصة، والتأكد من مصداقية أي عرض عمل صار ضرورة كتير يعني بهالأيام. من عنا هون من راديو 2 أميا أستراليا بنوجه لكم أطيب التحيات، ومني تحديدا من وسط بيروت لعندكم وين ما كنتوا حول العالم. منكمل نحن وياكم بعد البريك.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من New South Wales حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت. 9897-2222 خلف الKFC.
7: تسأل انت وينك؟ عدوا امي وحياة عينك.

0: هالجولة الفنية الحلوة كتير سمعنا فيها لبلقيس ومروان خوري الديو سوا خدي الغمرات، كمان لأليسيا كيز، وهلأ مع فارس كرم على الخير ناوي. إن شاء الله دايما يكون في خير يا رب يعني، وخصوصا هلأ كلنا ناطرين شو النتائج الجديدة اللي حتكون باللقاءات الجاية. وبدي أخبركم من غزة، وتحديدا قبل ساعات من اللقاء يلي صار بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صدرت تصريحات جديدة من وزير الدفاع الإسرائيلي حملت رسائل واضحة حول مستقبل العمليات العسكرية بالقطاع. وزير الدفاع الإسرائيلي قال أنه إسرائيل تسيطر حالياً بحسب تصريحاته على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، وقال أنه الخطة هي توسيع هالسيطرة لتوصل ل 70%. وأكد كمان أنه الحكومة الإسرائيلية متمسكة بالبقاء بالمناطق اللي سيطرت عليها سواء بغزة أو بجنوب لبنان أو بسوريا، معتبر أنه حركة حماس ما رح تبقى بقطاع غزة. وهون ضروري نوضح شغلة مهمة، إنه هيدا التصريحات بتعبر عن الموقف الإسرائيلي، بينما حركة حماس سبق ورفضت التخلي عن سلاحها، وما في أي اتفاق لهلأ بين الطرفين حول مستقبل إدارة القطاع بعد الحرب. كمان قال أنه الجيش الإسرائيلي غير أسلوب عملياته وبيت بحسب وصفه يخلي السكان يغادروا مناطق القتال قبل تنفيذ العمليات العسكرية والسيطرة على الأرض، مع الاستمرار بتدمير البنية التحتية. هلأ لافت أنه هالتصريحات اجت قبل اللقاء يعني بين نتنياهو وترامب، وبالتالي الأنظار رح تكون على يعني إذا هالكلام رح يترجم فعلا بخطوات سياسية أو عسكرية جديدة، أو إذا هالاجتماع كان مثلا معقول يفتح هلأ الباب أمام مسار مختلف بيتعلق بغزة. وبحسب تقارير سابقة، في مقترحات دولية بتدعو لزيادة المساعدات الإنسانية وإدارة إدارة يعني مدنية للقطاع وانسحاب القوات الإسرائيلية، بس لهلأ ما في اتفاق نهائي على أي شيء من هالنقاط. ملف غزة بعده يعني بعيد كتير عن الحل، هيدا اللي عم نشوفه، ومع استمرار المواقف المتباعدة بيبقى الأمل أنه أي تحرك سياسي يخفف أولا من معاناة المدنيين أهم شيء. لأن بحييكم مجددا مستمعين راديو 2 ام يا أستراليا من أي مكان عم تسمعونا، أهلا وسهلا فيكم. بهالأثناء رح ننتقل سوا إلى غرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بآخر وأهم المستجدات والتطورات كلها لليوم الخميس 30 من شهر جولاي.
1: معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2 ام أستراليا.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: Michael Black with the top stories. The nation's second largest telco, Optus, is being sued in the federal court over last year's major network outage where hundreds of calls failed to reach 000. The Australian Communications and Media Authority alleges that Optus breached two legal obligations around emergency calls more than 1,000 times. The maximum penalty available to the court is $250,000 per contravention. The deadly H5N1 bird flu strain has been detected in Victoria for the first time after a positive test in a bird was picked up in the state's southwest. Agriculture Victoria has confirmed the virus was detected in a greater crested tern found near Portland. The virus was first detected in Australia in Cape Legrand National Park in WA over a month ago and has spread across Australia's southern coast in particular. The E-Safety Commission is taking federal court action against Telegram for allegedly failing to remove terrorist and violent extremist content from its platform. Commissioner Julie Inman-Grant says some of the content includes violence depicting the Christchurch mosque attack. She says the maximum penalty for non-compliance is $54.6 million Australian dollars. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.
6: ضيوفنا الكرام ونستكمل هذه التغطية المباشرة.
7: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، ونواصل معكم هذه التغطية العاجلة، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت موجة كثيفة من الضربات ضد إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضد القوات الأمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية إنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران، وأضافت أن الضربات شملت أهدافا من بينها مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف من الضربات هو تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج. في الأثناء قال التلفزيون الإيراني إن انفجارات دوت في محافظات عدة من بينها خوزستان وهرمزغان وفارس. وقال مدير إدارة الأزمات بمحافظة هرمزغان الإيرانية إنه تم إخراج طفلين مصابين من تحت الأنقاض بجزيرة قشم، وإن البحث مستمر عن 3 آخرين. حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد الأحمد، ومن طهران تنضم إلينا مراسلتنا رانيا قاسمة. مرحبا بكما. أبدأ معك محمد الأحمد، ضعنا في صورة أبرز ما جاء في آخر بيان للقيادة المركزية الأمريكية بشأن ضربات الليل.
8: نعم، في تحديث لهذا الرد الأمريكي، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في بيان انتهاء موجة الضربات التي بدأتها عند الساعة 8 مساء بتوقيت واشنطن، حيث أكدت أنها استمرت نحو ساعتين وانتهت عند الساعة 10 مساء بتوقيت واشنطن، وشملت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل إيران. قالت سنتكم في هذا البيان إن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وكذلك مواقع للمراقبة والدفاع الساحلي، إضافة إلى قدرات بحرية، وأكدت بأن الهدف منها هو تقليص قدرة إيران ووكلائها على تهديد القوات الأمريكية والملاحة التجارية، وأيضا دول الخليج. أكدت سنتكوم أن هذه الضربات جاءت ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف القوات الأمريكية أمس الثلاثاء في الأردن، وأشارت إلى أن جميع تلك الصواريخ الإيرانية الباليستية التي استخدمت في ذلك الهجوم تم اعتراضها بنجاح. جددت التذكير أيضا بأن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي لا يزالون ينتشرون في الشرق الأوسط، وهم بحسب سنتكوم في أعلى درجات الجاهزية واليقظة. في هذا السياق أيضا صحيفة الول ستريت جورنال كانت نقلت عن مسؤول أمريكي بأن الضربات التي بدأتها الولايات المتحدة ضد إيران لن تقتصر على نمط العمليات التي نفذت خلال الأسابيع الماضية، بل ستكون أوسع نطاقا وأكثر كثافة من ناحية الأهداف وأيضا من ناحية النطاق الجغرافي. لكن ليس واضح بعد ما إذا كنا نتحدث عن جولة واحدة من هذا الرد أم أننا نتحدث عن بداية حملة قد تستمر لأيام، خاصة أن وول ستريت جورنال كانت قد كشفت عن مصادر مطلعة بأن قائد القيادة الأمريكية المركزية الأدميرال براد كوبر وضع خطة لحملة جوية قد تمتد من 10 إلى 14 يوما تقوم على الانتقال من الضربات المحدودة إلى استهداف واسع للقدرات العسكرية الإيرانية إذا ما قرر ترامب الانتقال إلى مرحلة من التصعيد الأكثر اتساعا، انطلاقا من قناعة كوبر بأن سياسة الضربات المتفرقة ليست كافية لردع طهران عن شن هجمات وأيضا ابتزاز العالم من خلال مضيق هرمز وكذلك استخدام وكلائها في المنطقة. طبعا هذه الضربات تأتي بعد ساعتين من تعهد الرئيس ترامب بتوجيه درس قاسي لإيران ردا على هجوم الأردن، وهذه العمليات هي أول عملية عسكرية أمريكية في إيران منذ قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق حملة القصف التي استمرت 13 يوما على التوالي بعد هجوم الأردن في 17 من الشهر الجاري والذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين. وترامب أوضح بأن ذلك القرار جاء بطلب من دول متصلة بالوساطة لإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي. ترامب كان قد أكد في البيت الأبيض وأيضا في تصريحات صحفية بأن الآن هو دور الولايات المتحدة للرد بعد ذلك الهجوم أمس في الأردن، وأشار إلى أن إدارته قد تنظر لاحقا في إمكانية التوصل إلى اتفاق لكن بعد تنفيذ هذا الرد العسكري، والذي تؤكد سنتكوم بأنه انتهى على الأقل هذه الليلة. مراد،
7: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد على هذه المتابعة. ننتقل إلى رانيا قاسمي في طهران. رانيا، بعنا في صورة ما تكشف إلى حد الآن بالنسبة لآثار هذه الضربات الأمريكية.
9: نعم مراد، يعني أعلنت السلطات الإيرانية إصابة طفلين على الأقل في الهجمات الأمريكية التي استهدفت الجنوب الإيراني. هذه الهجمات مراد يعني كانت قد استهدفت كل من محافظات هرمزجان وشهر وخوزستان، أي نحن نتحدث عن الجانب الغربي من مضيق هرمز. في محافظة هرمزجان تركزت الهجمات على الجزر الإيرانية، نتحدث عن قشم أكبر جزر إيران وأيضا كيش و أبو موسى. فيما يتعلق بجزيرة قشم بالتحديد، يعني أحد الانفجارات استهدفت منطقة سكنية ما أدى إلى تدمير أحد المنازل على رؤوس ساكنيه، وبحسب السلطات المحلية الإيرانية فكان قد تم التأكيد على أنه تم انتشال طفلين من تحت الأنقاض، فيما ما زالت جهود البحث عن آخرين مستمرة. وأدى أيضا الاستهداف إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل مؤقت عن المنطقة، إلا أن السلطات أعادته بعد فترة وجيزة. نتحدث أيضا عن استهداف لمحافظة بوشهر وتحديدا مدينة بوشهر أطرافها، كما تعرضت أو استهدفت محافظة خوزستان، عدد كبير من مدنها تم استهدافه بالصواريخ. هكذا تم التأكيد أن الهجمات على محافظة خوزستان كانت هجمات صاروخية استهدفت كل من أهواز شاديغان وأرفان كينار، بالإضافة إلى مدينة أهواز وهذا بالتأكيد مع على أن يعني إيران تم تعرض مدينة أهواز فيها لانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق. هذه الأمور تحدث مراد بعد التهديدات الأمريكية التي وجهتها إيران لطهران، وعلى يعني عكس ما كان متوقعا فإن الهجمات كانت محدودة جغرافيا بثلاث محافظات، هذا بالإضافة إلى أنه تم الحديث عن استهداف مدينة كازرون في فارس، ولكن لم يتم تأكيد هذا الاستهداف من السلطات الإيرانية. هذه الاستهدافات مراد يعني حتى الآن لم يتبين طبيعتها، هل كانت عسكرية فقط أم أنها طالت المدنيين كما حدث في جزيرة قشم، خاصة وأن الهجمات الأمريكية السابقة على السواحل الإيرانية الجنوبية خلال الأيام الماضية كانت قد أسفرت عن 60 قتيلا و 650 جريحا على الأقل. هذه الهجمات يعني يجب أن ننتظر كيف ستتعامل مع القوات المسلحة الإيرانية، هل ستقوم بالرد عليها كما حدث في المرات السابقة، وما هي طبيعة الأهداف التي ستقوم بقصفها هذه المرة، خاصة وأنها يعني يوم أمس كانت قد استهدفت موقع في الأردن، موقع عسكري تابع للقوات الأمريكية، تم التأكيد على أنه تم استهدافه بالصواريخ البالستية، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية والتهديدات الأمريكية على المصالح الإيرانية. كما أعلنت إيران إيقاف ثلاث سفن في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، وتم التأكيد مراد على أن المضيق سيظل مغلقا أمام حركة السفن بسبب استمرار التهديدات والاعتداءات الأمريكية كما تقول البيانات الرسمية الإيرانية. هذه المواقف كلها تأتي بعد جهود دبلوماسية كان يسعى من خلالها الوسطاء يعني خفض التصعيد في المنطقة وإيجاد حل لفتح مضيق هرمز، خاصة وأن كانت هناك أو ما زالت محادثات مشاورات ما بين إيران وسلطنة عمان فيما يتعلق بهذا الشأن. إذن نحن أمام تصعيد جديد، سننتظر كيف سترد إيران عليه، وهل ستقوم هذه الإجراءات الجديدة والاستهدافات الجديدة بتقويض الجهود الدبلوماسية، أم أن سيتحرك الوسطاء وستكون هناك جهود أخرى لإعادة التهدئة مرة أخرى للمنطقة. مراد،
7: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا، كنت معنا من طهران. للمزيد من النقاش ينضم إلينا من واشنطن سيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومن عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكما.
0: منبلش نحن وياكم بهالساعة الرابعة وآخر ساعة بتجمعنا سوا بمشوار اليوم مع فريد الأطرش وشادية

أغنية الحلوة ما في ورد بيطلب مي، يعني إحساس صوت ولا أجمل. رح نكمل برفقتكم مستمعينا، وبتعرفوا بالحياة يمكن أحلى الأشياء هي اللي بتوصلنا من دون ما نطلبها، مثل ما بتقول هالغنية ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت. رح كمل معكم وبرجع بذكركم بحالة طقس بكرة الجمعة بسيدني مشمس، درجات الحرارة 17، كمان على صعيد ملبورن طقس مشمس 14 درجة الحرارة، أما هون ببيروت فبتوصل درجات الحرارة لل 31. رح ناخد وقفة صغيرة مع البريك، خليكم معنا ما تروحوا بعيد. بعد استراحتنا رح نسمع لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم. 2ME Music and More.

أستراليا. حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.

أعلنت الشرطة في المناطق الشمالية في أستراليا عن اعتقال عضو في حزب العمال لوك غوسلينغ في مدينة داروين على خلفية اعتداء. بالإضافة لتغطية الأخبار حول الحرب على إيران، تابعونا لمزيد من التفاصيل صباح بكرة ضمن البريكفاست شو على راديو تو أمي أستراليا.

0: العودة لعندكم مستمعينا، بحييكم مجددا وبشارككم هالخبر اللي أثار اهتمام كبير، خاصة مع اقتراب الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت. قوة الأمم المتحدة المؤقتة بجنوب لبنان اليونيفل أعلنت أنه خلال عملية تفتيش روتينية بتاريخ 2 تموز قرب بلدة حول الحدودية، عثرت على 385 حاوية مهجورة داخل أحد المباني كانت بتحتوي على حوالي 4 أطنان من مادة نترات الأمونيوم. بحسب بيان اليونيفل، خبراء إزالة المتفجرات التابعين للقوة أجروا تقييم للمواقع، وبعدها نفذوا إجراءات ميدانية لتفكيك المواد وتأمينها، وقالوا أنهم أزالوا الخطر يلي كانت عم بتشكله. وهون اسم نترات الأمونيوم بيرجع دغري لذاكرة اللبنانيين، لأنه هي نفس المادة يلي ارتبط اسمها بانفجار مرفأ بيروت سنة 2020، واللي أدت إلى مقتل أكثر من 220 شخص، وتسبب هيدا الشيء بدمار واسع بالعاصمة بعد انفجار آلاف الأطنان من هالمادة اللي كانت مخزنة بالمرفأ. أما بلدة حولة فهي من البلدات الحدودية يلي ما زالت بتشهد توترات متقطعة، وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام سجلت عدة عملية تفجير نفذها الجيش الإسرائيلي بالمنطقة من بداية الشهر. بصراحة مجرد ما نسمع عبارة نترات الأمونيوم صار كافي يرجع اللبنانيين لوحدة من أصعب المحطات بتاريخ البلد. واللافت أنه أي اكتشاف من هالنوع اليوم بأكد أدي التعامل السريع مع المواد الخطرة ضروري حتى ما تتكرر مآسي مستحيل ينسوها اللبنانية. معكم منكمل مشوارنا، وخليكم معنا لنختم الوقت اللي تبقى لنا يعني بأحلى الأجواء، وبعد استراحتنا بنسمع نحن وياكم غنية غلطة للفنان هاني شاكر.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي بتنعو.

0: ليتوانيا أستراليا.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 5 تشرين الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سهرني ببيروت، أجواء بيروت الحلوة اللي ما بتخلص، وبيروت اللي دايما بترجع بتقوم وبتعرف توقف من جديد رغم كل الصعوبات والظروف اللي بتمرق فيها. والشعب يلي بحب هيك دايما يفرح وينبسط، وإن شاء الله كل حدا بيقدر عن جد يجي يزور بيروت ويعرف عن شو عم نحكي. أكيد بتعرفوا الأجواء، بتعرفوا قدي بتستاهل الضحك والسلام والفرح، وإن شاء الله يا رب نشوف هيدا الشيء قريبا. رح نكمل نحن وياكم بعد استراحتنا ونختم بجولتنا الرائعة، منبلشها مع سلطان الطرب جورج والصوف، دبنا عغيابك.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.
2: عندك عزيمة

0: عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وأشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل أعدت إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الاعتراف بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.

0: وهيك خلص مشوارنا لليوم الخميس. كنتوا معنا على 2 AM أستراليا 16:38 AM ومني ماريا بشكركن على الأربع ساعات الحلوة. رح نختم هلأ بأخبار الساعة 3 ومنرجع منلتقى بموعد جديد. يسعد مساكن.
1: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: Get the news first from 2ME.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9 8 9 7 2 2 2 خلف الKFC.
2: News.
9: تمام السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها هادي بوبطان. صباح الخير.
10: صباح النور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار، ضربات أمريكية جديدة على إيران بعد تهديد ترامب، والإعلام الإيراني يفيد بوقوع هجمات قوية في محيط جزيرة قشم ومدينة أبادان وفي مدينة الأهواز. الضربات الأمريكية تأتي ردا على شن الهجمات الإيرانية أمس على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، وترامب التقى بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم عنف المستوطنين بالضفة الغربية. في السودان 9 قتلى في هجوم لقوات الدعم السريع في شمال كردفان، ومقتل شخص على الأقل جراء ضربات روسية على كييف.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: طاب صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. في أول هجمات تستهدف أراضي الجمهورية الإسلامية منذ نحو أسبوع، شن الجيش الأمريكي ضربات جوية قوية على عدة أهداف في إيران، وقد أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية هذا الصباح بوقوع هجمات على جزيرة قشم ومدينة أبادان جنوبا عقب إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جديدة ضد البلاد. وذكرت وكالة إرنا نقلا عن مسؤول في محافظة هرمزغان الجنوبية أن فرق الأنقاذ تحاول تحديد موقع شخصين عالقين تحت الأنقاذ في منزل في جزيرة قشم. كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوية عدة انفجارات قوية في مدينة الأهواز. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستوجه ضربة قوية للغاية لإيران عقب هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن. سليمان ياسيني والتفاصيل.
12: في مؤشر آخر عن عودة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى الواجهة، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وذلك على خلفية اعتراض الجيشين الأمريكي والأردني صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه الأردن فجر أمس الأربعاء. وفي التفاصيل، كانت القيادة المركزية الأمريكية سينكوم أعلنت اعتراض صواريخ أطلقتها إيران في محاولة لاستهداف القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط من دون تحديد الموقع المستهدف. في المقابل، أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ مصدرها إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت قاعدة جوية ومركز القيادة المركزية الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، محذرا من استمرار العمليات العسكرية طالما استمرت التهديدات ضد إيران. وفي أحدث التطورات الميدانية، أفاد موقع أكسيوس الإخباري نقل عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تشن ضربة جوية على إيران، وهو ما أكده الجيش الأمريكي لاحقا في بيان.
10: وفي التطورات أيضا هذا الصباح، إذن أفاد موقع أكسوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب التقى يوم الأربعاء بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. وأمس الأربعاء وقعت انفجارات في مدينة في ميناء لتحميل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط في مصر. ذكرت شركة تمبير البريطانية للأمن البحري أن ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة في الميناء تعرضت لضربة بطائرة مسيرة في تطور ربما يوسع رقعة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وأكدت وزارة البترول المصرية في بيان وقوع حريق في الميناء، لكنها لم تشر إلى هجوم بطائرة مسيرة. وفي العراق، أوعز مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الحكومة علي الزيدي لوزارة الخارجية العراقية بالتحرك الفوري دوليا وأقليميا لوقف أي غارات أمريكية سعودية جديدة داخل الأراضي العراقية، والعمل على إبعاد العراق عن التصعيد الحاصل في المنطقة. باسل محمد مراسلنا في بغداد. باسل، هل من تطورات جديدة غدا الضربات الجوية الأمريكية السعودية الأخيرة ضد الفصائل العراقية؟
13: نعم، يعني هناك مجموعة تطورات، كانت أجواء تتسم بالغضب هنا في بغداد يعني رسميا وأيضا شعبيا بسبب الغارات الأمريكية السعودية ضد الحشد والفصائل العراقية. التطور الأول، الحشد الشعبي والفصائل العراقية أقاما مراسم تشييع للقتلى في بغداد، شرق بغداد بالتحديد. طبعا بين القتلى عناصر من الحرس الثوري الإيراني كانوا موجودين في مواقع الفصائل. وأيضا الفصائل أعلنت أنها عقدت اجتماعا طارئا لبحث كيفية التعامل مع التهديدات السعودية الأمريكية. وحركة النجباء وهي فصيل مهم توعدت برد انتقامي ردا على هذه الغارات السعودية الأمريكية. التطور الثاني هو اجتماع مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. المجلس كلف وزير الخارجية للتحرك فورا دوليا وإقليميا لضمان إبعاد العراق عن التصعيد الحاصل في المنطقة. وأيضا أكد المجلس الوطني العراقي أكد على احترام السيادة العراقية وأدان الهجوم الأمريكي السعودي داخل الأراضي العراقية. التطور المهم الآخر حول الجدل القائم هنا في العاصمة العراقية في الساعات الأخيرة حول إذا كانت الحكومة العراقية تعلم بشن الغارات الأمريكية السعودية أم لا.
10: سمعنا إلى باسل محمد مراسلنا في بغداد، كان يتحدث هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. بعد ساعات من تأييد دول الخليج للمبادرة العمانية، رفضت طهران مقترح إنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أنه يمس بمصالحها وسيادتها. هجيرة بن عدة.
14: إيران اعتبرت أن المقترح العماني لا يراعي مصالحها الأمنية ولا ينسجم مع رؤيتها لسيادة الدول المشاطئة على مضيق هرمز. ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن الخطة لا فرصة لنجاحها، مؤكدا أن إدارة المضيق يجب أن تتم بين إيران وسلطنة عمان وفق مناطق سيطرة كل منهما من دون أي تدخل خارجي. وأضاف أن طهران ترفض تقاسما متساويا للإدارة وترى أن مسار الدخول إلى المضيق وجزءا من مسار الخروج يجب أن يبقيا تحت سيادتها، متهما الولايات المتحدة والسعودية بالضغط على مسقط لقبول ترتيبات وصفها بغير الواقعية. وفي موقف أكثر تشددا قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. وكانت دول الخليج قد أيدت المبادرة العمانية، بينما يرى مراقبون أن تباعد المواقف يهدد بإطالة أمد التوتر في أحد أهم الممرات النفطية العالمية.
15: إلى لبنان، ولأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في 26 من حزيران يونيو الماضي، اتهم الجيش الإسرائيلي اتهم حزب الله بخرق الاتفاق بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان فجر الأربعاء. فايزة مصطفى.
16: بحسب الجيش الإسرائيلي، استخدمت عناصر حزب الله مسيرة انتحارية لاستهداف آلية هندسية عسكرية تابعة له في جنوب لبنان، وتحديدا في منطقة علي الطاهر شمال قلعة شقيف، مما أدى إلى تضررها من دون وقوع إصابات. واعتبر الجيش ذلك خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أن قواته تواصل نشاطها في منطقة التلع، وأضاف أن قواته دمرت خلال عملية في بلدة حداثة منشأة تحت الأرض، مدعيا أن حزب الله كان يستخدمها. في المقابل لم يعلن هذا الأخير مسؤوليته عن أي هجمات منذ 20 من الشهر المنصرم. وتأتي هذه التطورات بعد شهر من توقيع اتفاق إطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، والذي بدأ في 21 من هذا الشهر الانتشار في بلدة زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق.
15: دانت هيئة محلفين فيدرالية هادي مطر البالغ من العمر 28 عاما بتهمة دعم حزب الله وارتكاب عمل إرهابي إثر مهاجمته الكاتب سلمان رشدي في مركز ثقافي في نيويورك في آب أغسطس 2022 وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية. إلى الضفة الغربية المحتلة، حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة، وحث على اتخاذ تدابير دولية في مواجهة عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات التي قالت المفوضية إنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقد واصل الجيش الإسرائيلي هجماته في عدة مناطق في الضفة، كما تنقل مراسلتنا من رام الله شرق أسعد.
17: تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق عدة في محافظة نابلس، الخليل، رام الله، طول كرم وجنين. شملت اقتحام المنازل الفلسطينية التفتيش والاعتقالات، أغلبها في قرية تل قرب نابلس. نادي الأسير الفلسطيني نشر تقريرا جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ 2023 في الضفة فقط 24,900 فلسطيني، منهم 1,900 طفل و785 امرأة. إلى جانب هذا، تواصلت هجمات المستوطنين فيما أخطر الجيش الإسرائيلي 14 منزلا ومنشأة فلسطينية بالهدم في بلدة نحلين قرب بيت لحم. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، منذ بداية هذا العام أصدرت إسرائيل أكثر من 250 إخطاراً بالهدم. أما في منطقة طوباس، فقام الجيش الإسرائيلي بهدم وردم 3 آبار مياه ارتوازية، ما يحرم 7,500 دنم زراعية للعائلات الفلسطينية من المياه في سهل لبقيعة. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
15: في غزة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مسجدا في القطاع متهما حركة حماس باستخدامه كمنشأة لتخزين السلاح. إلى السودان، إنها 6:11 هنا في استوديوهاتنا في بيروت، ونفس التوقيت في الخرطوم. في تطور قد يسلط مزيدا من الضوء على الجهات الداعمة لقوات الدعم السريع في النزاع السوداني، كشف تقرير للأمم المتحدة عن تورط طائرات شحن في نقل مقاتلين وأسلحة وطائرات مسيرة إلى إقليم دارفور. فايزة مصطفى.
16: تلقى خبراء أمميون في اللجنة المعنية بالسودان معلومات من 4 مصادر تفيد بأن طائرات من طراز بوينغ 727 نقلت مرتزقة ومقاتلين تابعين لقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، إضافة إلى طائرات مسيرة وأسلحة نقلتها إلى السودان. وترتبط هذه الطائرات بشبكة أعمال الجندي السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي والمتعاقد منذ سنوات مع الحكومة الأمريكية ستيفن شوليس. وتشير المعلومات إلى أن 3 طائرات قديمة انطلقت من مطار في تشاد نحو مراكز لوجستية تستخدمها قوات الدعم السريع في السودان وليبيا والصومال. وأشار التحقيق إلى عدم وجود أي دليل يثبت فرض السلطات عقوبات على شوليس أو شركاته أو توجيه اتهامات له بارتكاب مخالفات. وتضيف هذه النتائج تفاصيل مهمة حول الدعم الذي تتلقاه قوات حميدتي المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خاصة في إقليم دارفور غرب السودان الغارق في الحرب.
15: قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب مساء أمس للشعب المغربي بمناسبة ذكرى 27 لجلوسه على العرش، قال إن الاستقرار الذي تنعم به البلاد هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب. في الأخبار أيضا، مقتل شخص على الأقل جراء ضربات روسية على كييف. لقي 3 من أفراد الإطفاء اليونانيين حتفهم في أثناء مكافحة الحرائق في ظل ريح عاتية على جزيرة كريت، وذلك بعد أيام من الحرائق المدمرة التي اجتاحت إسبانيا وفرنسا. فرنسا تحديدا، كيف كان الوضع خلال الساعات الماضية؟ مفادة فرانس 24 إلى بوردو سيرين عماري.
18: رغم السماح لعدد من السكان بالعودة إلى منازلهم في لوهايون والأحياء الواقعة خارج الطريق الدائري في ميغانيوك وبعض مناطق إيزين، فإن أزمة الإجلاء لم تنتهي بعد، فلا تزال عائلة أخرى بعيدة عن منازلها، وبعضها يقيم في مراكز الاستقبال أبرزها مركز المعارض في بوردو. يتم تقديم لهؤلاء السكان وجبات غذائية وأماكن للنوم، إضافة إلى دعم نفسي ومرافقة إدارية للعائلات التي تضررت منازلها أو فقدت جزءا من ممتلكاتها. في الوقت نفسه تواصل فرق الإطفاء إخماد البؤر المتبقية وتبريد التربة وسط مخاوف من أن تؤدي موجة الحر والرياح الجافة إلى تجدد النيران. لذلك تبقى العودة تدريجية وحذرة ومرتبطة باستقرار الوضع وتراجع خطر اندلاع بؤر جديدة.
15: في نفس السياق، قضى 7 أشخاص في تحطم مروحية لمكافحة حرائق الغابات في متنزه طبيعي بغرب الأرجنتين. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. ضربات أمريكية جديدة على إيران بعد تهديد ترامب. الإعلام الإيراني يفيد بوقع هجمات قوية في محيط جزيرة قشم ومدينة أبادان وفي مدينة
19: Taking a look in Sydney in Earlwood, there's traffic lights flashing on Bexley Road at Homer Street. And over on the M2 at Macquarie Park, all lanes have reopened after an earlier diesel spill. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Ring Road Altona-bound exit to Sydney Road in the middle lane. And over on the Westgate Bridge, there's a breakdown outbound in the 2 left-hand lanes with speeds down to 40Ks and traffic heavy back to the Balti. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
20: منبلش مشوارنا مع الفنان حسين الجسمي هون راديو 2ME. انهاركم سعيد. خلونا مستمعينا نقول يا رب بنية يتحقق ببال كل حدا منا ويريح كل وجع جواتنا. بونسوار. Thank you.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول. وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، وطلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. Exclusive.

0: جولتنا الغنائية الأولى لمشوار الدراف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبدل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. بدي وصل تحياتي لك المستمعين الكرام، انتو برفتي ذات 2ME 1630 AM. وصلنا سوا ليوم الخميس اليوم 30 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل ل 18 13 على الصعيد ميلبن. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1630 AM 2ME أستراليا، أو إذا كنتوا كمان عم تتابعونا على 2ME.com.au. بذكر مستمعينا بسياق مشوارنا رح نترافق مع آخر المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME، وكل ساعة على رأس الساعة منتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على أهم الأخبار المحلية والعالمية. هايدي بكل ساعة لكل جديد من الأغاني الحديثة بتتعرف تعرفوا عليها بس من عنا من هون من راديو 2ME. بالإضافة رح وافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المحلية الأسترالية، ومن بعد أخبار الساعة 6 رح نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية. فكونوا معنا مشوارنا حافل اليوم. بدي أتوجه لعند كل مستمعينا وقلكن نهاركم سعيد، وبدي وصيك المستمعينا قبل ما نروح لفاصل استراحة بدي قلكن بليز إذا كنتوا عم تسوقوا حد المدارس بشوارع المدارس خففوا سرعتكم للأربعين كيلومتر بالساعة، لأنه كلنا بنعرف الفورتي كايزون حاليا موجودة ورافقتكم السلامة. أكيد الفورتي كايزون بتضل مكملة لغاية الساعة 4. نهاركم سعيد، استراحة ومنرجع نبلش سوا. نتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار لنتعرف على آخر وأهم التطورات لتميم 3:30 عبر أثير راديو 2ME. ABC News.
1: Maya Narvada with the top stories. Federal MP Luke Gosling has been charged with assaulting Northern Territory Administrator David Connolly over an incident that allegedly occurred during a community event in Darwin 2 weeks ago. NT police arrested the member for Solomon at his home this morning, and he's since been charged with 2 counts of assault on the administrator or judges. His lawyers suggested the matter has been politicised because Mr. Gosling was arrested at his home. The Home Affairs Minister says every country in the world has to take back its own citizens after a push from Pauline Hanson to stop terrorists returning to Australia. The One Nation leader has written to fellow parliamentarians proposing laws to cancel the passports of Australians charged or convicted of a terrorism offence. However, Tony Burke says Australia's existing laws already go right to the limit of what the government can do under the Constitution. And the Communications Minister Annika Wells is welcoming court action against Optus following the telco's major outage last year. The Australian Communications and Media Authority is alleging Optus breached its legal obligations after hundreds of 000 calls failed during the 14-hour outage in September, which has also been linked to 2 deaths. Optus says it's inappropriate to comment on current legal matters, but it continues to invest in network resilience. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: مونتي كارلو الدولية، إنها 5:30 صباحا في استديوهاتنا.
1: موجز جديد للأخبار مع سليمان ياسيني. صباح الخير سليمان.
2: شكرا شيرين. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. استأنف الجيش الأمريكي ضرباته على إيران معلنا استكمال تنفيذ موجة مكثفة من هذه الضربات التي قال إنها جاءت ردا على الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في الأردن، وذلك بعد أسبوع من التهدئة بين الطرفين. هذا وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض جزيرة قشم ومدينة أبدان و مدينة الأهواز لهجمات أمريكية، كما أفاد الإعلام الإيراني بسماع دوي انفجارات في بوشهر. وفي العراق أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في ضربات أمريكية سعودية استهدفت مواقع متفرقة في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة. في الأراضي الفلسطينية أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مسجد في قطاع غزة متهما حركة حماس باستخدامه لتخزين الأسلحة. وفي لبنان اتهمت إسرائيل حزب الله بإطلاق طائرة مسيرة باتجاه قواتها في الجنوب في أول اتهام من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وفي السودان قتل 9 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة نسب إلى قوات الدعم السريع في شمال كردفان. وسط استمرار القتال والتزايد التحذيرات من الانتهاكات بحق المدنيين، في أوكرانيا قتل شخص على الأقل جراء قصف روسي استهدف العاصمة كييف بعد ساعات من تحذير الرئيس فولوديمير زيلينسكي من هجوم من الروسيين واسع. وفي المقابل في روسيا قال مسؤول محلي أن حريقا اندلع في مستودع تابع لشركة وايلد بيريز للبيع بالتجزئة عبر الانترنت في مدينة بنزا غرب روسيا أثر هجوم أوكراني بطائرة مسيرة. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقد محادثات جديدة بشأن ملف قبرص بمشاركة الأطراف المعنية والدول الضامنة. ومن جانبه شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن أي مبادرة تتجاهل الحقوق السيادية للقبارص الأتراك مصيرها الفشل على حد قولها. في باكستان قتل 7 من رجال الشرطة و8 مسلحين في هجوم استهدف نقطة تفتيش شمال البلاد، فيما أصدرت النيابة العامة في بوليفيا مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق إيفو موراليس بتهمة التحريض على الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة. نهاية
3: Taking a look in Sydney on the M5 at Revesby, there's a crash involving a truck eastbound at the River Road. And over in Mascot, there's an overheight vehicle closing a southbound lane on General Holmes Drive, approaching the airport tunnel. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash on the Ring Road Altonabound exit to Sydney Road in the middle lane. And there's a collision on the Monash Freeway outbound at Narrewarren North Road, leaving the right-hand lane closed. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: جديد الإصدارات الموسيقية هيدي أغنية الساعة إذا تتو أمي توقفت تتعرفكن عليها وبكل ساعة لكن عنا أغاني جديدة على مدار الساعة بالإضافة لكل المنوعات الموسيقية الحلوة اللي دائما بتستمعوا لها عبر الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. أول شيء سأقوم به بعد استلام الحكم في أستراليا هو تخفيض الهجرة إلى أستراليا بنسبة كبيرة أكثر من 50%. ميس بولين هانسن تكشف عن أهم الأشياء التي ستقوم بها في حال استلمت الحكم في أستراليا وذلك بالعام 2028. هانسن عم تقول سأخفض الهجرة إلى أستراليا من 306,000 سنويا إلى 130,000 فقط. هذا يعني تخفيض الهجرة بنسبة 57%. الهجرة المهيرة ستبقى لبعض الفئات التي تحتاج إليها في أستراليا قال الأطباء والممرضين وغيرهم، حيث سيتم السماح بدخول بعض الأشخاص إلى أستراليا لأنه الكثير من الشركات والمستشفيات بحاجة لألون. هانسن قالت أن الهجرة العشوائية تسببت في أزمة نقص المنازل السكن في أستراليا، هيدا إذا استلمت الحكم بعام 2028. هذه بالانتخابات الفيدرالية الأسترالية، يعني رح يجي ورا الباب، يعني السنة تقريبا سنة ونوصال لبوكس الاقتراع. بونسوار لكم من جديد، انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع
1: 2ME. We just play the songs you can sing along to. من سمعكم الموسيقى

0: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: Australia. بنسمع الفنان بشار الجواد بأغنية كتير حلوة، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: غير
1: طبيب غير. تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء احلى على 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4. مرحبا من عنا من هون من راديو 2ME.
1: Check us out on Facebook, 2ME Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9291700.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: اشتقنا لك ونحن بالأكتر.
12: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البايع، رانيا عبيد وشادي عكاد.

0: عناوين لبانوراما.
1: حزب الله يخرق وقف إطلاق النار ورد إسرائيلي محتمل. بالريف بعبدة اشتقنا لك ونحن بالأكتر. الرئيس عون عن التدخل السوري في لبنان، تكهنات واجتهادات إعلامية. مداهمة في رأس النبع في بيروت كشفت مخططا تخريبيا جاهزا للتنفيذ. حنكش تثبيت ملكية المشاعات للقرى وأبناء القرى في جبل لبنان، انتصار قضائي جماعي تاريخي. وترامب ندرس شن ضربات ضد وكلاء إيران.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: يبدو أن الأمور في لبنان والمنطقة تتجه إلى الأسوأ، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة أنه يدرس شن ضربات ضد وكلاء إيران، مشيرا إلى أن الميليشيات الموالية لإيران هي سرطان العالم. وحين سئل عن إيران قال ترامب: سأتركهم يواصلون الكلام، واستشن أمريكا ضربات ضدهم ردا على الهجمات التي استهدفت مواقع أمريكية في الأردن. وإلى الميدان الجنوبي، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي تحت بند سمح بالنشر أن طائرة مسيرة انتحارية تابعة لحزب الله أصابت آلية هندسية من نوع D9 خلال الليلة الماضية، وأضاف أنه لم تسجل أي إصابات جراء الحادث، معتبرا أن استهداف الآلية يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل، لفتت يدعوت أحرنوت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية على الجنوب في وقت لاحق من اليوم. ولكن قبل تفاصيل النشرة، نلفت إلى المعلومات التي تحدثت للحدث عن العثور على أسلحة وصواعق في رأس النبع في بيروت، معدة لإحداث فوضى وتخريب، وقد اعترف قاطن الشقة بأنه ينتمي إلى حزب الله. وفي جديد المواقف، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن العلاقات بين لبنان وتركيا تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون، مؤكدا أن بلاده تعول على أنقرة للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم تنفيذ اتفاق صيغة الإطار وتعزيز الاستقرار في الجنوب. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأناضول قبيل أول زيارة رسمية يجريها إلى تركيا الخميس منذ توليه رئاسة الجمهورية، أن تركيا تحتل موقعا محوريا في المشهد الإقليمي الراهن، وأن التنسيق معها ضرورة استراتيجية وليس خيارا ظرفيا. ورأى أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي الناتو وعلاقاتها الإقليمية الواسعة تؤهلانها للقيام بدور داعم في الترويج الدولي لصيغة الإطار وتشجيع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل ببنوده. وقال إن تركيا يمكن أن تسهم في إنجاح هذا المسار، خصوصا أن الإطار الذي تمخض عن جولات التفاوض في واشنطن وروما يتطلب مواكبة إقليمية ودولية واسعة لضمان تنفيذه على الأرض. وأضاف عون: نحن ملتزمون بتنفيذ ما وقعنا عليه في واشنطن، لكن نجاح هذا الاتفاق مرهون بضمانات واضحة، أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل ومتزامن مع انتشار الجيش. وأكد رئيس الجمهورية أن التدخل السوري في لبنان هو تكهنات واجتهادات إعلامية.
0: وفي قصر بعبدة، مواقف داعمة لرئيس الجمهورية ولقاء مهم بين عون وبري يبدد التساؤلات. مجدلين عيد:
2: لم تكن زيارات رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بعبدة ولقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلا بمثابة كسر الجليد بعد تبادل الرسائل السياسية بينهما وتظهير الخلاف والتباين في أكثر من ملف سياسي، ولا سيما ما يتعلق بالتفاوض المباشر مع إسرائيل واتفاق الإطار. إذن وبعد قطيعة تجاوزت الأربعة أشهر، زار الرئيس بري القصر الجمهوري والتقى الرئيس عون الذي بدره بالقول لك، فرد رئيس المجلس: نحن بالأكثر. وفي اللقاء الذي استمر على مدى 40 دقيقة، عرض رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس الأوضاع العامة محليا وأقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، لا سيما تفجير المنازل وجرفها وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية. وأطلع الرئيس عون بري على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. ولدى مغادرة الرئيس بري القصر قال إن البحث تناول زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن والوضع في الجنوب وإنه كالعادة مرتاح للقاء. أوساط مطلعة وصفت اللقاء الذي حصل بعد الأخير الذي كان في 23 أدار الماضي بالجيد والإيجابي، ولفتت إلى أن التواصل لم ينقطع بالاتصالات المباشرة قبل أو بعد زيارة واشنطن وغير المباشرة عبر المستشارين. وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اطلع من رئيس الجمهورية على التوجيهات التي أعطاها الرئيس الأمريكي لشركات الطيران الأمريكية باستئناف العمل على الخط الجوي بين لبنان وأمريكا. أما وزير العمل محمد حيدر فأكد بعد لقائه رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون وتنظيم العمالة الأجنبية.
3: وضعت فخامته بلقاءات اللي صارت مع النقابات وعلمته أنه نحن منتظرين منهم ورقة عمل تعنى بهذا الأمر خاصة لتنظيم هذا القطاع لسيما النقل الخارجي مع فتح الأسواق في دول الخليج لسيما المملكة العربية السعودية.
2: النائب أكرم شايب أكد بعض لقائه رئيس الجمهورية على أهمية ما أعلنه الرئيس عون خلال زيارته إلى واشنطن لجهة حق لبنان بالمحافظة على سيادته وحماية أراضيه وحصرية السلاح. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: نقلت قناة الحدث عن مصادر أنه تم اكتشاف مشروع خطوط اتصالات لحزب الله مع تمديدات الكهرباء في بيروت ممول من مؤسسة دولية، مشيرة إلى أن جهازا أمنيا لبنانيا يحقق في هذه الشبكة. إلى ذلك تراجع حزب الله عن افتتاح فرع جديد لمؤسسة القرد الحسن في مدينة صور بعد اعتراضات أهالي المنطقة في خطوة بدت وكأنها تراجع لتفادي إثارة المزيد من النقمة.
0: حزب الكتائب وتثبيت ملكية المشعات في جبل لبنان. مروان الأدوم.
4: مجلس شورى الدولة ينتصر للتاريخ والحق والقانون عبر وقف تنفيذ المذكرة الذي أصدرها وزير المال والرامية إلى وضع يد الدولة على المشاعات التابعة لأبناء بلدات وقرى جبل لبنان. النائب الياس حنكاش وبلدية رومية ومخاتيرها تقدموا بهذه الدعوة أمام مجلس شورى الدولة، وبعد متابعة حثيثة صدر القرار الذي أعلن عنه النائب الياس حنكاش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيفي في حضور رئيس بلدية رومية ونائبه والمخاتير. حنكش أكد أن القضاء انتصر على الحق.
5: وعدنا أنه ما نسمح لحدا يمد إيده على عقارات ومشاعات جبل لبنان، وعدنا أنه نحمي الضيع بمشاعاتها والبلدات والقرى بمشاعاتها. اليوم بعلن انتصار قضائي جماعي وتاريخي، وهذا مش تفصيل، كمان بعلن تثبيت ملكية المشاعات للقرى ولأولاد القرى وللبلدات بجبل لبنان يلي بتبلش نجرود بشر وجبة المنايطر مرورا بتنورين وبجرود البترون وبجرود العقورة وجبال وكسروين والمتن وبعبدة وعلي والشوف وصولا لجرود جزين.
4: حنكش توجه بالشكر إلى كل من ساهم وتابع قانونيا من أجل الوصول إلى أحقاق الحق.
5: بدي اتوجه بالشكر لرئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل يلي ما قبل إلا ما نسخر كل طاقاتنا الحزبية ومجلس التشريع بقلب الحزب والمحامين. وحقيقة كمان تفاجأت انه ما حدا حتى يمكن الاطراف السياسية البقية او الاطراف الكنسية يمكن تعاطوا بهذا الموضوع بشوية استلشاء او بمسايرة او ما تاخد على محمل الجد، وكنت خيفين انه هيدا الطعن ما ينجح او ما يقطع، ولكن الحمد لله بعتقد انا انعمل اليوم خطوة جبارة بتثبيت هيدا الشيء ووقف تنفيذه.
4: حنكش وردا على سؤال لصوت لبنان اكد ان هذه الامور لن تتكرر ما دام هناك اهالي متمسكون بحقهم وارضهم. من البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيف، مروان الدوم، صوت لبنان.
1: افتتاح قسم طوارئ جديد ومركز للرعاية الصحية في مستشفى طرابلس الحكومي، والتفاصيل مع روعة الرفاعي.
6: برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وسفير السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري ممثلا بالقائم بالأعمال أحمد أبو الحمايد، افتتح مستشفى طرابلس الحكومي اليوم قسم الطوارئ الجديد ومركز الرعاية الصحية الأولية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والوكالة الفرنسية للتنمية وتنفيذ اللجنة الدولية الدولية للصليب الأحمر الدولي. وزير الصحة الدكتور ركان نصر الدين أكد على أهمية المركز في الوقت الراهن حيث الصعوبات كثيرة في القطاع الاستشفائي.
7: هذا المستشفى على طول يتجاوز مش لأنه في حاجة كبيرة وترابص على ركب الكبير على هالمستشفى الحكومي، والناس لما بدأنا بتغطية 100% هذا المستشفى شال جزء كتير كبير مع الحمل عن أهل الشمال بتغطيات 100% للبنانيين غير المضمونين، لأن احنا مستمرين فيها معك سيد ناصر. وعلى أساس توافقنا على رفع السقف المالي للمستشفى ب 2 مليون دولار ليكون أيضا إضافي للسقف المالي الموجود لأهلنا في طرابلس.
6: المركز يشكل رؤية مشتركة لنظام صحي أقوى أكثر إتاحة وأفضل استعدادا لمواجهة تحديات القطاع الصحي مستقبلا. من طرابلس روعة الرفاعي، صوت لبنان.
0: هل نجحت فرنسا في احتواء موجات الحر؟ خاص صوت لبنان.
8: خاص صوت لبنان.
9: بين موجات الحر والسمات الجديدة للمناخ الأوروبي، تبحث فرنسا عن تعديل جوهري في سياساتها للمناخ والبيئة، انطلاقا من توصية المجلس الفرنسي الأعلى للمناخ بتعزيز الجهود للتكيف مع مناخ لم يعد يشبه الظروف التي صممت في ظلها أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية. المتخصص في التنمية والسياسات البيئية الدكتور حسان التليلي قوم خطوات فرنسا ابتداء من إنجازها اتفاق باريس حول المناخ في كانون الأول 2015.
10: فرنسا ساهمت إلى حد كبير في تعزيز ما يسمى الدبلوماسية المناخية. من أهم هذه المبادرات الجهود التي قامت بها فرنسا بالتوصل إلى اتفاق باريس حول المناخ، يعتبر إنجاز فرنسي وإنجاز أوروبي وإنجاز عالمي، باعتبار هذا الاتفاق هو لأول مرة يلزم تقريبا كل الدول بالعمل على الحد من الانبعاثات الحرارية. فإن ما قامت به فرنسا حتى الآن على مستوى التشريعات الوطنية وعلى مستوى الإجراءات العملية للتكيف مع انعكاسات التغير المناخي لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ويبدو ذلك جليا عبر عدم قدرة فرنسا على مواجهة الظواهر المناخية القصوى.
9: اتخذت فرنسا مجموعة من تدابير التكيف شملت أنظمة الإنذار المبكر والاتصال بالفئات الهشة وتعزيز المستشفيات بأجهزة التكييف التي تشهد رواجا حديثا في الأسواق، ووسعت فكرة اعتماد شبكات تبريد المباني عبر الأنابيب بالمياه المبردة بديلا أكثر استدامة للتكييف، معولة على مضاعفة قدراتها بحلول العام 2030. فيما يقدر الاتحاد الأوروبي كلفة الحاجات الاستثمارية في مجال التكييف بنحو 70 مليار يورو سنويا. لا تزال الحكومة الفرنسية عاجزة عن بلورة خطة نهائية وسط انقسام سياسي واضح، فحزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان يدعو إلى تعميم أجهزة التكييف وتقديم حوافز لها، في حين يدافع زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون عن استراتيجية تقوم على تحسين عزل المباني والتضليل والتهوية الطبيعية والتوسع في المساحات الخضراء، بما يضع أزمة المناخ في صلب المعركة الرئاسية المقبلة. غدا النينيو عامل جوي جديد.
0: إلى نشرة الأحوال الجوية. الجو غدا قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بالحرارة التي ستتراوح بين 25 و 32 درجة على أن تلامس 68 درجة.
11: Taking a look in Sydney and Mascot, Airport Tunnel has reopened after an overhyped vehicle had it closed southbound. And over in Glendenning, a police operation has an eastbound lane closed on Richmond Road, just past Golding Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Ring Road Altonabound exit to Sydney Road in the left-hand lane. And looking to the Calder Freeway, it's the outbound from Green Gully Road to Kings Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
12: من استديوهات الأخبار تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 4. بنرجع لاستديوهات الهوى تنتابع مشوار درايفت أون بروجرام برفقتكم ليوم اليوم كنت بدي أقول يوم الثلاثة يوم الخميس يا كاتيانا اليوم الخميس نعم اليوم تاريخنا 30 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسدني بتوصل درجات الحرارة ل 18 برضو ساعة 13 بميلبن إسا أكتر وأكتر برضو الساعة بميلبن. تحياتي لكم من جديد أنتو برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. بسمع الفنان إيوان.

Jesus Day are Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل الإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار تارسيسيوس كلماتك التالي. You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: بنتوقف تنتعرف على آخر وأهم التطورات لتميم الساعة 4:30 عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News.
8: Thanmaya Navada with the top stories. Federal MP Luke Gosling has been charged with assaulting Northern Territory Administrator David Connolly over an incident that allegedly occurred during a community event in Darwin 2 weeks ago. NT police arrested the member for Solomon at his home this morning, and he's since been charged with 2 counts of assault on the administrator or judges. His lawyers suggested the matter has been politicised because Mr. Gosling was arrested at his home. The Home Affairs Minister says every country in the world has to take back its own citizens after a push from Pauline Hanson to stop terrorists returning to Australia. The One Nation leader has written to fellow parliamentarians proposing laws to cancel the passports of Australians charged or convicted of a terrorism offence. However, Tony Burke says Australia's existing laws already go right to the limit of what the government can do under the Constitution. And the Communications Minister Annika Wells is welcoming court action against Optus following the telco's major outage last year. The Australian Communications and Media Authority is alleging Optus breached its legal obligations after hundreds of 000 calls failed during the 14-hour outage in September, which has also been linked to 2 deaths. Optus says it's inappropriate to comment on current legal matters, but it continues to invest in network resilience. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: أهلا بكم مجددا مشاهدينا، فترة صباح فرانس 24 متواصلة، نشرة جديدة وهذه أبرز العناوين. واشنطن تستأنف قصفها على إيران ردا على خرق طهران لوقف النار أمس. الإعلام الإيراني يفيد بمقتل 3 أشخاص في جزيرة قشم بعد إصابة مبنى سكني، والأردن ترصد 5 صواريخ جديدة مصدرها إيران. ترامب يقول إنه أحيط علما بما حدث في مصر وسيقصف إيران بشدة، واجتماع جمعه بوزير الدفاع السعودي بحسب أكسيوس بعد هجمة مشتركة على فصائل الحشد الشعبي في العراق. هذه الأخيرة تتوعد برد آت لا محال ومقتضى الصدر، يدعو الميليشيات المنفلتة على حد تعبيره إلى عدم جر العراق للحرب. في خطابه بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش، العاهل المغربي يشيد بأداء جيد للمملكة على المستوى الاقتصادي والدولي، يعزي التنمية إلى عامل الاستقرار المؤسساتي، ويغيب عن خطابه ملف الصحراء ومد اليد إلى الجزائر. سنحلل الخطاب مع الباحثة في العلوم السياسية والقانون من الرباط شريفة لمواير.

0: أهلا بكم. استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية قصفها على إيران. بحسب القيادة المركزية سنتكوم، قصف الجيش عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري على مدار ساعتين ردا على خرق طهران لوقف النار الذي استمر أياما محدودة. الإعلام الرسمي الإيراني من جهته أعلن مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة، بالإضافة إلى إصابة 2 في استهداف لجزيرة قشمة أصاب مبنى سكنيا، كما أفاد بوقوع انفجارات في مدينة الأهواز وبوشهر وأبدان. مراسل فرانس 24 في طهران علي الباشا يوفينا بالتفاصيل.
1: الغارات ليلة الأمس من الجانب الأمريكي استهدفت الشريط الساحلي الجنوبي الإيراني. البداية كانت مع جزيرة قشم، ثم مدينة أبدان، ثم جزيرة كيش ومدينة بوشهر. هذه المدن التي تتمتع بإطلالة استراتيجية ربما على مضيق هرمز. كان هنالك أيضا استهداف للجبهة الخلفية لمحيط هرمز، وتحديدا عدة مدن تابعة لمدينة الأهواز. نتحدث عن مدينة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، نتحدث عن مدينة الأهواز، مدينة شاديغان، إضافة إلى مدينة أرفاند كينار. بطبيعة الحال السلطات الإيرانية حتى هذه اللحظة لم تتحدث عن حيثيات المواقع التي تم استهدافها وحجم الخسائر التي لحقت بها، باستثناء المبنى السكني الذي تم استهدافه في جزيرة قشم. خلف حتى هذه اللحظة جريحين تم إسعافهما إلى المستشفيات. والحديث عبر التلفزيون الرسمي الإيراني عن أن عمليات البحث عن ربما يكون عالقين تحت الأنقاض ما تزال جارية حتى هذه اللحظة. يمكن الحديث عن العودة إلى النقطة التي انتهينا إليها قبل 5 أيام مع اختلاف في بعض التفاصيل. الاختلافات هي أن الاشتباكات هذه المرة كانت شررت وانطلقت من الجانب الإيراني، أي أن البداية كانت من غارات شنتها القوات المسلحة الإيرانية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن من دون أن يكون لها صبغة انتقامية، أي أنها لم تكن ردا على غارات أمريكية استهدفت الأراضي الإيرانية، وإنما كانت عملية ربما يمكن وصفها بالاستباقية. الاختلاف الثاني هو أنها تأتي في وقت أعلنت فيه إيران رسميا على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي رفض المقترح العماني فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز.
0: وفي آخر المستجدات المتعلقة بهذه الجبهة، أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ مصدرها إيران كانت تستهدف المملكة من دون تسجيل إصابات. ونحدث مشاهدينا سنعود إلى هذا الخبر بعد قليل. نبقى في الشرق الأوسط. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب التقى أمس بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. يأتي هذا اللقاء بعيد شن واشنطن والرياض لهجمات جوية مشتركة على فصائل الحشد الشعبي في العراق. غارات خلفت 20 قتيلا على الأقل بحسب الحشد الشعبي، بالإضافة إلى 6 مستشارين عسكريين إيرانيين حسب مصادر غربية. وفيما توعدت الفصائل المسلحة بالرد لا محالة على الهجوم السعودي الأمريكي، دعا زعيم المرجعية الشيعية في العراق مقتدى الصدر، دعا من أسماهم بالميليشيات المنفلتة إلى عدم جر العراق إلى الحرب، وطالب حكومة الزيدي بضبط الأمن. سنتوقف عند هذا الموضوع بالتفصيل مع محررة الشؤون الدولية رمتان وايتية. مرحبا رمتان. بداية، ما سياق الضربات السعودية الأمريكية على العراق، وهل كانت فعلا الحكومة العراقية على دراية بذلك؟
2: لا نعرف ماذا دار بين الزيدي وترامب خلال زيارته الأخيرة. الأكيد عمليا الحكومة العراقية دانت تلك الضربات وما وصفته بانتهاك السيادة العراقية، وقال الزيدي بأن العراق وحده مخول بالرد. رئيس الوزراء العراقي ألغى لقاء كان مقررا اليوم بينه وبين ولي العهد السعودي في جدة، بالإضافة إلى ترأسه اجتماعا طارئا للأمن الوطني كما رأينا أمس، واجتماعا آخر مع الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى زيارة الزيدي وهي رمزية وفيها دلالات كبيرة لمقر هيئة الحشد الشعبي وتوجيهه بتكريم ضحايا تلك الضربات، يعني في بادرة يعني يلاحظ منها أنه يحاول احتواء الاحتقان الكبير في العراق والغضب، غضب تلك الميليشيات. كل تلك المؤشرات تنفي إذن العلم المسبق أو التنسيق على الأقل بين الحكومة العراقية وبين الأمريكيين والسعوديين، عكس ما نقلته The Guardian البريطانية التي تنسب إلى الرئيس الأمريكي قوله إن الضربات جاءت بتنسيق مسبق مع السلطات العراقية. وفي كل الأحوال واضح بأن التوازن الحذر الذي أراد المسؤولون العراقيون الحفاظ عليه بين إيران وواشنطن قد نسفته أو تكاد تلك الضربات الأمريكية السعودية، أو قد يكون ذلك الهدف وفي ذلك نقل للحرب مع إيران مباشرة إلى عمقها الاستراتيجي أي العراق. وبالإطلاع على خريطة تلك الضربات الأمريكية السعودية نلاحظ أنها كما نرى في الخريطة تطل على المناطق الشرقية المحاذية، لا تطل على المناطق المحاذية للسعودية بل تجاوزتها إلى مواقع عسكرية استراتيجية كالقائم والرطبة غير بعيد عن سوريا، إلى خان قين بالقرب من ديالا، مطار البصرة أيضا غير بعيد عن إيران، بالإضافة إلى موقع صلاح الدين. في هذا الموقع العسكري صحيفة الشرق الأوسط تنقل عن مصادر غربية كما تفضلت قبل قليل بأن من بين القتلى 6 من المستشارين الإيرانيين إضافة إلى 20 قتيلا من أفراد الحشد الشعبي ونحو 30 جريحا. المستشارون الإيرانيون المتواجدون في العراق يحملون جوازات دبلوماسية وفق الصحيفة، وهم من ضباط فيلق القدس في الحرس الثوري ويشرفون مباشرة على الجماعات المسلحة التي تطلق صواريخ ومسيرات في اتجاه السعودية والإمارات والكويت والأردن، هذا وفق إذن صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
0: والسؤال الذي يفرض نفسه الآن، هل تتسع رقعة المواجهة مع إيران لتنضم إليها بلدان أخرى؟
2: هناك عدة مؤشرات تعزز المخاوف من انزلاق إلى مواجهة أوسع، بداية من دخول السعودية بشكل علني على خط تلك المواجهة ردا على استهداف منشآتها النفطية كما تقول، بأكثر من 30 مسيرة وتعرضها لحصار بحري من قبل الحوثيين، وهو حصار إيراني غير مباشر إن صح التعبير. وكذلك كما نقل الإعلام اليمني إعلان الحوثيين أمس فرض رسوم، والإعلان تزامن وهذه الأزمة فرض رسوم جمركية في البحر الأحمر في إطار التهديد أو بداية العمل على إغلاق مضيق باب المندب. على الجبهة اللبنانية الجيش الإسرائيلي كما رأينا يتهم حزب الله بخرق الاتفاق الهدنة وإطلاق مسيرة في الجنوب، ويأتي حريق السفينتين المصريتين في ميناء دمياط المصري ليزيد من دراماتيكية المشهد أمس. ولافت أن تعامل السلطات المصرية مع الحدث بتحفظ شديد، وتضاربت روايات في بعض الوقت في البداية بين من يقول بأن الحريق نجم عن هجمات بالمسيرات وبين من يدفع بفرضية الحادث. الواضح أن مصر التي تأثرت اقتصاديتها وقناة السويس بحرب المضائق المائية لا تريد الدخول في المواجهة المباشرة على الأرجح، وقد تكون استراتيجية توسيع الحرب هي السيناريو المطروح حاليا في ظل الحرب المستمرة منذ 5 أشهر بالتزامن مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن الأخيرة. وليس سرا أن نتنياهو يقول بأن الملف الإيراني يتصدرها ويريد إكمال المهمة إن صح التعبير في إيران، خاصة بعد رفض الإيرانيين المقترح العماني.
3: Taking a look in Sydney in Mascot, there's a crash on General Holmes Drive, southbound at Wentworth Avenue. And over in Glendenning, there's a police operation that has an eastbound lane closed on Richmond Road, just past Golden Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash in Yallambee on Lower Plenty Road, inbound at Martin's Lane. And over on the Ring Road Altona bound, there's a crash on the entry from Boundary Road in the right-hand lane. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org. Today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: من جولتنا الإخبارية نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد وذكر بأحوال طقسنا لليوم. يوم الخميس 30 من شهر جولاي تموز بسيدني درجات الحرارة بتوصل اليوم ل 18-13 على الصعيد ميلبن. نسمع جولتنا الغنائية عبر أثير راديو 2ME ومنبلشها مع الفنانة ليال عبود.

جولتنا الغنائية كنا مع الفنانة يارا بأغنية جاي. هيدي هي إذاعة 2ME اللي دايما بتقدم لكن الأحلى والأفضل من الموسيقى والمنوعات الغنائية الحديثة والقديمة. نحن معكم برفقتكم على مدار الـ 24 ساعة متواصلين. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. منروح لمعدل التضخم في أستراليا انخفض إلى 3.8% خلال الربع الثاني من عام 2026 من 4% في الربع الأول. هذا الانخفاض يعتبر مفاجأة

0: حيث كان المتوقع أن يضل معدل التضخم ثابتا أو يزيد قليلا. انخفاض معدل التضخم قد يؤدي إلى تجميد أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي الـ ABA في اجتماعه المقبل. معدل التضخم الهادئ قد يؤدي إلى انخفاض في تكلفة الاقتراض والانتمام، مما قد يشجع الاستهلاك والاستثمار. نعم، بونسوار لكم من جديد. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع سوا. انتو برفقتي ذات 2ME، مرحبا. 2ME
1: MME. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.
0: نتابع برفقتكم مشوار درافت اون بروجرام. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنانة شيرين.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.
1: Check them out.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف الKFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافي وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: اشتقنا لك ونحن بالأكتر.
9: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحية بيير البايع، رانيا عبيد وشادي عكاد.

0: عناوين لبانوراما.
1: حزب الله يخرق وقف إطلاق النار ورد إسرائيلي محتمل. بالريفي بعبدة اشتقنا لك ونحن بالأكتر. الرئيس عون عن التدخل السوري في لبنان، تكهنات واجتهادات إعلامية. مداهمة في رأس النبع في بيروت كشفت مخططا تخريبيا جاهزا للتنفيذ. حنكش تثبيت ملكية المشاعات للقرى وأبناء القرى في جبل لبنان، انتصار قضائي جماعي تاريخي. وترامب ندرس شن ضربات ضد وكلاء إيران.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: يبدو أن الأمور في لبنان والمنطقة تتجه إلى الأسوأ، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة أنه يدرس شن ضربات ضد وكلاء إيران، مشيرا إلى أن الميليشيات الموالية لإيران هي سرطان العالم. وحين سئل عن إيران قال ترامب: سأتركهم يواصلون الكلام، واستشن أمريكا ضربات ضدهم ردا على الهجمات التي استهدفت مواقع أمريكية في الأردن. وإلى الميدان الجنوبي، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي تحت بند سمح بالنشر أن طائرة مسيرة انتحارية تابعة لحزب الله أصابت آلية هندسية من نوع D9 خلال الليلة الماضية، وأضاف أنه لم تسجل أي إصابات جراء الحادث، معتبرا أن استهداف الآلية يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل لفتت يدعوت أحرنوت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية على الجنوب في وقت لاحق من اليوم. ولكن قبل تفاصيل النشرة نلفت إلى المعلومات التي تحدثت للحدث عن العثور على أسلحة وصواعق في رأس النبع في بيروت معدة لإحداث فوضى وتخريب، وقد اعترف قاتل الشقة بأنه ينتمي إلى حزب الله. وفي جديد المواقف قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن العلاقات بين لبنان وتركيا تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة من التعاون، مؤكدا أن بلاده تعول على أنقرة للإسهام في التعافي الاقتصادي ودعم تنفيذ اتفاق صيغة الإطار وتعزيز الاستقرار في الجنوب. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأناضول قبيل أول زيارة رسمية يجريها إلى تركيا الخميس منذ توليه رئاسة الجمهورية أن تركيا تحتل موقعا محوريا في المشهد الإقليمي الراهن، وأن التنسيق معها ضرورة استراتيجية وليس خيارا ظرفيا، ورأى أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي الناتو وعلاقاتها الإقليمية الواسعة تؤهلانها للقيام بدور داعم في الترويج الدولي لصيغة الإطار وتشجيع الأطراف المعنية على الالتزام الكامل ببنوده. وقال إن تركيا يمكن أن تسهم في إنجاح هذا المسار، خصوصا أن الإطار الذي تمخض عن جولات التفاوض في واشنطن وروما يتطلب مواكبة إقليمية ودولية واسعة لضمان تنفيذه على الأرض. وأضاف عون: نحن ملتزمون بتنفيذ ما وقعنا عليه في واشنطن، لكن نجاح هذا الاتفاق مرهون بضمانات واضحة أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل ومتزامن مع انتشار الجيش. وأكد رئيس الجمهورية أن التدخل السوري في لبنان هو تكهنات واجتهادات إعلامية.
0: وفي قصر بعبدة مواقف داعمة لرئيس الجمهورية، ولقاء مهم بين عون وبري يبدد التساؤلات. مجدلين عيد:
2: لم تكن زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بعبدة ولقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلا بمثابة كسر الجليد بعد تبادل الرسائل السياسية بينهما وتظهير الخلاف والتباين في أكثر من ملف سياسي، ولا سيما ما يتعلق بالتفاوض المباشر مع إسرائيل واتفاق الإطار. إذن وبعد قطيعة تجاوزت الأربعة أشهر، زار الرئيس بري القصر الجمهوري والتقى الرئيس عون الذي بدره بالقول اشتقنا لك، فرد رئيس المجلس نحن بالأكثر. وفي اللقاء الذي استمر على مدى 40 دقيقة عرض رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس الأوضاع العامة محليا وأقليميا والوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية، لا سيما تفجير المنازل وجرفها وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية. وأطلع الرئيس عون بري على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. ولدى مغادرة الرئيس بري القصر قال إن البحث تناول زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن والوضع في الجنوب وإنه كالعادة مرتاح للقاء. أوساط مطلعة وصفت اللقاء الذي حصل بعد الأخير الذي كان في 23 أدار الماضي بالجيد والإيجابي، ولفتت إلى أن التواصل لم ينقطع بالاتصالات المباشرة قبل أو بعد زيارة واشنطن وغير المباشرة عبر المستشارين. وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اطلع من رئيس الجمهورية على التوجيهات التي أعطاها الرئيس الأمريكي لشركات الطيران الأمريكية باستئناف العمل على الخط الجوي بين لبنان وأمريكا. أما وزير العمل محمد حيدر فأكد بعد لقائه رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون وتنظيم العمالة الأجنبية.
3: وضعت فخامته باللقاءات اللي صارت مع النقابات وعلمته أنه نحن منتظرين منهم ورقة عمل تعنى بهذا الأمر خاصة لتنظيم هذا القطاع لسيما النقل الخارجي مع فتح الأسواق في دول الخليج لسيما المملكة العربية السعودية.
2: النائب أكرم شايب أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية على أهمية ما أعلنه الرئيس عون خلال زيارته إلى واشنطن لجهة حق لبنان بالمحافظة على سيادته وحماية أراضيه وحصرية السلاح. مجدولين عيد، صوت لبنان.
1: نقلت قناة الحدث عن مصادر أنه تم اكتشاف مشروع خطوط اتصالات لحزب الله مع تمديدات الكهرباء في بيروت ممول من مؤسسة دولية، مشيرة إلى أن جهازا أمنيا لبنانيا يحقق في هذه الشبكة. إلى ذلك تراجع حزب الله عن افتتاح فرع جديد لمؤسسة القرض الحسن في مدينة صور بعد اعتراضات أهالي المنطقة في خطوة بدت وكأنها تراجع لتفادي إثارة المزيد من النقمة.
0: حزب الكتائب وتثبيت ملكية المشعات في جبل لبنان. مروان الأدون.
4: مجلس شورى الدولة ينتصر للتاريخ والحق والقانون عبر وقف تنفيذ المذكرة الذي أصدرها وزير المال والرامية إلى وضع يد الدولة على المشاعات التابعة لأبناء بلدات وقرى جبل لبنان. النائب الياس حنكاش وبلدية رومية ومخاتيرها تقدموا بهذه الدعوة أمام مجلس شورى الدولة، وبعد متابعة حثيثة صدر القرار الذي أعلن عنه النائب الياس حنكاش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيفي في حضور رئيس بلدية رومية ونائبه والمخاتير. حنكش أكد أن القضاء انتصر على الحق.
5: وعدنا أنه ما نسمح لحدا يمد إيده على عقارات ومشاعات جبل لبنان، وعدنا أنه نحمي الضيع بمشاعاتها والبلدات والقرى بمشاعاتها. اليوم بعلن انتصار قضائي جماعي وتاريخي، وهذا مش تفصيل، كمان بعلن تثبيت ملكية المشاعات للقرى ولأولاد القرى وللبلدات بجبل لبنان يلي بتبلش نجرود بشر وجبة المنايطر مرورا بتنورين وبجرود البترون وبجرود العقورة وجبال وكسروين والمتن وبعبدة وعلي والشوف وصولا لجرود جزين.
4: حنكش توجه بالشكر إلى كل من ساهم وتابع قانونيا من أجل الوصول إلى أحقاق الحق.
5: بدي اتوجه بالشكر لرئيس حزب الكتائب النائب سامي جميل يلي ما قبل إلا ما نسخر كل طاقاتنا الحزبية ومجلس التشريع بقلب الحزب والمحامين. وحقيقة كمان تفاجأت انه ما حدا حتى يمكن الاطراف السياسية البقية او الاطراف الكنسية يمكن تعاطوا بهذا الموضوع بشوية استلشاء او بمسايرة او ما تاخد على محمل الجد، وكنت خيفين انه هذا الطعن ما ينجح او ما يقطع، ولكن الحمد لله بعتقد انا انعمل اليوم خطوة جبارة بتثبيت هذا الشيء ووقف تنفيذه.
4: حنكش وردا على سؤال لصوت لبنان اكد ان هذه الامور لن تتكرر ما دام هناك اهالي متمسكون بحقهم وأرضهم. من البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيف، مروان الدوم، صوت لبنان.
1: افتتاح قسم طوارئ جديد ومركز للرعاية الصحية في مستشفى طرابلس الحكومي، والتفاصيل مع روعة الرفاعي.
6: برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وسفير السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري ممثلا بالقائم بالأعمال أحمد أبو الحمايد، افتتح مستشفى طرابلس الحكومي.
7: Tight. Taking a look in Sydney in Melrose Park, there's a multi-vehicle crash westbound on Victoria Road approaching Wharf Road. And over on the M12 at Ludenham, there's a truck breakdown westbound at the Northern Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a breakdown on the Monash Freeway outbound at the Princess Highway in the right-hand emergency lane. And over on the Calder Freeway, it's the outbound from the Ring Road to Calder Park Drive. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من جولة أخبار الساعة 5 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لك المستمعين. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بنتعرف سوا على حركة طقسنا اليوم بسيدني. درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 18-13 على الصعيد ميلبن. يوم الخميس 30 من شهر جولاي تموز بنسمع الفنان فادي أندرا ويس. بنرجع نكمل مع الفنان راغب عليمي هون راديو 2ME. Bonsoir. No, no.

0: جولتنا الغنائية مرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لأسعار الوقود في أستراليا، ستعود إلى الارتفاع بعد كم يوم انتهاء الدعم الحكومي. المساعدة الضريبية الحكومية 16 سنت ستنتهي رسميا ب 2.8، وهذا يعني انه أسعار الوقود في أستراليا سترتفع أكثر وأكثر وتصل إلى قرابة 2 دولار إلى لتر الواحد. الأسعار بدأت منذ الآن بالارتفاع. هناك ارتفاع أيضا في أسعار النفط العالمية بما زاد الطين بلة. نعم، الحكومة الأسترالية قالت إنها لن تمدد المساعدة الضريبية مرة أخرى. استعدوا للارتفاع بالأسعار البنزين والديزل مستمعينا. تحياتي لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. نتوقف مع فاصل استراحة ونتابع مشوار درافت اون بروجرام.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: من روائع الفنان ميز البياع في قربك، أهل أغنية بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مسنة
1: 2ME Maximum Hits and More Maximum Music Maximum Hits 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: العاشرة صباحا بتوقيت واشنطن، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
9: ريت تخوري
8: في العناوين: ضربات أمريكية سعودية على الحشد الشعبي العراقي، ودونالد ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة عقب مهاجمة قواعده في الأردن. الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بعد إطلاق مسيرة في جنوب لبنان. عودة ألاف الإسبان إلى منازلهم عقب الحرائق، وفرنسا تترقب تدهور الأحوال الجوية.
9: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: البداية من العراق، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الأمريكية السعودية المشتركة ضد مواقع تابعة لفصائل الحشد الشعبي إلى 52 شخصا بين قتيل وجريح. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
10: بيان الحشد الشعبي تحدث عن 20 قتيلا و32 جريحا آخر حصيل الغارات الجوية التي شنتها السعودية والولايات المتحدة، واستهدفت مواقع الفصائل في 6 محافظات: واسط والبصرة ونينوى وديالة وكركوك وكربلاء. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عقد اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن الوطني لبحث كيفية التعامل مع هذه التطورات الخطيرة التي تعد أشد اختبار سياسي لخطة وبرنامج الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة والترك تركيز على بناء الاقتصاد العراقي. رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر طالب الحرس الثوري الإيراني والفصائل العراقية صراحة إبعاد العراق عن التوتر والتصعيد في المنطقة. وفي أهم تداعيات الغارات الأمريكية السعودية ضد فصائل الحشد الشعبي، تم تعليق زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة السعودية الرياض. مصدر سياسي مهم في بغداد قال إن الزيدي مخير بين 3 سيناريوهات: إقناع الفصائل العراقية باحترام خطة احتكار القوة بيد الدولة، أو الذهاب إلى سيناريو سوداني أي مواجهة الفصائل بواسطة الجيش، والسيناريو الأخير تقديم استقالته. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
8: هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة عقب هجوم صاروخي استهدف قواعد تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن، وفق ما نقلت عنه فوكس نيوز. بينما يدرس الحوثيون في اليمن فرض الرسوم على معظم حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يربط جنوب البحر الأحمر بخليج عدن. هذا وتتزايد المخاوف في منطقة الخليج من أن يسعى الحوثيون إلى اتباع نهج إيران في مضيق هرمز عبر استغلال مضيق باب المندب لتحقيق مكاسب مالية. اتهم الجيش الإسرائيلي اليوم حزب الله بخرق اتفاق وقف النار بإطلاق طائرة مسيرة نحو آلية عسكرية تابعة لقواته في جنوب لبنان، معتبرا الأمن الأمر خرقا فادحا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، وأشار الجيش إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. رائد عامر مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية يحدثنا عن الوضع هناك بالتزامن مع الموقف الأممي.
11: خلال 3 سنوات لم تتوقف الاعتداءات من قبل المستوطنين تحديدا، والاعتداءات على الأراضي والاعتداءات على المزارعين ومصادرة الأراضي من قبل المزارعين والمواطنين الفلسطينيين في خطة مدروسة وقرارات يعني متفق عليها ما بين المستوطنين وبين الأحزاب اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية. بالتالي نحن نتحدث عن عنف منظم من قبل عصابات المستوطنين وبرعاية وبحماية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن وتيرة العنف ازدادت خلال الأيام الماضية بعد الأحداث التي حصلت في محافظة نابلس بشكل خاص، ونتج عنها يعني استشهاد 4 مواطنين ومقتل إسرائيليين أيضا نتيجة الاعتداءات التي بدأ بها المستوطنين، ولم يكن هناك أي نوايا لأي صدام من قبل المواطنين الفلسطينيين.
8: عاد آلاف الإسبان إلى منازلهم اليوم بعد أيام من إجلائهم بسبب الحرائق، فيما يستعد عناصر الإطفاء في فرنسا لتدهور الظروف الجوية مع مواصلتهم مكافحة حرائق لا تزال مشتعلة. وفي فرنسا دائما أفادت سلطات إقليم جيروند بأن ليلة الثلاثاء الأربعاء كانت هادئة، وأكدت أن الحريق الهائل في المنطقة الواقعة غرب مدينة بوردو أصبح تحت السيطرة، غير أنه من المتوقع أن تسوء الأحوال الجوية اليوم مع بدء الموجة الحارة الرابعة خلال هذا الصيف. أخيرا تعتزم BMW الاستغناء عن 8000 وظيفة بنهاية سنة 2027 بحسب ما أفاد مصدر في الشركة اليوم، لتنضم بذلك إلى مجموعات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا أعلنت إجراءات تقشف في مواجهة المنافسة الصينية والرسوم الأمريكية. بهذا الخبر نختم النشرة، شكرا لإصغائكم.

0: Taking a look in Sydney in Forestville, there's a multi-vehicle crash southbound on Warringah Road just past Maxwell Parade. And over on the M12 at Ludenham, there's a truck breakdown westbound at the Northern Road. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Princess Freeway outbound after the Westgate Freeway. And there's a breakdown on the Monash Freeway outbound at the Princess Highway in the two left-hand lanes with traffic heavy back to Belgrave-Pelham Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي من جديد لكل مستمعينا. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بنتعرف على حركة طقسنا من بعد ما تعرفنا على حركة السير والطرقات وأخبارنا المحلية والعالمية. بنروح لطقسنا بسيدني اليوم. درجات الحرارة بتوصل ل 18-13 على الصعيد ملبن. بسمع الفنان زياد الرحبيني. بنرجع نكمل مع أغنية كتير حلوة للفنان ربيع الأسمر. هون راديو 2ME. مساء النور.

0: عودي لمتابعة مشوارنا، بدي أوصل تحياتي لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2ME 1630 AM من عند الفنان ربيع الأسمر. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية. مبلغ 20,000 دولار أسترالي مقابل تسهيلات. الشرطة الفيدرالية الأسترالية تلقي القبض على رجل أعمال صيني في مطار سيدني الدولي، قام بعرض رشوة على موظفة حكومية 20,000 دولار أسترالي من أجل تمرير أوراق رسمية للسماح بدخول منتج معين إلى أستراليا. الموظفة بعد عرض رشوة أبلغت الجهات الرسمية. المتهم تم إيقافه في مطار سيدني أثناء محاولته للسفر. أنت وين مفكر حالك؟ وين؟ أنت منك بتشاينا؟ انت منك بالصين ولا بلبنان؟ هون باستراليا ما في شيء اسمه رشوه، بتروح على الحبس، فيها حبس. الرشوه مستمعينا تعتبر جريمه عندنا هون باستراليا، وفيها حبس، محاكمه وحبس، نعم، وكمان غرامي حرزاني. بونسوار لكم من جديد، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM من اغانينا الحلوه واخبارنا. منروح هلا لفاصل استراحه.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نسمع الفنان فارس كرم، نرجع نكمل مع الفنان صابر الرباعي. مشو لجولتنا الغنائية، نسمعها سوا.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 20 أستراليا.

وصلنا لوقت الأخبار، حان موعدنا تنتوجه إلى غرفة الأخبار لعند الزملاء، من خلالهم رح نتعرف على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 6. مساء النور لك المستمعين راديو 2 ME.

0: take it from the 1 to ME Australia.
1: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيه الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من ام تي في وام اف ام، اهلا بكم. لبنان يعيش على إيقاع التصعيد الإسرائيلي، وإيران تعيش على إيقاع التلويح بالتصعيد الأمريكي، وبين التصعيدين المنطقة كلها على فوهة بركان. فالرئيس الأمريكي انتقل مرة جديدة من لغة التهدئة مع طهران إلى لغة التهديد والوعيد، فقد لوح برد قوي جدا على الاعتداءات التي استهدفت المصالح الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستلقن طهران درسا قاسيا. فيما إسرائيل أوضحت وقبيل الجولة الجديدة من المفاوضات في روما أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وأن الخلاف الرئيسي بين لبنان وإسرائيل لا يزال يتمحور حول مطلب إسرائيل بالحفاظ على حرية العمل الأمني. إذن لا انسحاب إسرائيليا من جنوب لبنان وتمسك بحق العودة إلى المناطق للتحقق. رامي نصر.
1: ليس بالدخول وحده يحيى الاتفاق، هذا ما يعكسه نموذج زوطر الغربية التي اعتمدت كمنطقة تجريبية أولى. إذ أن إسرائيل أوضحت للمعنيين قبيل الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان في روما بين الرابع والسادس من آب أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية في لبنان، معطى نقلته القناة 12 الإسرائيلية، بحيث لا يوجد حاليا أي تقدم نحو توسيع نطاق الانسحاب التدريجي لقوات الجيش الإسرائيلي بحسب هذه القناة. تطور كهذا من شأنه تعقيد الأمر أكثر عشية المفاوضات، بما أن لبنان يسعى إلى توسيع مروحة المناطق التجريبية كي تشمل رقعا ضمن الخط الأصفر، مما يضمن انسحابا فعليا للجيش الإسرائيلي وليس كما حصل في المرحلة الأولى التي شملت مناطق غير محتلة فعليا. إذ أن نموذج زوطر الغربية ولد امتعاضا لبنانيا ولا سيما عند الجيش من تنفيذ أحدي لصيغة الإطار في مرحلتها الأولى، لتتحول المنطقة التجريبية امتحانا من جهة واحدة للجيش اللبناني من دون انسحاب فعلي للجيش الإسرائيلي. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الخلاف الرئيسي بين الطرفين يتمحور حول إصرار إسرائيل على الحفاظ على حرية تحركها في المسائل الأمنية، وتطالب بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بعد أي انسحاب مؤقت بحق العودة إلى المنطقة للتأكد من خلوها من البنية التحتية لحزب الله وعناصره وإعلانها رسميا آمنة. ويعارض لبنان طبعا هذا المطلب، فيما تؤكد إسرائيل أنه من دون اتفاق على هذه المسألة لا مجال لمناقشة توسيع نطاق المشروع التجريبي. وبطبيعة الحال سيبقى الواقع على حاله بغياب الاتفاق على آلية واضحة للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي وعمل الجيش اللبناني عبر جهة ثالثة محايدة، فلا الأمريكيون رغبون بنشر قوات لهم على الأرض، ولا إسرائيل قابلة بمبدأ وجود قوات دولية أوروبية تحديدا أو أممية، بل تريد تنسيقا مباشرا مع الجيش اللبناني، فيما لم يقدم لبنان طلبا رسميا للتمديد لليونيفيل التي تريدها إسرائيل خارج الجنوب، فينحصر التنسيق حاليا بفرق من القيادة المركزية الأمريكية الموجودة في كل من لبنان وإسرائيل.
0: في السياق، تشهد مرتفعات تلة علي الطاهر والنبطي الفوقة قصفا متقطعا منذ ساعات الفجر الأولى. من الميدان إلى المال، لا ضرائب ورسوم للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان. التفاصيل مع يارا الهندي.
2: إلى جميع المتضررين من الحرب، إليكم هذا القرار الصادر عن وزارة المالية الذي يهدف إلى عفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الضرائب والرسوم. فمن هم المستفيدون تحديدا؟ الأفراد المتضررون المستفيدون من الهبات والمساعدات، الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والبلديات واتحاد البلديات التي تتلقى مساعدات أو هبات، الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والهيئات الدينية وسائر الجهات التي تستورد أو توزع المساعدات. وبحسب قرار المالية، الإعفاءات تشمل الرسوم الجمركية، رسوم الطابع المالي، الرسوم المرفائية ورسم الاستهلاك الداخلي، ضريبة القيمة المضافة على استيراد الهبات والمساعدات، إضافة إلى إعفاءات مشروطة لبعض العمليات والخدمات المرتبطة بتنفيذ المساعدات. فماذا يعني هذا القرار؟
3: الدولة اليوم عم بتقول أنه هي منا غايبة عن دورة الرعاية لأبناء الجنوب المتضررين، خلافا لما نسمعه من سردية حزب الله أنه الدولة غايبة والدولة مقصرة بالقيام بدورة. واليوم الدولة عندها مسؤولية كتير كبيرة، تماما مثل ما شفنا بمناطق التجريبية اللي دخل فيها الجيش على بهذه المناطق ليقول للناس أنه نحن هون وقادرين نمسك بأمن هذه المنطقة ويطلب من الأهالي أنه يعودوا. هذا الدور هو ذاته مطلوب من الدولة أن تلعبه أيضا في دورة في العقد الاجتماعي، في الرعاية، في تأمين متطلبات المجتمع النازح.
2: أما آلية الاستفادة فتتم على مراحل. أولا يصدر الجيش اللبناني كتابا يثبت أن الهبة أو المساعدة مخصصة للمتضررين بناء على طلب الجهة المانحة أو المستفيدة. ثانيا تصدر الهيئة العليا للإغاثة كتابا يوافق على الاستفادة من الإعفاءات. ثالثا تقدم التصاريح والبيانات المطلوبة إلى وزارة المالية. ورابعا ترفق الفواتير والمستندات التي تثبت توزيع المساعدات على المستفيدين النهائيين وفق شروط المنصوص عليها. إذن اليوم رعاية المتضررين وحمايتهم والتعويض عليهم يجب أن يكون حصرا بيد الدولة اللبنانية لا أي جهة أخرى.
0: قلب لبنان الرسمي على حماية المواقع الأثرية وقلب حزب الله على تهديم الحجر. زينب سيل شمعون.
4: بعد ما أخذ البشر دروع بشرية بحربه مع إسرائيل، حزب الله يستعمل الحجر وتحديدا المواقع الأثرية دروع يتلطى خلفه، يخزن تحت الأسلحة محولة إلى مراكز عسكرية تستهدفها إسرائيل. من جهة الدولة اللبنانية تقوم بكافة المعارك لحماية هذه المواقع انطلاقا من مسؤوليتها الرسمية بالمحافظة على سيادتها وأرضها ودورها الخارجي. فلبنان الرسمي نجح بإيصال صرخة وجوب حماية أثاره بمنظمة اليونسكو، وانتصر الفريق الدبلوماسي بوضع أكثر من 70 موقع على لائحة الحماية المعززة وضمان حقه القانوني الدولي، إضافة إلى إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر بصفة طارئة بدورة لجنة التراث العالمي 48 التي عقدت أخيراً. ونجح لبنان أيضا بتصحيح هوية كتاب الرابطة القلمية بنيويورك، والام تي في حصلت حصريا على الصور الأولى للوحة التعريفية. القلاع هي شقيف تبنين دبية دير كيفة وقلعة شمع بالإضافة إلى مدينة صور. قرار اليونسكو أزعج إسرائيل وانتقدته بحدة، والمستشار القانوني الدولي لوزارة الخارجية شهار برجر قال:
5: It is the terrorist group Hezbollah who has endangered these castles. One may ask why, during more than a decade, no proposal was advanced to recognize it as a site in danger.
4: حزب الله يقرر الحرب ويسبب تهجير 1.5 مليون مواطن وتدمير هائل للقرى والبلدات وخسائر بالمليارات، ويعرض البشر والحجر للخطر المستمر. والدولة من جهتها تقوم بكل ما لديها من قدرات لتحمي وتعيد إعمار وإصلاح وحماية ما يخربه حزب الله.
0: سياسيا بالريف في قصر بعبدة بعد طول غياب، استقبال وقبولات ومرتاح للقاء كالعادة. تقرير جويس عيه.
2: بعد 4 أشهر و6 أيام من القطيعة التي خرقها فقط اتصال هاتفي بينهما قبيل زيارة رئيس الجمهورية واشنطن، سلكت طريق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بعبدة، فهو حضر إلى القصر الجمهوري صباح الأربعاء للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. بقبولات ثلاث استقبل عون بري قائلا: اشتقنا لك، ليرد بري: نحن بالأكثر. لقاء الرجلين بحث الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات، ولا سيما تفجير المنازل وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية. نتائج زيارة واشنطن كانت مدار بحث بين الرجلين أيضا، فرئيس الجمهورية شرح لبري تفاصيل لقاءاته في واشنطن، وخصوصا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، والخطوات المقبلة المتوقع اتخاذها فيما خص صيغة الإطار التي وقعت في واشنطن ومفاوضات روما المرتقبة. وعلمت الام تي في أن الرجلين اتفقا على أن يعمد الوفد المشارك في اجتماع روما في 4 من آب إلى المطالبة أولا وقبل أي شيء آخر بوقف الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، ولا سيما عمليات جرف المنازل.
6: اللقاء استمر 45 دقيقة ووصفته مصادر مطلعة عليه بالإيجابي، ولعل أكثر ما يعبر عن إيجابية الأجواء في الشكل كانت مرافقة الرئيس عون بري إلى البهو الخارجي للقصر الجمهوري. في وقت قال بري لعون: تفضل فوت فخامة الرئيس، ما في داعي، ما تتعذب. فودعه الرئيس عون وقبله قبلة ودعية. أما في المضمون فما عكس إيجابية اللقاء ما قاله بري قبل أن يغادر: أنا مرتاح للقاء مع الرئيس عون كالعادة.
0: جغرافيا، حدود جديدة بين لبنان وسوريا، وكاميرا الام تي في تكشف كامل التفاصيل.
7: هنا حيث نقف بكاميرا الام تي في أنا والزميل فرناندو حويك، ستقام نقطة حدودية لبنانية سورية جديدة. على بعد أمتار قليلة فقط من هنا تقع نقطة سوريا الحدودية الرسمية التي تضم كل الأجهزة الحدودية السورية. أما هنا وهذا الجبل تحديدا، من المتوقع أن يضم كل الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية بأمن الحدود من الأمن العام والجمارك والجيش اللبناني وغيرها من الأجهزة. هذه المنطقة القريبة جدا من الحدود السورية خلف هذا الجبل تحديدا كانت تمر ممرات التهريب. أما الآن وبعد إمساك الحدود من قبل الأجهزة اللبنانية وتحديدا الجيش اللبناني، ضاق الخناق كثيرا على المهربين. سننتقل أنا وكاميرا الام تي في من النقطة السورية إلى الحدود اللبنانية لمتابعة تفاصيل ما سيحصل بعد أشهر قليلة على الحدود اللبنانية السورية. المسافة بين الحدود اللبنانية والسورية تبلغ حوالي 11 كيلومترا. هذه المسافة كانت مسرحا لكثير من عمليات التهريب والمخالفات سابقا، لكن اليوم تبدل الوضع بنسبة 90% بجهد واضح من مكتب أمن مخابرات الجيش في نقطة المصنع والأمن العام والجمارك. لكن مشروع الحدود الجديدة الذي بدأ الحديث عنه عام 2011 سيساعد في ضبط الحدود بشكل كبير، وسيكون مركزا إلكترونيا متطورا جدا يمنع كل عمليات التلاعب التي كانت تحصل سابقا، علما أن تمويل المشروع متوافر من جهات دولية مانحة. وبحسب المعلومات سيعتمد لبنان وسوريا البطاقة الحدودية الموحدة قريبا.
8: Taking a look in Sydney on the M4 in Orchard Hills, there's a multi-vehicle crash westbound at the Northern Road, blocking two lanes. And over in Thornlie, there's a serious crash causing delays southbound on Pennant Hills Road at Duffy Avenue. Meanwhile, in Melbourne, there's delays following a breakdown on the Monash Freeway outbound at the Princess Highway, with traffic slowing back to Stud Road. And over on the Eastern Freeway, there's a crash citybound after Middleborough Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
9: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 واستديوهات الأخبار. نرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درافت أون بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس اليوم 30 من شهر تموز جولاي. بسدني درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 18 على الصعيد ملبن. بنسمع الفنان سعد رمضان، نرجع منكمل مع الفنان الشامي برفقة الفنان لين حايك ديو. هالأغنية نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Teresa Benedicta of the Cross. معروف عنها انه كانت فيلسوفة المانية يهودية كتير مشهورة، لمن سنة 1922 اتجهت نحو الدين المسيحي ودخلت على الدير مع الراهبات الكرمليات، ولكن هيدا الشيء ما خليها تكون بمأمن من معسكر أوشويتز الشهير، فأخدوها وتوفت بغرف الغاز سنة 1942. August 9th, we remember Saint Teresa Benedicta of the Cross and all who died in the Holocaust. اسمها الأصلي قبل ما تصير تيريزا بنديكتا إديت شتاين، وتم إعلان قداستها من قبل جون بول II سنة 1998، والكنيسة بتتذكرها أكتر شيء بكتاباتها الفلسفية، خاصة بموضوع الومنهود الامباثي وشهادتها بالحرب العالمية الثانية، أو بموضوع أمور المرأة والتعاطف مع الآخر. بما أنه ببرنامجنا عم نحكي عن قديس الساعة Saint of the Hour، سانت تيريزا بتقلكم أول ساعة من النهار كرسوها لالله، وهو بيعطيكم القوة تتنفذوا أو تكملوا عملكم، بتتصدوا للمصاعب. Let go of your plans. The first hour of your morning belongs to God. Tackle the day's work that He charges you with and He will give you the power to accomplish it. Saint Teresa Benedicta, pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد, بدي لكم مساء النور من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله. إذاعة 2ME بيرفقكم على مدار ال 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. منروح لأهالينا بملبن. ديون فيكتوريا تثير الجدل وتقارير تتحدث عن ضغوط داخل حزب العمال. بحسب هالتقارير هيدي اللي وردت لاستديوهات راديو 2ME, ارتفع في أكيد الديون ارتفعت وصافية بولاية فيكتوريا. نعم, ديون صافية بولاية فيكتوريا من نحو 21 مليار دولار إلى مستوى متوقع يبلغ 236 مليار دولار خلال فترة حكم حزب العمال, ما أثار نقاشا واسعا حول الوضع المالي للولاية. كما أشارت التقارير إلى أن الضغوط داخل حزب العمال تصاعدت خلال الفترة الماضية وانتهت بإجراء تغيير في قيادة الحزب في ظل استمرار الجدل حول التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه ولاية فيكتوريا. بتعتقدوا مستمعينا أنه فيكتوريا بحاجة إلى تغيير بطريقة إدارة الاقتصاد, أما الظروف الحالية خارجة عن سيطرة الحكومة. أبصر هيدا نشوف هلأ الرئيس الجديد, رئيس الولاية الجديد شو رح يصير بحكمه, هل رح تتحسن ظروف فيكتوريا أو رح تتراجع للأسوأ؟ إن شاء الله لا. بونسوار لكم من جديد, أنتوا برفقة إذاعة 2ME, نسمع الفنان عاصي حلاني منرطب الأجواء شوي برفقتكم عبر أثير راديو 2ME.

0: نفسي من إيدي. بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ومنتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام 6:30 مساء النور من عنا من هون من راديو 2ME. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المين.
2: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
2: Seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Thanmaya Navada with the top stories. Federal MP Luke Gosling has been released on bail after being charged with 2 counts of assault against the Northern Territory administrator. The member for Solomon has strenuously denied allegations he assaulted David Connolly at the NT Thai Festival in Darwin on July 18th. Liberal frontbencher James Patterson has called for Mr. Gosling to immediately stand down from his duties. The US military says it's launched heavy strikes against Iran in retaliation for attempted Iranian ballistic missile attacks on American forces. US Central Command claims it hit dozens of Islamic Revolutionary Guard Corps targets in response to Iran firing on US bases in Jordan and at ships in the Strait of Hormuz. The latest hostilities come a day after the conflict expanded, with the first publicly announced joint US-Saudi strikes targeting Iranian proxies in Iraq. And Australia's online watchdog has launched court action against messaging platform Telegram, accusing it of failing to remove terrorist and violent extremist content despite repeated warnings. The eSafety Commissioner will allege Telegram neglected its legal obligations when it allowed videos, including of the Christchurch mosque massacre, to remain on its platform. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: أنتم على فونز 24، أهلا بكم إلى فترة إخبارية باريس مباشر نستهلها بأبرز عناوين الساحة. الجيش الأمريكي يكمل موجة مكثفة من الضربات ضد إيران استمرت ساعتين واستهدفت عشرات المواقع ردا على صواريخ أطلقت باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وباكستان تقول إن المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين بشأن خفض التصعيد ومضيق هرمز جارية. مقتل 13 شخصا إثر غارات روسية على عدة مناطق أوكرانية بينها العاصمة. زيلينسكي يحض حلفاء كييف على تزويدها بمزيد من الأنظمة المضادة للصواريخ، وبولندا المجاورة تدفع إلى إرسال طائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي. في فرنسا حوالي 100 من رجال الإطفاء يتمكنون من احتواء تجدد اشتعال الحريق في غابة فونتينبلو وفي منطقة جيروند، تفاؤل حذر بعد ليلة هادئة مع تحول المؤشرات تدريجيا نحو الوضع الآمن للسيطرة نهائيا على الحريق الذي أتى على 42 ألف هكتار.

0: تم الجيش الأمريكي موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، قال إنها استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية. وسائل إعلام إيرانية رسمية أفادت بوقوع هجمات على مدينة أبادان جنوبا وجزيرة قشم، حيث قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة، في حين تحاول فرق الإنقاذ تحديد موقع شخصين عالقين تحت أنقاض. في المقابل تمكنت الدفاعات الجوية الأردنية من إسقاط 5 صواريخ مصدرها إيران دون تسجيل إصابات. وعلى الرغم من تصاعد المواجهة، أكدت باكستان هذا اليوم أن المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين جارية، وخصوصا بشأن خفض التصعيد ومضيق هرمز الاستراتيجي. ينضم إلينا الآن من طهران مراسل فرانس 24 علي الباشا. علي، حدثنا عن أضرار هذه الضربات، المواقع المستهدفة وآخر التصريحات أيضا فيما يتعلق في هذا التصعيد أو بهذا التصعيد.
1: أبدأ معك في آخر التحديثات التي أتت من الجهات الرسمية حول ما تم الإعلان عنه، وهو انتهاء عملية الأنقاض، جمع الأنقاض في المبنى السكني الذي تم استهدافه في مدينة أو في جزيرة قشم. بحسب السلطات الرسمية، هذا الاستهداف أدى إلى مقتل 3 أشخاص، هم زوج وزوجته وابنهما الرضيع، إضافة إلى إصابة 2 آخرين تم نقلهما إلى المستشفى. بطبيعة الحال، ما تم تأكيده هو أن هذا المبنى السكني يعني يوجد في منطقة سكنية مكتظة أسفر عن مقتل هؤلاء الأشخاص الذين تم التأكيد أنه لا صلة لهم بالقوات المسلحة الإيرانية. الغارات الأمريكية ليلة الأمس أيضا استهدفت بشكل واضح الشريط الساحلي الجنوبي، بداية من جزيرة قشم، إضافة إلى مدينة عدة مدن تابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. نتحدث عن مدينة الأهواز، مدينة شاديغوم، مدينة أرفند كينار، إضافة إلى استهداف مواقع متعددة طالب مدينة أبادان الحدودية مع العراق. حتى هذه اللحظة السلطات الإيرانية لم تتحدث حقيقة عن طبيعة وحيثيات المواقع التي تم استهدافها في تلك المدن والجزر، إضافة إلى استهداف مواقع أيضا في مدينة بوشهر الساحلية. لم تتحدث السلطات الإيرانية عن طبيعة وحيثيات المواقع التي تم استهدافها وحجم الخسائر التي خلفها، باستثناء هذا المبنى السكني الذي تم استهدافه في جزيرة قشم. أيضا بالنسبة للرد الإيراني، قبل قليل كان هنالك بيان صدر عن الحرس الثوري أكد من خلاله أن ناقلتي النفط كانتا تحاولان العبور من مضيق هرمز من دون الالتزام بالتعليمات الإيرانية. تم التأكيد على أنه تم استهداف إحدى هاتين الناقلتين بنيران الحرس الثوري، ما أدى إلى اشتعال النار فيها، وعادت هاتين الناقلتين أدراجهما من حيث أتت. لكن البيان الذي صدر عن الحرس الثوري أيضا كان يحمل خطابا من نوع جديد، تم التأكيد على أن جميع الدول التي تقدم أي نوع من الخدمات أو التعاون مع من وصف بالمعتدين على مضيق هرمز، الذي وصف أيضا بالمياه الإقليمية الإيرانية في هذا البيان، سوف يتعرضون للعقاب من قبل الحرس الثوري. هذه أول مرة يحمل البيان الصادر عن الحرس الثوري هذا النوع من الخطاب. كما أن البيان رقم 54 أكد أن الرد على المعتدين سوف يكون خلال ساعات اليوم المقبلة. بطبيعة الحال، حتى هذه اللحظة الحرس الثوري لم يعلن استهداف القواعد الأمريكية على غرار ما حصل في المرات السابقة، علما أن هذه الاشتباكات الأخيرة التي تأتي عقب 5 أو 6 أيام ربما من الهدوء الذي ساد الجبهة حقيقة كسر هذه المرة من الجانب الإيراني، لأن الضربات الأمريكية ليلة الأمس كانت ردا على غارات شنتها القوات الأمريكية باتجاه القوات الإيرانية باتجاه قواعد أمريكية لم تكن تحمل صبغة انتقامية كما كان في المرات السابقة عندما كانت إيران ترد على الغارات الأمريكية باستهداف القواعد الأمريكية في مراحل سابقة.
0: علي الباشا مراسل فرانس 24 من طهران، شكرا جزيلا لك. ودائما في هذا الملف، حيث أفادت الكويت هذا اليوم بإصابة شركة صينية ومقتل شخص إثر ضربة إيرانية. ما زال العراق على خط الحرب في الشرق الأوسط، واللافت تصريحات للرئيس الأمريكي أكد من خلالها أن الضربات التي شنتها القوات الأمريكية والسعودية على مقاتلين من الحشد الشعبي الموالي لطهران تمت بالتنسيق مع حكومة بغداد، لكن الرئاسة العراقية اعتبرت هذه الضربات اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية من دون أن تسمي الجهة المنفذة، مؤكدة رفضها استخدام العراق منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. هيئة الحشد الشعبي أعلنت مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات التي طالت 7 محافظات، وقد توعدت بالرد. أعلن مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي تعرضت له السفينتان بميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، مضيفا أن التحقيقات ما زالت متواصلة. دمرت إسرائيل مسجد المتقين بالكامل وسط مدينة غزة بعد أن قصفته متهمة حركة حماس باستخدامه كمنشأة لتخزين السلاح. الجيش الإسرائيلي قال إنه تم توجيه تحذيرات مسبقة للمدنيين قبل تنفيذ الغارة، لكن السكان تحدثوا عن استهدافات يومية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ تشرين الأول أكتوبر 2025. المدير العام لوزارة الأوقاف في قطاع غزة اتهم الدولة العبرية باختلاق ذرائع وأسباب كاذبة، داعيا إلى تدخل عاجل لحماية المساجد ودور العبادة. نددت كندا إلى جانب الأمم المتحدة بتفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، فيما حث مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على اتخاذ تدابير دولية في مواجهة عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات التي قالت المفوضية إنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. ووفقا لأرقام الأمم المتحدة قتل ما لا يقل عن 18 فلسطينيا في وقائع مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية هذا العام، فيما تقول السلطة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 20 فلسطينيا قتلوا على يد المستوطنين منذ مطلع السنة. لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم إثر غارات روسية طالت عدة مناطق بينها العاصمة كييف. الهجمات امتدت إلى مدينة لفيف غربي البلاد، مما دفع بولندا المجاورة إلى إرسال طائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي. جاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني من الولايات المتحدة. فولودمير زيلينسكي حث حلفاء كييف على إرسال مزيد من الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية وتزويدها بصواريخ باتريوت.
2: في معظم أنحاء أوكرانيا دوت صفارات الإنذار طوال الليل. العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لقصف صاروخي باليستي روسي بعد ساعات فقط من تحذيرات الرئيس الأوكراني من هجوم روسي محتمل.

0: الفنان شادي فرح بهالأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مساء النور لك المستمعين الكرام، أنتوا برفة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. أمسية الخميس اليوم تاريخنا 30 من شهر جولاي تموز، بكرة 31، بكرة آخر يوم من شهر 7 لل2026، ورح نستقبل أكيد شهر جديد شهر 8، يا رب تكون امطلاقته مكللة بالنجاح، مكللة بالحب، مكللة بالإيجابية، ومكللة بكل الثقة. دايما بنتأمل أكيد لهالأيام القادمة تكون أيام خير وبركة. تحياتي لكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. طقسنا اليوم بسيدني وصل درجات الحرارة ل 18 13 على صعيد ميلبن. بكرة الجمعة مثل اليوم 13 بميلبن و 18 بسيدني. ما فينا نحكي شيء لأنه شتوية، هيدي عز دين الشتوية مستمعينا. دافي سقعة برا It's okay. المهم تكون القلوب دفياني. من عند الفنان شادي فرح منروح لأستراليا، تسجل أعلى معدلات الطلاق منذ العام 2022. شو عم يصير؟ شو صاير؟ حوالي 50,000 حالة طلاق. بحسب دائرة الأحصاء في أستراليا، فإن معدلات الطلاق في أستراليا بالعام 2025 سجلت ارتفاع بمقدار 4.1%. كم حالة طلاق؟ رح أخبركم. تم تسجيل 50,000 حالة طلاق في أستراليا بالعام 2025، وهو أعلى رقم منذ 3 سنوات. الزواج، خلوني أخبركم، معدلات الزواج انخفضت في أستراليا بمعدل 1.7%. تم تسجيل فقط حوالي 119,000 حالة زواج في أستراليا بالعام 2025. شو رأيكم؟ ليه؟ شو هالسبب هيدا؟ سبب انخفاض حالات الزواج في أستراليا وارتفاع حالات الطلاق، إنه الواحد منه طايق حاله. تخيلوا، عم يقولوا إنه أكتر شيء اثنين بيقدروا يكونوا متجوزين 7 سنين، مش أكتر من 7 سنين. يعني إذا مرقت 7 سنين وما اتطلقوا، معناتها هذا واو، شيء كتير كتير كتير كبير. فإيه، حالة الطلاق عنا ارتفعت 4.1%. تخيلوا هذا بس بسنة 2025، وتم تسجيل أكثر من 50,000 حالة طلاق بالعشرين 25. الزواج، معدلات الزواج انخفضت بأستراليا بمعدل 1.7%، بس 119,000 حالة زواج في أستراليا بالعام 2025. بونسوار لألكم من جديد، كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون. بدي وصل تحياتي لألكم من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله. هيدي هي إذاعتكم الأقوى 2ME. استراحة بسيطة ونتابع برفقتكم 2ME.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة، ومصداقية بالعمل.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: 1638 2ME أستراليا. بعدنا مكملين برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام لأمسية الخميس 30 من شهر جولاي. بدي وصل تحياتي لألكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2ME 16.

0: الجولة الإخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور. Turn your radio
1: up. This is 2ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عنده.

0: أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026، سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: وزي يعني.
4: First. 2ME Australia.

أسعد الله صباحكم بكل الخير. إنها نشرة الثامنة بتوقيت غرينتش، 11 بتوقيت الرياض. أهلا بكم إلى هذه الساعة، وهذه عناوينها. الحكومة المصرية تؤكد أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط جاء نتيجة لاستهداف بطائرة مسيرة. الكويت تعلن وفاة عامل في استهداف إيراني ألحق أضرارا بمبنى لشركة صينية شمالي البلاد. بعد هدوء دام لستة أيام، الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري في إيران. نتنياهو يلمح لإمكانية تغيير النظام الإيراني، كيف؟ عبر الضغوط الاقتصادية، ويؤكد أن ترامب يبقى صاحب القرار. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، غارات عنيفة على كييف والفيف، بنك الأهداف يتسع، والعربية حاضرة لرصد الوضع الإنساني. وفي ملفاتنا الخاصة، بسبب الحرب السودانية أغلقت مراكز السجل المدني، ومعها عانى آلاف الأطفال حديثي الولادة من إصدار شهادات الميلاد. من دارفور نرصد حجم المعاناة. بعد هدوء دام لستة أيام دون ضربات على إيران، شن الحرس الثوري ضربات استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، ليخرج ترامب بعدها متوعدا برد قاس يدمر القدرات الإيرانية، لتبدأ ليلا سلسلة جديدة من الهجمات الأمريكية العنيفة على مواقع للحرس الثوري. الهدف وفقا للجيش الأمريكي الحد من التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها. الضربات جاءت بالتزامن مع تصريحات أدلى بها نتنياهو عقب لقائه وزير الحرب الأمريكي بتكساس، كشف فيها عن حجم التنسيق الأمريكي الإسرائيلي، ولمح كذلك لإمكانية الإطاحة بالقيادة في طهران. فماذا يحمل لنا اليوم من جديد للتصعيد في المنطقة؟ أما في اليمن، جاءت تصريحات وزير الإعلام لتؤكد سعي إيران للضغط باستخدام ورقة الحوثي، هذه المرة عبر باب المندب والبحر الأحمر. فالحرس الثوري يعمل مع ذراعه اليمني على فرض ضريبة لعبور السفن التجارية. أما في أوكرانيا، السماء تمطر صواريخ باليستية، ومحطات المترو أصبحت الملجأ الوحيد، والعربية دائما حاضرة لنقل الصورة من هناك. أهلا بكم دائماً.

نبدأ من جديد. التصعيد في المنطقة، حيث أكدت الحكومة المصرية أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم أمس هو ناتج عن طائرة مسيرة، مؤكدة أن هذا ما كشفت عنه نتائج التحقيقات الأولية حول الحادث، وذلك بعد إتمام السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان. وبحسب بيان الحكومة المصرية، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، مؤكدة مواصلة الجهات المعنية للتحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث. وضمن دائرة التصعيد بالمنطقة، أعلن الجيش الكويتي أن استهدافا إيرانيا أصاب مبنى لشركة صينية شمالية البلاد، مما أسفر عن مقتل عامل. بيان الجيش الكويتي أكد كذلك على أن الاستهداف الإيراني ألحق أضرارا جسيمة بمبنى الشركة الصينية. التصعيد بالمنطقة لم يقف عند هذا فقط، إذ أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة من الضربات التي استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري في إيران. القيادة المركزية أكدت في بيانها أن الضربات استهدفت مراكز للقيادة العسكرية ومنشآت للصواريخ والمسيرات ومواقع للمراقبة الساحلية والقدرات البحرية. القيادة المركزية أشارت أيضا إلى أن هذه الضربات تستهدف الحد من التهديدات التي تشكلها إيران وكذلك وكلاء إيران على القوات الأمريكية ودول الخليج وحركة الملاحة. ومع عودة الضربات الأمريكية على إيران، يبدو أن القيادة المركزية أعادت تركيزها على الجنوب الإيراني. فالضربات الأحدث وفق ما ذكرت وسائل أعلام إيرانية أنها استهدفت عبدان، والتي تحوي أكبر مصفات نفط بإيران، كما سمع دوي الانفجارات في بندر عباس وجزر أبو موسى وكيش وقشم ومحيط مضيق هرمز. الضربات امتدت لتشمل بوشهر المطلة على الساحل الشرقي للخليج العربي.

0: إذن ضربات جديدة شنتها أمريكا على مواقع للحرس الثوري، ضربات مشاهدين جاءت بعد توقف دام لعدة أيام، وبحسب ترامب الهدنة كانت لإعطاء مساحة للدبلوماسية. لكن مشاهدين، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهيأ فعليا لكافة السيناريوهات مع إيران، فها هو يترك باب المفاوضات مفتوحا من جهة، ومن جهة أخرى يتوعد برد أكثر قساوة. الخيار العسكري كشف تفاصيله صحيفة وول ستريت جورنال، موضحة أن القيادة المركزية الأمريكية تصوغ خيارا قد ينقل الحرب مع إيران من ضربات متفرقة إلى حملة جوية تمتد لمدة أسبوعين. صاحب هذه الخطة هو هذا الرجل الأدميرال براد كوبر، الذي ينتظر ضوءا أخضرا لخياره بشن حملة جوية قاسية تستمر بين 10 و14 يوما، وذلك بهدف شل القدرات الصاروخية الإيرانية. هذه الخطة التي نحن بصددها الآن هي تنطلق من قناعة الرجل الذي رأينا صورته قبل قليل، وهو براد كوبر، بأن الضربات المحدودة لم ترضع طهران، وأن توجيه ضربة واسعة على منصات الإطلاق ومخازن الصواريخ كذلك، كل هذا قد يقلص الهجمات الإيرانية، نعم، ويخفف استنزاف الصواريخ الاعتراضية الأمريكية، وبالتالي ما الذي يحدث؟ قد تغير حسابات إيران ويدفعها كذلك للعودة للمفاوضات من موقع أضعف. لكن هذا المنطق يواجه تحذيرات داخل البنتاغون بين رجل مندفع وآخر حذر. هذه هي المقارنة الصورية البصرية على الأقل هنا، تحديدا من رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، الذي يخشى تداعيات التصعيد في ظل تراجع مخزون الدفاعات الجوية اللازمة لحماية القواعد الأمريكية وحلفاء واشنطن كذلك. إذن لا إجماع كامل حتى الآن داخل الإدارة، ولكن القرار النهائي بيد الرئيس ترامب، إما توسيع الحرب وفق خطة كوبر مع احتمال مشاركة إسرائيل، أو الاكتفاء برد محدود يترك للدبلوماسية منفذا آخرا. إذن مشاهدينا، للتعليق حول كل ذلك ينضم إلينا الآن من عمان الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، أهلا بك. الآن يبدو الحديث الآن مما نقلته وول ستريت جورنال، التي قالت إن القيادة الأمريكية الآن تصوغ خيارا يضع الحرب مع إيران، أو يضع هذه الحالة العسكرية مع إيران من حالة الضربات المتفرقة إلى حملة جوية قد تستمر لمدة أسبوعين. هل تعتقد أن هذا هو الخيار الذي يمكن أن يعيد طهران إلى طاولة التفاوض الآن؟
1: صباح الخير أستاذ محمد. يعني هذا هو أحد الخيارات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحاول إدارة التصعيد دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة مع الجانب الإيراني. يعني الأمريكيين يلجؤون إلى استراتيجية الضربة مقابل ضربة، يعني لم تكن هنالك ضربات متواصلة حتى تعديل السلوك الإيراني والوصول إلى اتفاق، وبالتالي هذا ما يراهن عليه الجانب الإيراني، بمعنى أنه هذه هي حملة تكتيكية يحاول أن يوظف ذلك للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، استنزاف قدراتها، رفع كلفة المواجهة. طيب، لكن في هناك قضية أخرى مهمة ومحورية أستاذ محمد، وهو أنه هل عمليات الاستهداف الواسعة إذا لم يرافقها عمليات استهداف للقيادات العسكرية والأمنية والسياسية التي تدفع باتجاه التصعيد مقابل التصعيد واستراتيجية حافة الهاوية، هل هي كافية؟ أعتقد لا، ينبغي أن يكون هنالك إجراء أمريكي باتجاه القيادات التي تقود المرحلة لفسح الطريق أمام التيار البراغماتي الذي يرى أن المفاوضات هي السبيل الأمثل.
0: طيب اسمح لي دكتور، يعني أنت ذكرت ما تراهن عليه إيران من خلال هذه التحذيرات الأمريكية وهذه العناوين التي تخرج من الجانب الأمريكي، ما الذي تراهن عليه أمريكا نفسها باتخاذ هذا المنحى الآن؟
1: يعني الجانب الأمريكي لغاية هذه اللحظة هنالك تغيير تكتيكي في المواجهة العسكرية كما تفضلت قبل قليل. يعني لغاية هذه اللحظة الاستهدافات شملت مواقع عسكرية محدودة مثل مخازن الصواريخ والمستودعات والمسيرات والرادارات الساحلية، دون استهداف للقيادات السياسية أو المنشآت المهمة والحيوية والحساسة. احنا اليوم نتحدث عن البرنامج النووي، نتحدث عن الصواريخ ومدن الصواريخ التي تتحدث كثير من التقارير.
2: Amen. من جولتنا الأخبارية لتمام الساعة 7 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM وبرفقة كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون، معكم لأمسية الخميس اليوم 30 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، وصلت درجات الحرارة ل 18، على صعيد ميلبن وصلت أقصاها ل 13. أما بكرة الجمعة مثل اليوم ما في فرق أبدا، 13 بميلبن 18 بسيدني. هيدي هي درجات الحرارة لبكرة لليوم وبكرة الجمعة. تحياتي المسائية لكم من جديد، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. نسمع جولتنا الغنائية، منبلشها مع الفنان هيام يونس عند الفنان راغب علامي، وبنرجع منكمل مع الفنان كلودا الشمالي. بونسوار من عنا من استديوهات راديو 2ME.

0: أوت للفنانة كلودا الشمالي. هالجولة الغنائية كتير حلوة سمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. معلومة صحية مستمعينا، قلة اللعب في الخارج قد تؤثر على صحة عيون الأطفال. أثارت نتائج أبحاث أسترالية مخاوف بشأن قضاء بعض الأطفال وقتا أقل في الهواء الطلق، حيث تشير الدراسات إلى أنه عدم التعرض الكافي للضوء الطبيعي قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمشكلات في النظر مستقبلا. وينصح الخبراء بتشجيع الأطفال على قضاء وقت منتظم خارج المنزل مع الحفاظ على إجراءات الحماية من أشعة الشمس لتحقيق التوازن بين النشاط الخارجي وصحة العينين. بدنا ننتبه كتير منيح. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. من معلومة صحية إلى فاصل استراحة.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
2: What the f***?
1: 2ME. No limits.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: بعدنا مكملين آخر ساعة من مشوار الدرايف تايم بروجرام برفقتكم مستمعينا لأمسية الخميس اليوم 30 من شهر جولاي تموز. بتعرفوا أنه الناس في الشدة هني 7، لا أكثر ولا أقل. الأول عدو بيشمت، لئيم بيستغل، جاهل بلوم، عابر يعتبر، نبيل يدعو، صديق يواسي، محب يخفف عنك. هدول الناس بالشدة 7، ما في غيرهم، والحمد لله على كل شيء. أغنية كتير أنا بحبها، كتير كتير بتعني لي، لأنه ما بعرف هيك بحس كلامها في معاني كتير كتير حلوة. بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. ودايما وبكل ثانية وبكل دقيقة وبكل ساعة لازم نقول الحمد لله على كل شيء. فارس كرم.

الفنان فارس كرم بهالأغنية الرائعة جدا الحمد لله استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME. بنرجع لعنكم مستمعينا لمتابعة ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس اليوم 30 من شهر تموز جولاي. تعرفوا مستمعينا أنه أكثر طريقة عم نهدر فيها حياتنا لا علاقة لها بالكسل أبدا قد تكون تعمل أو تتحدث أو تجلس مع من تحب لكن عقلك عم يعيش بالماضي أو بقلق من المستقبل وهون يحدث الهدر الحقيقي لأنك عم تفقد اللحظة الوحيدة يلي بتملكها هلأ. ناو هيدي اللحظة الوحيدة يلي بتملكها هي هلأ وهيك لأنه إذا كنا عم نفكر بالماضي أو عم نفكر بالمستقبل هيك منكون عم نهدر حياتنا وما لها علاقة بالكسل أبدا. لا ممكن تكون عم تشتغل يمكن تكون عم تحكي مع حدا يمكن تكون قاعد مع الشخص اللي بتحبه ولكن عقلك عم يعيش بالماضي في عندك قلق قلق من المستقبل وهون بيصير الهدر الحقيقي. نعم هون بتفقد اللحظة الوحيدة يلي بتملكها وهي رانيا. بصور لكم من جديد مساء النور من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا مقتطف من أغنية كتير حلوة سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم فكروني نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.

0: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: This is Radio 2ME Australia.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس 30 من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدنا نرجع من جدد أنا وأنتو برفقة درايف تايم بروجرام بكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. أما هلأ وعبر أثير راديو 2ME بترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8. Have a lovely evening ودلوا بألف خير.
1: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: أستاذنا
1: نعيش على حس بالأمان
0: والموسيقى كلها معنا
2: بتعني أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: ABC News. Thanmaya Navadel with the top stories. Northern Territory Police has denied any political influence in its decision to charge Federal Labor MP Luke Gosling with assault. The member for Solomon was today charged with 2 counts of assaulting the NT administrator over an alleged incident at a community event in Darwin this month. Mr. Gosling has denied assaulting David Connolly, with his lawyer saying he's concerned there's a degree of politicisation in how the case has been handled. Traditional owners from WA's Pilbara are appealing a federal court decision that handed them the biggest native title payout ever awarded in Australia. In May, Fortescue was ordered to pay more than $150 million to the Injabandi Noora Aboriginal Corporation as compensation for cultural harm and withheld financial benefit after finding their land had been mined without permission. They'd initially sought $1.8 billion and have now voted in favour of lodging a formal appeal. And neurologists are optimistic that clinical trials for an early blood test for Alzheimer's disease will be successful. The new lab test could give results in as little as 18 minutes and can detect changes in the brain decades before someone might develop symptoms. It works by detecting a protein which reveals a buildup of a sticky plaque in the brain that's thought to play a central role in Alzheimer's disease. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع روبير النخل.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. إيران استراتيجية توسيع المواجهة. بعد اعتداءات على الأردن والكويت، مجلس الوزراء المصري يعلن أن الهجوم على السفينتين في ميناء دمياط تم بطائرة مسيرة. واشنطن وطهران خطة عسكرية مرتقبة في إيران. بعد ضربات جديدة استهدفت مواقع الحرس الثوري الإيراني، واشنطن تدرس خطة عسكرية تمتد أسبوعين لشن الترسانة الصاروخية الإيرانية. العراق ازدواجية القرار. جدل واسع بعد تصريحات لقيادات في الحشد الشعبي العراقي يتحدون فيها قرار الدولة العراقية بحصر السلاح، والصدر ينتقد تمرد الفصائل على قرار الدولة. في الظهيرة أيضا نتابع الجيش الإسرائيلي يؤكد استعداده لتوسيع عملياته في جنوب لبنان ويبحث تدبير أنفاق حزب الله في النبطي. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل معي أنا روبير النخل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح بلفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم، فأهلا بكم. أعلن مجلس الوزراء المصري أن الهجوم على سفينتين في ميناء دمياط تم بطائرة مسيرة، وأعلن المجلس أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الواقعة، وأن التحقيقات متواصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومية. وكانت شركة أمبراي للأمن قد قالت في وقت سابق إن طائرة مسيرة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط. وقد أكدت هيئة ميناء دمياط المصرية استمرار النشاط التشغيلي رغم الهجوم بصورة طبيعية وكفاءة كاملة. في الكويت أعلنت وزارة الدفاع بأن عدوانا إيرانيا استهدف مبنى تابعا لأحد الشركات الصينية شمالي البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى. وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره. وفي الأردن أحبطت الدفاعات الجوية محاولة استهداف أراضي البلاد بخمسة صواريخ قادمة من إيران، جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها. وشدد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن الجيش الأردني يواصل أداء واجبه ويحافظ على أعلى درجات الجهوزية للتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الأردن وسلامة مواطنيه. وللمزيد بشأن كل هذه العمليات معنا شبكة مراسلين من القاهرة مراسلنا أحمد مهران، من عمان مراسلنا نايف المشقبة، ومن القدس محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كناعنة. أبدأ مع أحمد من مصر. بيان مجلس الوزراء المصري كان شديد الوضوح، هنالك إجراءات متخذة، الحديث بأن مسيرة من أصابت ناقلتي النفط في ميناء دمياط. كيف يمكن وضع كل هذه الأحداث والبيان الحاسم والحازم لمجلس الوزراء؟
2: نعم روبير، يعني أولا بيان مجلس الوزراء المصري وضع النقاط فوق الحروف وأزال لغطا كان دائرا حول ما جرى في ميناء دمياط بالأمس. الحدث الذي أعلن عنه في السادسة من مساء أمس تم توضيح الأداة المستخدمة في هذا الحادث وهي طائرة مسيرة وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري. ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن المفردات المستخدمة في هذا البيان في الواقع كانت شديدة الدقة والحساسية. البيان لم يشر إلى هجوم استهدف ميناء دمياط، لكنه استخدم مصطلح حادث، ثم نحن نتحدث حتى الآن عن حادث وقع في ميناء دمياط. البيان الأولي بالأمس الصادر عن وزارة البترول المصرية اكتفى فقط بالإشارة إلى اندلاع حريق في سفينتي للغاز الطبيعي في ميناء دمياط، لكن ارتباطه بطائرة مسيرة هذا ما كشفه اليوم بيان مجلس الوزراء المصري. البيان أيضا لم يوجه اتهاما لأي جهة أو أي دولة حتى الآن، وطبعا لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث، ومن ثم فإن البيان فقط أوضح أداة التنفيذ المرتبطة بهذا الحادث، ولكنه لم يوجه اتهام. وهنا فرق بين إثبات الواقعة وبين طبعا إسناد المسؤولية إلى دولة أو جهة بعينها، هذا لم يحدث حتى الآن. وبالطبع طبعا هذا مفهوم بالنظر إلى التداعيات السياسية والتداعيات الأمنية والاقتصادية العميقة، إذا تم التأكيد أنه هجوم حدث في ميناء دمياط طبعا ستكون له تداعيات عميقة وجسيمة في الواقع على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، وعلى المستوى الاقتصادي، بالنظر أولا إلى أن هذا الأمر قد يعني أو قد يشير إلى انتقال مسرح العمليات أو هذا النوع من الهجمات المرتبطة بالمسيرات من البحر الأحمر وباب المندب إلى شرق المتوسط. هذا ما ستكشفه بالطبع التحقيقات الجارية. يعني البيان المصري أشار إلى أن التحقيقات الأولية فقط أشارت أو أوضحت أن الحادث ناتج عن طائرة مسيرة، ولكن هناك مزيد من التحقيقات يخضع لها هذا الحادث للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بحفظ المصالح المصرية وحماية الأمن القومي المصري. وهذا أيضا ما أكد عليه البيان المصري الصادر قبل نحو ساعتين. ومن ثم فإن المعلومات الأولية التي أشار إليها البيان المصري في الواقع أوضحت بعض التفاصيل، ولكن هناك مزيد من التفاصيل والسيناريوهات المحتملة حول هذا الحادث، وما إذا كان هجوما أم أنه حادثا منفصلا عن الصراع الإقليمي الراهن. كل هذه التفاصيل في الواقع ستكشفها التحقيقات الجارية حاليا، ولكن ما يمكن التأكيد عليه حتى هذه الأثناء أنه حادث ناتج عن طائرة مسيرة. حتى الآن لا تزال هذه الطائرة مجهولة الهوية، المنفذ لا يزال مجهول إن كان هناك منفذ بالطبع، الحركة في الميناء لا تزال مستمرة وتعمل بشكل طبيعي بعد السيطرة على الحريق الذي اندلع في هاتين السفينتين بالأمس، وهما سفينتي غاز طبيعي، وهو ميناء مهم في الواقع. وهنا إشارة مهمة إلى أن الحادث وقع في أحد أهم الموانئ المصرية التي تعتمد عليها مصر كركيزة أساسية في مجال الطاقة وتداول الغاز الطبيعي، حيث أن هذا الميناء يحتوي على محطة لإسالة الغاز الطبيعي، وهي إحدى محطتين تمتلكهما مصر، وهما الوحيدتين لإسالة الغاز في المنطقة، ومن ثم فهو ميناء مهم على مستوى تداول الحاويات وكذلك على مستوى أمن الطاقة.
1: بالتوازي أيضا نايف، ولليوم الثاني على التوالي 5 صواريخ إيرانية جديدة تستهدف الأراضي الأردنية، بيان جديد للجيش الأردني، كيف يمكن أيضا متابعة ذلك مع العمليات في العراق، العمليات الأمريكية أيضا التي حصلت في اليومين الماضيين؟
3: روبير، يعني هنا يقرؤون الرسالة في عمان أنها من إيران محاولة لتوسيع قاعدة الحرب في المنطقة، محاولة لجر الدول تحديدا تلك التي قريبة أو لها حدود مع إسرائيل إلى مربع الصراع، أيضا محاولة لتعزيز السردية الإيرانية من أن هنالك قواعد أمريكية في الأردن، رغم أن عمان أوضحت بجلاء طبيعة الوجود العسكري الأمريكي في الأردن، وقالت أنه وجود في إطار بروتوكولات التعاون والتدريب والتسليح وقطع الغيار ومكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومكافحة الجريمة والمخدرات. وبالتالي هذه السردية الإيرانية يقولون أنها تحاول جر الأردن إلى مربع الصراع، جعل الأردن ساحة للصراع، رغم أن هناك كان هدوءا نسبيا قبل القصف الليلة الماضية من الولايات المتحدة على إيران. سبق هذا القصف عدة أيام هدوء نسبي، إلا كانت إيران تستهدف الأراضي الأردنية، وإن لم تكن إيران بشكل مباشر كانت من هنا من خلال أدرعها ومن خلال ميليشياتها في المنطقة أرسلت طائرات مسيرة، استطاعت قوات سلاح الجو الأردني إسقاط هذه المسيرات. الجانب الأردني عسكريا يقول إنه في أعلى درجات الجاهزية والتأهب للدفاع عن أجواء الدولة الأردنية وعن سيادتها، وأن هنالك خطة دفاعية موجودة معدة لهذه الغاية، وأن الصواريخ تم إسقاطها وفقا لهذه الخطط. وأكدت القوات المسلحة أن الصواريخ التي أسقطت فجر اليوم لم تؤدي إلى أي إصابات بشرية. عمان ترى أن السردية الإيرانية غير صحيحة، هي محاولة لخلق أوضاع أمنية وسياسية ضبابية وأكثر ضبابية في المنطقة. الأردن يعيش

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي ومسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: from the 2ME Archives.
1: Archives. Archives. Archives.
0: Archives.

0: It's Serene here on 1638 2ME Australia. When you want less talk and more music, we deliver it. Tune into the evening show Monday to Friday from 7pm for the best in Arabic and English music, the new stuff and the classics on your 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز الزو استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل داينوز at the zoo لفترة محدودة خطط لمغامرتك اليوم
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا
4: أعلنت الشرطة في المناطق الشمالية في أستراليا عن اعتقال عضو في حزب العمال لوك غوسلينغ في مدينة داروين على خلفية اعتداء بالإضافة لتغطية الأخبار حول الحرب على إيران تابعونا لمزيد من التفاصيل صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا والآن استمعوا

أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

0: To AM Australia, Sydney Marquin, hope you're having a wonderful evening and thank you for your company. We'll just keep going at the music. Shira Ikon Ahane, Ahane, Ahane. Astra Hazghiri, we'll be back with lots more. Matruhu la mahal.
1: To AM Australia and To AM Gold, هلا على تطبيق اي هارت وما تنسوا تحطوا To AM Australia و To AM Gold بالفيفورت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا باجمل الاغنيات والبرامج. هنا To AM Australia. هلا على تطبيق اي هارت.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة Easy Electric SEC

0: Tommy Australia, Mark Quinn-Sedin. All right, what am I time? What is harder to catch the faster you run? What is harder to catch the faster you run? If you said your breath, you would be right. Nice work. We'll be right back after this. Khalikumbana.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح.

0: تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
1: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا. First, 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. لبنان يعيش على إيقاع التصعيد الإسرائيلي، وإيران تعيش على إيقاع التلويح بالتصعيد الأمريكي، وبين التصعيدين المنطقة كلها على فوهة بركان. فالرئيس الأمريكي انتقل مرة جديدة من لغة التهدئة مع طهران إلى لغة التهديد والوعيد، فقد لوح برد قوي جدا على الاعتداءات التي استهدفت المصالح الأمريكية في الأردن، مؤكدا أن واشنطن ستلقن طهران درسا قاسيا. فيما إسرائيل أوضحت وقبيل الجولة الجديدة من المفاوضات في روما أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وأن الخلاف الرئيسي بين لبنان وإسرائيل لا يزال يتمحور حول مطلب إسرائيل بالحفاظ على حرية العمل الأمني. إذن لا انسحاب إسرائيليا من جنوب لبنان وتمسك بحق العودة إلى المناطق للتحقق. رامي نصر.
1: ليس بالدخول وحده يحيى الاتفاق، هذا ما يعكسه نموذج زوطر الغربية التي اعتمدت كمنطقة تجريبية أولى، إذ أن إسرائيل أوضحت للمعنيين قبيل الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان في روما بين الرابع والسادس من آب أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية في لبنان، معطى نقلته القناة 12 الإسرائيلية، بحيث لا يوجد حاليا أي تقدم نحو توسيع نطاق الانسحاب التدريجي لقوات الجيش الإسرائيلي بحسب هذه القناة. تطور كهذا من شأنه تعقيد الأمر أكثر عشية المفاوضات، بما أن لبنان يسعى إلى توسيع مروحة المناطق التجريبية كي تشمل رقعا ضمن الخط الأصفر، مما يضمن انسحابا فعليا للجيش الإسرائيلي وليس كما حصل في المرحلة الأولى التي شملت مناطق غير محتلة فعليا. إذ أن نموذج زوطر الغربية ولد امتعاضا لبنانيا ولاسيما عند الجيش من تنفيذ أحدي لصيغة الإطار في مرحلتها الأولى، لتتحول المنطقة التجريبية امتحانا من جهة واحدة للجيش اللبناني من دون انسحاب فعلي للجيش الإسرائيلي. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الخلاف الرئيسي بين الطرفين يتمحور حول إصرار إسرائيل على الحفاظ على حرية تحركها في المسائل الأمنية، وتطالب بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بعد أي انسحاب مؤقت بحق العودة إلى المنطقة للتأكد من خلوها من البنية التحتية لحزب الله وعناصره وإعلانها رسميا آمنة. ويعارض لبنان طبعا هذا المطلب، فيما تؤكد إسرائيل أنه من دون اتفاق على هذه المسألة لا مجال لمناقشة توسيع نطاق المشروع التجريبي، وبطبيعة الحال سيبقى الواقع على حاله بغياب الاتفاق على آلية واضحة للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي وعمل الجيش اللبناني عبر جهة ثالثة محايدة. فلا الأمريكيون راغبون بنشر قوات لهم على الأرض، ولا إسرائيل قابلة بمبدأ وجود قوات دولية أوروبية تحديدا أو أممية، بل تريد تنسيقا مباشرا مع الجيش اللبناني، فيما لم يقدم لبنان طلبا رسميا للتمديد لليونيفل التي تريدها إسرائيل خارج الجنوب، فينحصر التنسيق حاليا بفرق من القيادة المركزية الأمريكية الموجودة في كل من لبنان وإسرائيل.
0: في السياق، تشهد مرتفعات تلة علي الطاهر والنبطي الفوقة قصفا متقطعا منذ ساعات الفجر الأولى. من الميدان إلى المال، لا ضرائب ورسوم للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان. التفاصيل مع يارا الهندي.
2: إلى جميع المتضررين من الحرب، إليكم هذا القرار الصادر عن وزارة المالية الذي يهدف إلى عفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الضرائب والرسوم. فمن هم المستفيدون تحديدا؟ الأفراد المتضررون المستفيدون من الهبات والمساعدات، الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والبلديات واتحاد البلديات التي تتلقى مساعدات أو هبات، الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والهيئات الدينية وسائر الجهات التي تستورد أو توزع المساعدات. وبحسب قرار المالية، الإعفاءات تشمل الرسوم الجمركية، رسوم الطابع المالي، الرسوم المرفائية ورسم الاستهلاك الداخلي، ضريبة القيمة المضافة على استيراد الهبات والمساعدات، إضافة إلى إعفاءات مشروطة لبعض العمليات والخدمات المرتبطة بتنفيذ المساعدات. فماذا يعني هذا القرار؟
3: الدولة اليوم عم بتقول أنه هي منا غايبة عن دورة الرعاية لأبناء الجنوب المتضررين، خلافا لما نسمعه من سردية حزب الله أنه الدولة غايبة والدولة مقصرة بالقيام بدورة. واليوم الدولة عندها مسؤولية كتير كبيرة، تماما مثل ما شفنا بمناطق التجريبية اللي دخل فيها الجيش على بهذه المناطق ليقول للناس أنه نحن هون وقادرين نمسك بأمن هذه المنطقة ويطلب من الأهالي أنهم يعودوا. هذا الدور هو ذاته مطلوب من الدولة أن تلعبه أيضا في دورة في العقد الاجتماعي، في الرعاية، في تأمين متطلبات المجتمع النازح.
2: أما آلية الاستفادة فتتم على مراحل. أولا يصدر الجيش اللبناني كتابا يثبت أن الهبة أو المساعدة مخصصة للمتضررين بناء على طلب الجهة المانحة أو المستفيدة. ثانيا تصدر الهيئة العليا للإغاثة كتابا يوافق على الاستفادة من الإعفاءات. ثالثا تقدم التصاريح والبيانات المطلوبة إلى وزارة المالية. ورابعا ترفق الفواتير والمستندات التي تثبت توزيع المساعدات على المستفيدين النهائيين وفق شروط المنصوص عليها. إذن اليوم رعاية المتضررين وحمايتهم والتعويض عليهم يجب أن يكون حصرا بيد الدولة اللبنانية لا أي جهة أخرى.
0: قلب لبنان الرسمي على حماية المواقع الأثرية وقلب حزب الله على تهديم الحجر. زينة باسيل شمعون.
4: بعد ما أخذ البشر دروع بشرية بحربه مع إسرائيل، حزب الله يستعمل الحجر وتحديدا المواقع الأثرية دروع يتلطى خلفه يخزن تحت الأسلحة محولة إلى مراكز عسكرية تستهدفها إسرائيل. من جهة الدولة اللبنانية تقوم بكافة المعارك لحماية هذه المواقع انطلاقا من مسؤولية الرسمية بالمحافظة على سيادتها وأرضها ودورها الخارجي. فلبنان الرسمي نجح بإيصال صرخة وجوب حماية أثاره بمنظمة اليونسكو، وانتصر الفريق الدبلوماسي بوضع أكثر من 70 موقع على لائحة الحماية المعززة وضمان حقه القانوني الدولي، إضافة إلى إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر بصفة طارئة بدورة لجنة التراث العالمي 48 التي عقدت أخيراً. ونجح لبنان أيضا بتصحيح هوية كتاب الرابطة القلمية بنيويورك، والام تي في حصلت حصريا على الصور الأولى للوحة التعريفية. القلاع هي شقيف تبنين دبية دير كيفة وقلعة شمع بالإضافة إلى مدينة صور. قرار اليونسكو أزعج إسرائيل وانتقدته بحدة، والمستشار القانوني الدولي لوزارة الخارجية شهار برجر قال:
5: It is a terrorist group Hezbollah who has endangered these castles. One may ask why, during more than a decade, no proposal was advanced to recognize it as a site in danger.
4: حزب الله يقرر الحرب ويسبب تهجير 1.5 مليون مواطن وتدمير هائل للقرى والبلدات وخسائر بالمليارات، ويعرض البشر والحجر للخطر المستمر. والدولة من جهتها تقوم بكل ما لديها من قدرات لتحمي وتعيد إعمار وإصلاح وحماية ما يخربه حزب الله.
0: سياسيا بري في قصر بعبدة بعد طول غياب، استقبال وقبولات ومرتاح للقاء كالعادة. تقرير جويس عية.
2: بعد 4 أشهر و6 أيام من القطيعة التي خرقها فقط اتصال هاتفي بينهما قبيل زيارة رئيس الجمهورية واشنطن، سلكت طريق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بعبدة. فهو حضر إلى القصر الجمهوري صباح الأربعاء للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. بقبولات ثلاث استقبل عون بري قائلا: اشتقنا لك، ليرد بري: نحن بالأكثر. لقاء الرجلين بحث الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات، ولاسيما تفجير المنازل وضرورة وقف هذه الممارسات العدائية. نتائج زيارة واشنطن كانت مدار بحث بين الرجلين أيضا، فرئيس الجمهورية شرح لبري تفاصيل لقاءاته في واشنطن، وخصوصا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، والخطوات المقبلة المتوقع اتخاذها فيما خص صيغة الإطار التي وقعت في واشنطن ومفاوضات روما المرتقبة. وعلمت الام تي في أن الرجلين اتفقا على أن يعمد الوفد المشارك في اجتماع روما في 4 من آب إلى المطالبة أولا وقبل أي شيء آخر بوقف الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، ولا سيما عمليات جرف المنازل.
0: اللقاء استمر 45 دقيقة ووصفته مصادر مطلعة عليه بالإيجابي، ولعل أكثر ما يعبر عن إيجابية الأجواء في الشكل كانت مرافقة الرئيس عون بري إلى البهو الخارجي للقصر الجمهوري، في وقت قال بري لعون: تفضل فوت فخامة الرئيس، ما في داعي، ما تتعذب. فودعه الرئيس عون وقبله قبلة ودعية. أما في المضمون فما عكس إيجابية اللقاء ما قاله بري قبل أن يغادر: أنا مرتاح للقاء مع الرئيس عون كالعادة. جغرافيا، حدود جديدة بين لبنان وسوريا، وكاميرا الام تي في تكشف كامل التفاصيل.
6: هنا حيث نقف بكاميرا الام تي في أنا والزميل فرناندو حويك، ستقام نقطة حدودية لبنانية سورية جديدة. على بعد أمتار قليلة فقط من هنا تقع نقطة سوريا الحدودية الرسمية التي تضم كل الأجهزة الحدودية السورية. أما هنا وهذا الجبل تحديدا من المتوقع أن يضم كل الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية بأمن الحدود من الأمن العام والجمارك والجيش اللبناني وغيرها من الأجهزة. هذه المنطقة القريبة جدا من الحدود السورية خلف هذا الجبل تحديدا كانت تمر ممرات التهريب، أما الآن وبعد إمساك الحدود من قبل الأجهزة اللبنانية وتحديدا الجيش اللبناني ضاق الخناق كثيرا على المهربين. سننتقل أنا وكاميرا الام تي في من النقطة السورية إلى الحدود اللبنانية لمتابعة تفاصيل ما سيحصل بعد أشهر قليلة على الحدود اللبنانية السورية. المسافة بين الحدود اللبنانية والسورية تبلغ حوالي 11 كيلومترا. هذه المسافة كانت مسرحا لكثير من عمليات التهريب والمخالفات سابقا، لكن اليوم تبدل الوضع بنسبة 90% بجهد واضح من مكتب أمن مخابرات الجيش في نقطة المصنع والأمن العام والجمارك. لكن مشروع الحدود الجديدة الذي بدأ الحديث عنه عام 2011 سيساعد في ضبط الحدود بشكل كبير، وسيكون مركزا إلكترونيا متطورا جدا يمنع كل عمليات التلاعب التي كانت تحصل سابقا، علما أن تمويل المشروع متوافر من جهات دولية مانحة، وبحسب المعلومات سيعتمد
7: خليكم معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
8: أول شيء صبح عليك ست كلود وصبح على المستمعين جميعا. أما من ناحية السعودية لاني دخول على الخط، السعودية هي عم بتحافظ على أمنها، السعودية عم بتحافظ على بدأ مضيق بحر الأحمر إنه ما يتسكر.
9: نعم.
8: لأنه بحالة سكر مضيق بحر الأحمر المندب ومضيق هرمز يعني بيصير في كارثة عالمية، يعني كارثة اقتصادية، أسعار النفط بدها تحلي، يعني في خرابين بيوت، والسعودية مش وارد منها لأنه تفوت تخوض حرب إقليمية بهالوقت هيدا، يعني هي عم بتحافظ. نعم. لأني على شغلي مش رح تعمل حرب شامبي، عم بتحافظ على وجودها، عم بتحافظ على مصالحها بالمنطقة وبالعالم. هيدي بس مش رح تعمل حرب شامبي على الأكيد. هي عم تضرب الحشد الشعبي هلأني بالعراق، ضربته شوية، ضربت باليمن، بس مش رح تكتر أكتر من هيك، ما بفتكر، لأنه بدهم هني يوقفوا هالشي هيدا اللي عم بيصير أكيد. نعم. هني عم بيحافظوا على بدهم يفتحوا مضيق هرمز والمضيق المندب، ما بده اياهم، ما بدهم اياه يتسكر. هذا اللي عم يشتغلوا عليه.
9: نعم. ولكن نعم. يعني بفتره سابقه كنا نتابع الموقف السعودي اللي هو دائما يسعى الى مسار الدبلوماسي وتهدئه الاجواء، ولكن اليوم السعوديه صارت بالمواجهه، يعني كمان واطلاق قذفت يعني أو صواريخ باتجاه العراق ومواجهة الحوثيين. هل في محاولة لتوريط المملكة العربية السعودية برأيك، رغم أنه هي عم تسعى للتهدئة؟
8: المحاولة أنه يتورطوا على طول موجودة، يعني القوى اللي عم بتحرك المنطقة وعم تعمل هالمشاكل بالمنطقة بدها تولع الشرق الأوسط كله، بدها تولع الخليج. بس بفتكر بحكمة الأمير محمد بن سلمان ما رح يصير في حرب شاملة مع السعودية، السعودية مش رح تفوت بحرب، لأنه أن فاتت بحرب رح تتطور الحرب على إيران. يعني بدي يصير في حرب بين إيران وبين السعودية وبين إيران وبين العراق وبين سوريا. تركيا بدها تدخل، يعني نحن منكون ببداية حرب عالمية إذا كملوا بهالمشروع هيدا، بس أنا أكيد مش رح يعملوه.
9: نعم.
8: فاتوا مثل ما قلت لك بدهم يحموا المضيق البحر الأحمر اللي بدهم باب المندب اللي هن بدهم ما يتسكر. وهيدي رسالة عم بيبعثوا لهم إياها إنه نحن موجودين هون، انتبهوا يعني منو هينين، يعني ما يستهونوها للسعودية. السعودية كتير قوية.
9: نعم.
8: ما يستهونوها، لا بحال فاتت بالحرب اخترب الخليج كله يعني.
9: نعم.
8: لأني ضربوا شوي صغيرة بس مش معقول يكملوا أكثر منك، مثل ما قلت لك لأنه الخليج كله رح يحترق إذا كملوا بحربهم.
9: نعم دكتور ليون، يعني كمان اليوم في كلام سمعناه خلال الفترة الماضية هو بيتعلق بالنسبة لنقص الذخائر لدى القوات الأمريكية، أدي هيدا الكلام صحيح وأدي هيدا مرتبط يعني بدخول السعودية على الخط؟
8: لا لا يا ست كلود، يعني هي معروفة أمريكا عندها أقوى جيش بالعالم.
9: نعم.
8: أمريكا هي اللي بتصنع سلاح، هي اللي بتبيع سلاح، يعني الذخائر عندها مش معقولة أنه تنتهي هيك مثل ما عم بيقولوا. بس في تكلفة كبيرة على الحرب اللي عم بتخوضها، لاني عم بيخوضوها الامريكان مع الايراني. شفتها لاني صار في شوية هدنة بينات بعضهم، وان شاء الله ان شاء الله يصير في سلام، اللي انا ماني متوقعه، بس بقول ان شاء الله يكون في سلام بالمنطقة لما تتطور الحروب. بس امريكا بعدها قادرة توقف على اجراء، بس عم بتكلفها كتير. يعني الحرب بالخليج مع الحرب اللي صايرة مع ايران منا هيني. بس بالنهاية بكرة الخليجية كلهم رح يدفعوا، وقال لهم ترامب انه بيدفع الخليج كل المصاريف اللي عملوها هني بالحرب مع ايران. يعني الخليجية ما قالوا لا.
9: نعم.
8: بدهم يدفعوا للامريكان، سبق ودفعوا من قبل، هلا بدهم يدفعوا عن جديد. يعني ما مش معقول يخلون يقعدوا يستعملوا لهم أراضيهم من دون ما يدفعوا.
9: نعم نعم دكتور ليون، يعني كنا تبعنا زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، كيف تقيم هذه الزيارة؟ هل هي كانت للاتفاق لتنسيق بالعمليات العسكرية، أم أنه قد يكون في هناك اتفاق للتوصل لاتفاق مع إيران؟
8: شوف اللي صار، رحلة نتنياهو على أمريكا كانت غير مرحبة من قبل الإسرائيليين، بعض الإسرائيليين بهالزيارة هايدي. أكيد نتنياهو بده يحاول المستحيل أنه يضل عنده دعم الأمريكاني تيضل موجود، لأنه بدون الدعم الأمريكاني سيحاكم نتنياهو ورح يفشل بالرئاسة القادمة. يعني صارت على الأبواب، راح لها على أمريكا تياخد الدعم الأمريكاني، وعرض عليهم أنه يفوت يضرب كمان إيران ويضرب لبنان. بتعرفي من لبنان ما راح ينسحبوا الإسرائيليين من لبنان إن شئنا أم أبينا، لأنه فاتهم مش لا يطلعوا، وهالدمار اللي عملوه بالجنوب مش لا يعمروا الجنوب، عملوا فينا مثل ما عملوا بغزة، معناتها ما في حل معهم. يعني هني فاتوا تيبقوا، لأنه المخطط كان عم بيقول نتنياهو من قبل أنه عم بيعمل إسرائيل الكبرى، وهيدا حلم هو بده يحاول يحققه. ما بعرف إذا بيقدر يحققه ولا لا، إذا كان ضامنوا جماعة مع بعضهم ما بيقدر يحققه، بس بفتكر يعني رح يتضامنوا مع الأمريكان أكثر ويحققوا اللي بدهم إن شاء الله. لا
9: نعم.
8: يعني لأنه بصير في خرابين نحن بالمنطقة، عنا بصير في تقسيم عنا بالمنطقة، هذا اللي عم بيحطوه براسهم، وهلا عم بيدخلوا الأتراك كمان بالدق. راح كمان رئيس نواف سلام على تركيا، اجتمعوا مع بعض هنيك تيحكوا تيشوفوا شو بدهم يعملوا ان شاء الله ما يتدخلوا.
9: يوم عم لاحظ تركيا نعم عم بيكون في هنيك تحرك تركي اليوم من جديد من خلال الاتفاقيات اللي عم تعقدها مع مصر، اللي كان في بفترات سابقة كان في هنيك خلافات يعني بين مصر وما بين تركيا بسبب جماعة الأخوين المسلمين. اليوم عم ينتقلوا لمرحلة جديدة فيها تفاهم، فيها اتفاقيات تجارية اقتصادية وأمنية. فكيف بتشوف اليوم الدور اللي عم تلعبه تركيا واللي عم تحظى برضا أمريكي خاصة من خلال صفقة الـ F-35؟
8: أكيد تركيا لأني عم بيشتغلوا كمان عليا بلبنان، عم بيشتغلوا إنه يعملوا سكة حديد بين لبنان وتركيا، لأنه بدهم ياخدوا دور، لأنه سكة الحديد عم تجي من السعودية جاية على سوريا رايحة على تركيا. جربوا هلاني إنه يفوتوها بلبنان، يشاركوها بلبنان، بس أنا عم بفكر يعني كنت اليوم عم بكتب عنها الموضوع هذا، سكة الحديد اللي بدهم يعملوها موصولة من لبنان على تركيا، كيف بدهم يمرقوها؟ ما نحن عنا الشط كله تقريبا كله صار مملوك بعالم اجت استملكته قعدوا فيه، شالوا السكة كليا، عمروا محل السكة، يعني الدولة قادرة تشيل هالعالم من هالأراضي، من هالمشاعر اللي كان موجود وتعمر فيه مسابح، وتعمر فيه اشي أبني أوتيلات، كيف بدهم يعملوا هالسكة الحديدة؟ كيف قادرين يعملوها اللبنانية؟ يعني هون بشك فيها كمان. تركيا بدها تعمل، تركيا حابة تعمل شيء انه تثبت وجودها، بس تركيا نحن انا بخاف من تركيا اذا تدعم السوريين ليعملوا شيء بالمنطقة هون.
9: نعم.
8: هيدا الخوف الكبير،
9: احنا نخاف بكل شيء.
8: يعني سمعت في عنا يعني يقال انه صار في اكثر من 140 الف مقاتل موجودين حاضرين ليفوتوا. نعم. على لبنان، يعني اللي هودي ما بيقدروا يفوتوا الا باوامر من تركيا، يعني محضرينه الجماعة يفوتوا، وهلا بلشوا عنا كتر خير الله جهاز الأمن اللبناني لقط عدة خلايا نايمة بلبنان من الدواعش، يعني شغلي لبنان على كف عفريت مثل ما بيقولوا.
9: نعم.
8: إن شاء الله نحن تمرق علينا بخير وسلامة وما يعود يقدروا يسيطروا اللبنانية على هالوضع هيدا، يعني
9: لا.
8: الحدود ما تفلت الحدود أكتر من هيك، لأنه انفلتت الحدود أكتر من هيك لبنان رح يخرب صدقيني. نحن لبنان اللي كنا نحن فيه لبنان الكبير، يعني حسب خريطتنا نحن 10452، يعني حسب هيك قراءات السياسية يمكن صغيري مش الكبيري، لبنان بده يصغر كثير كثير، لبنان بده يصغر، رح يصير في احتلالات، وصارت يعني بلشت هلاني من الجنوب بلشت الاحتلال اللي اسرائيل مش رح تتراجع عنه، الخوف انه يحتلوا منطقه الشمال، منطقه عكا، البقاع، هذا خوف كثير كبير.
9: نعم.
8: انه يصير هيك.
9: الله يسترنا بكل الاحوال. نعم.
8: في رساله كمان بدي اوجهها من عبر اذاعتك، بدي اتشكر مدعم التمييز القاضي الحاج على مذكره التوقيف اللي قدر عملها اليوم بحق أحد الشخصيات اللبنانية اللي اجتمع مع نتنياهو جهارة،
9: أنطوان السحناوي. نعم.
8: أنطوان السحناوي، نعم، اللي اجتمع فيه، يعني هيدا أنا بالنسبة لي أعيد الثقة بالقضاء، يعني القضاء عم يشتغل. نحن عنا يعني نحن ممنوع التعاطي مع الإسرائيلي، يعني نحن إذا واحد يحكي مع إسرائيل يعملوه عميد إسرائيلي.
9: نعم.
8: يعني هيدا جهارة عم يطلع، وفي غيره كمان طلعوا، مش بس السحناوي، في غيره كمان عم يطلعوا معه، ويعني هن فاكرين انه عم يعملوا سلام. نحن بعد ما وقعنا سلام مع الاسرائيليين، نحن ما عملنا تطبيع مع الاسرائيليين.
9: طيب شو الفرق من اجتماع، نعم دكتور ليون، شو الفرق بين اليوم اجتماع انطوان السحناوي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والمفاوضات اللي عم بتصير مع اسرائيل اليوم والوفد اللبناني اللي عم يجتمع مع شخصيات اسرائيليه؟
8: ما في اي منا، نحن اللي عم بيجتمعوا مع الاسرائيليه هلا رايحين بوفد لبناني، يعني رايحين نحن بطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة انه يجتمعوا تيعملوا شيء، بس يعني عم يجتمع شخص مع رئيس حكومي نحن بنعتبرها عدوة، هيدي معناتها صار في خيانة للبلد، صار في خيانة كبيرة نحن عم تنعمل هون. يعني هو جهارة عم بيطلع بيحكي انه اجتمع فيه وتصور ونزلوها بالميديا هو وصديقته اللي كانت مندوبة أورتيغاس، تصوروا مع بعض، يعني كانت قبل كان يتصور معه ويدعم إسرائيل ويدعم حركات ويدعم جمعيات لهم، هلأ تصويره مع نتنياهو، يعني هو أول شيء هو منه سياسي، ثاني شيء لا يحق له، لا يحق لأي لبناني، لأن احنا عنا بالدستور اللبناني لا يحق التعامل مع الإسرائيلية أو الاجتماع فيهم، يعني فيهم يجتمعوا فيهم بس بالسر مش بالعلن. بالعلن صدروا فيه مذكرة توقيف، أنا بدي أتشكر للمدعي العام اللي عطى ثقة هلانية للقضاء أنه يشتغل مثل ما بده يشتغل.
9: نعم.
8: يعني عم يتبطوا القضاء بلش يشتغل.
9: نعم دكتور ليون، عندي دقيقة فقط بس لحتى ضوي على زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى يعني إلى القصر الجمهوري ولقاء الرئيس جوزيف فعون، كيف ترى هذه الزيارة بعد قطيعة استمرت لأربعة أشهر؟
8: يعني الرئيس بري بحكمته اجى زاروا للرئيس عون ببعبدة، يعني مثل ما قلتي 4 أشهر نوع من القطيعة، ما كان في قطيعة، نوع من القطيعة. اجى عم بيقول له انه انا معكم بخطواتكم اللي عم تعملوه، بس انا ضد السلام اللي انتم عم تعملوه. قبل اعملوا سلام بالمنطقه عنا هون بلبنان، اعملوا ضبطوا بيتكم بلبنان وبعدين نتفاوض شو بدنا نعمل مع العالم برا، اذا بدنا نعمل صلح مع اسرائيل ما بدنا نعمل. يعني كان بطريقه ذكيه الرئيس بري اللي عمله زيارته للرئيس عون، يعني عم بيقول له انا معكم بس بدنا نحن نتشاور، بدنا نحكي مع بعض قبل ما تاخذوا اي خطوه لحالكم، لانه ما رح يقدروا ياخذوا خطوه لحالهم. وانا باكد لك هلا اني كمان المفاوضات اللي عم يعملوها اللبنانيه الاسرائيليه ستفشل، مثل ما قلت لك بالزمنه ستفشل المفاوضات الامريكانيه الايرانيه اللي عملوها بباكستان وهيك صار. والمفاوضات الامريكانيه الاسرائيليه هلا يعني عم بيحضروا لها كمان بروما ستفشل، مش رح تكمل.
9: نعم، لهون بدي اشكرك المحلل السياسي دكتور ليون سيوفي على هذا التحليل والقراءه، على امل لقاء جديد برفقتك. شكرا لوقتك دكتور ليون، منتابع نحن وياكم سوا مشوارنا الصباحي من راديو تو ام اس.

0: Throughout Australia, this is your 2ME. Have you ever walked into a grocery store and wondered where all the different varieties of apples come from? Red Delicious, Pink Lady, Jamaican, Granny Smith, and so much more. The story of how is a long and scientific one, so I'm definitely not going to get into that. But interestingly, there are about 7,500 apple varieties across the world. Why? Basically, because of humanity's effort to bear new fruit. Apparently, to make a new type of apple, there's two parent trees, a mother and a father, if you will, where the seeds are mixed, and it can take up to 5 years for the new tree to form. Then, more years through lots of different processes for the new apple variety to take shape and become. There's so much that farmers actually study, from taste, texture, sweetness, colour, size, and so much more. We eat apples without really thinking about any of this, and may not even do so next time we eat one. But 7,500 varieties? Wow. I'm Serene on Radio 2ME. You can catch us on the web, 2me.com.au.
1: Come on, kids, you'll love it.
2: The best.
3: Talk back.
4: You'll love it.
1: The Breakfast Show.
2: The Breakfast Show.
5: The Breakfast Show on 2ME Australia.
1: You'll love it.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
10: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
11: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
12: مصر عندي علاقة مع إسرائيل، مصر عندي علاقة مع إسرائيل، نص الدول العربية يعني مبطحين لإسرائيل. شو هالشغلة إذا شخص يعني شخص فرد من ولا دولة فرد عمل يعني سمع مع رئيس الحكومة شو هالشغلة يعني؟
13: بس لأنه قانونك اللبناني ما بيسمح. لأنه القانون اللبناني ما بيسمح، هو بناء على نحن عم نحكي على القانون اللبناني.
12: بس ما في مفاوضات قايمة بين إسرائيل ولبنان.
13: مفاوضات.
12: ما عم يعملوا مفاوضات مع بعضهم ولا كيف؟
13: برعاية أمريكية.
12: أي؟
13: عم بقول برعاية أمريكية.
12: طيب يعني شو هالشغلة؟ بعدين يعني very soon. رح يطبقوا العلاقات مع لبنان. فكرة تذكر هالكلمة لأنه العملية منتهية خالصة. ما أنا شغلي، أنا بالنسبة لي إنه شخص فرد من لبنان عمل سمع شو هالشغل يعني. أنا شايفة
13: استفزتك الصورة؟
12: دولة عربية عاملة علاقات مع إسرائيل.
13: طيب أنت استفزتك الصورة؟
12: نعم. لا والله ما استفزتني، عادية جدا. عادية ما أنا شيء.
13: أوكي.
12: بعدين كنت بدي احكي شغلي والله نسيت، ما بعرف بدي احكي شغلي نسيت والله.
13: شو ما انا بنسي
12: العقل هذا ما بعرف اشتغل ولا كلود.
13: كلنا سوا كلنا بالهواء سوا.
12: على اذاعه شيء 15 سنه تقريبا، بحب اسمع عليها واحيانا بعلق بعد الشغلات.
13: اهلا وسهلا فيك يوسف.
12: كنت بدي احكي على شغله مره كنت عم تحكي عنها امبارح، بدي اقولها امبارح.
13: نعم.
12: عن الذكاء الاصطناعي.
13: نعم.
12: الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم بيقول وما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني الله سبحانه وتعالى هو بيعرف طبيعة البشر، يعني كان في نزلنا العلم والمعرفة من مئات الألف سنين، لكن البشر بهذيك الأيام ما فيها تتحمل. يعني هلأ نحن بهذا الظرف اللي احنا فيه، أنا بالبيت عندي هون 5 أشخاص مثلا، كل واحد كامش تليفونه وعم ما حدا بيحكي مع حدا على اساس الموبايل فون تعني كيف فكيف لو نزل هالذكاء هذا من شي 100 سنه 200 سنه العالم بالجن.
13: نعم.
12: لذلك الله سبحانه وتعالى قال بالقران وما من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم يعني بالاطاره للبشريه لحتى يستوعبوه صح ولا لا
13: يعني
12: وبعدين في وفي شغله ثانيه بالقران بيقول كمان نفس الشيء بيقول علم الانسان ما لم يعلم.
13: نعم مع احترامنا للقرآن الكريم بدي أشكرك أكيد يوسف من برود ميدوز ملبن رح كمان استقبل معك اتصال معنا من منطقة سيلفانيا سيدني معنا ألن صباح الخير
2: بدك صباح النور لكل المستمعين معلش بس أنا عايز أعقب على المستمع اللي تكلم شوية بيقول إن العرب ومصر والأردن منبطحين بإسرائيل. لا احنا عاملين اتفاقية سلام وحضرتك بلدك بتحاول تسعى سوري لو انا يعني بتعصب على حاجة مش حلو انت بلدك بتحاول تسعى ان انت تعمل سلام مع إسرائيل. احنا عايزين نعيش في سلام. احنا بتقول هي دولة احتلال ودولة زي ما انت عايز قول فيها بس احنا عايزين نعيش في سلام مش عايزين الناس تموت مش عايزين نبقى طول عمرنا عايشين في حرب ومش عايزين يحصل فينا اللي هو اللي يحصل في لبنان ده بسبب حزب الله والناس كلها بتحاول تدور على سلام وانت جاي بشروط منبطحة. منبطحة ايه؟ ده سلام مقابل شروط حاجات معينة انت بتعملها بتبعد عنك دوشة إسرائيل والحرب ويوم ما تحصل مشكلة بينك وبينه وبيبقى فيه تحكيم دولي وبيبقى فيه أمريكا بتتدخل وناس كتيرة بتتدخل انت دلوقتي في لبنان الناس كلها إسرائيل عمالة تضرب ومحدش قادر يتكلم. لو كان في حضرتك اتفاق سلام بين لبنان وبين إسرائيل كانت أمريكا هتتدخل أمم المتحدة هتتدخل كل الناس كانت هتتدخل.
13: نعم
2: نتكلم بسلام نتكلم بسلام
13: عظيم. خليك معنا لو سمحت ألنكي معك كان بدنا ناخد اتصال بن وائل من ميرنج من ملبن ولكن فصل الاتصال منتابع بها الوقت كمان. طيب ألن هلا يمكن بتختلف الأمور بين مصر وما بين لبنان لأنه القانون اللبناني مختلف اليوم بيجرم أي تعاطي مع العدو الإسرائيلي فهل كان لازم على أنطون الصحناوي يلتزم بالقانون اللبناني برأيك؟
2: فهو اساسا هو مش معنى ان هو مولود في لبنان يبقى هو لبناني يعني ما اعرفش انتوا هتحسبوها ازاي بس ده واحد ده فرق لبناني انت مستنيه منه ايه ده فرق لبنان مستنيه وبعدين ما تستبعديش ان ده كان يبقى شغال مع المخابرات الاسرائيليه فده عادي
13: هي رح يفتح مجال
2: خلينا حتى لو فتح مجال ايه اللي هيحصل هو راجل بره وخلاص ومأمن ده
13: عظيم. خلينا نتابع مع وائل من ساوث مورينغ من ملبن صباح الخير.
4: بونجور مدام كلود كيفك يعطيك العافية.
13: الله يعافيك صباح الخير. بونجورين.
4: صباحك. مدام بس بدي أعلق بمختصر مفيد جدا جدا.
13: فضل.
4: أنا بفتخر بلبنانيتي أنا. مثل بعتقد مثل أي إنسان تاني بيفتخر بجنسيته. نحن بلبنان للأسف ما طالع بإيدنا شيء أبداً أبداً أبداً نعمله نحن بالنسبة لهذا الموضوع بالنسبة لموضوع مع إسرائيل وخاصة إذا بينزل الموضوع لمستوى جنسي لأنه نحن لو بنطبق هذا الموضوع كنا سحبنا الجنسية من سعد حديد اللي هو بقي لمات وهو يتقاضى أشهر عسكري بالجيش اللبناني وبعد ما مات عائلته بقيت تتقاضى هيدا الراتب العسكري لأنه هو ما بيحق له أبداً رتبة هيدا الشرف ليكون هو منتمي للجيش اللبناني. كنا سحبنا جنسية من بشير جمي اللي هو عمل سلام مع اليهود وبده يعمل سلام كان مع اليهود كان ما تخيل الكلمة آخر شيء لي فضل شاكب اللي قتل الجيش اللبناني هيدا أنا بعتقد كل حدا بمد إيده على الجيش اللبناني وعلى الوطن هو إنسان بحق له الأدام هو أول حدا لازم يسحب جنسية منه هيدا رأيي شكرا كلي كتير لكم الله يعطيك الألف عافية
13: هيدا رأيك وائل شكرا للمداخلة رح أتابع معكم مستمعينا عبر راديو تؤمية كمان ألان عندك أي تعليق سريع قبل ما أروح للأخبار عندي 30 ثانية بس
2: أنا عندي تعليق على فضل شاكر بصراحة يعني أنا ما أعرفش إزاي هم طلعوه كده واحد راح قتل شعبه وكان بيقتل في شعبه وجاء اعتذر بعد كده إيه نفع الاعتذار يعني دي حاجة غريبة في القضاء اللبناني.
13: كمان رأيك ألان رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا 1638.

0: to ME with Serene. It's just all about music tonight, I think, and most nights is the way we kind of like to roll. Join me from 7 p.m. Monday to Friday, where we play nothing but the best hits, the newest hits direct from the Middle East. We throw some classic hits in of the Middle East as well, and of course the best in the 60s, 70s, 80s, 90s, and now in English music. In saying that, let's keep going.
1: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركة أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: ABC News Update to ME Australia.
4: ABC News.
5: Tanmaya Navadel with the top stories. Northern Territory Police has denied any political influence in its decision to charge Federal Labor MP Luke Gosling with assault. The member for Solomon was today charged with two counts of assaulting the NT administrator over an alleged incident at a community event in Darwin this month. Mr. Gosling has denied assaulting David Connolly, with his lawyer saying he's concerned there's a degree of politicisation in how the case has been handled. Traditional owners from WA's Pilbara are appealing a federal court decision that handed them the biggest native title payout ever awarded in Australia. In May, Fortescue was ordered to pay more than $150 million to the Injabandi Noora Aboriginal Corporation as compensation for cultural harm and withheld financial benefit after finding their land had been mined without permission. They'd initially sought $1.8 billion and have now voted in favour of lodging a formal appeal. And neurologists are optimistic that clinical trials for an early blood test for Alzheimer's disease will be successful. The new lab test could give results in as little as 18 minutes and can detect changes in the brain decades before someone might develop symptoms. It works by detecting a protein which reveals a buildup of a sticky plaque in the brain that's thought to play a central role in Alzheimer's disease. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: على أفضل موارد بالبريكفاست شو 1638
7: AM راديو 2ME. نرجع لكم مستمعين عبر راديو 2ME أستراليا 1638 AM مع تعليقاتكم على الهواء لمواضيع اليوم. بالنسبة للقاء نتنياهو وترامب بالبيت الأبيض، وظاهر أنه نتنياهو خرج وهو مطمئن حسب كلامه أنه الاجتماع جدا مثمر. فإذا رح نتابع نحن وياكم بعد كم دقيقة من الوقت مع زميلنا إذا نشأت لمتابعة هذه الزيارة. وبالوقت يلي كمان ما بدنا ننسى فيما بيتعلق بالنسبة لموضوع وجود المصري في اللبناني أنطون السحناوي على نفس المائدة مع نتنياهو. نشأت يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
8: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. شفت طريقة اللقاء ترامب ونتنياهو، تحس ان هم اخوات،
7: ما هي
8: يعني تحس ان هم يعني اخوات في الرضاعة.
7: شو هالانسجام؟
8: شفت ازاي؟ فيقولوا لك مختلفين. مختلفين ايه؟ ده ترامب يعني نتنياهو يعني يشتغل عشرة زي ترامب. وبعدين احنا دلوقتي كمان يعني لصحة كلام نتنياهو، الضربات الصاروخية اللي قامت بها إيران بدون أي سبب يعني صحيح. أبدا منطقي
7: بطريقة مفاجئة.
8: ده دليل كافي لنتنياهو ده يقوي موقفه في المقابلة يعني
7: أو
8: في
7: لقاء.
8: يعني اللي بيحصل شيء غريب عكيف في الدنيا. وبعدين طلبات عمان يعني منطقية جدا، إن السفن اللي هتعدي في مضيق هرمز تدفع رسوم توعية إذا هي في حق يعني في ضرورة يعني لازم تدفع، أو مش عايزة تدفع ما تدفعش. طبعا ده إيران، مضيق هرمز بالنسبة لإيران شيء يعني وجودي، يعني الناس مش قادرة تفهم إن يعني مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو الورقة الوحيدة لبقائها في هذه المنطقة بهذه القوة يعني هو اللي مديها. ف الله أعلم بقى هتحصل حرب بقى كبيرة. أنا شايف إن لازم تحصل حرب كبيرة، لأني كمان عندي كمان التخصيب النووي أو
7: تحولت الحرب من النفط للنووي، تحولت للمضيق مضيق هرمز باب المندب للموانئ وللمضائق يلي كمان بالمنطقة، للحرب التجارية صارت اليوم هذه بالفعل. الحرب فلا شوف يعني هل فعلا هيدا الحصار اللي صاير هو اللي رح يؤدي إلى حرب توسعية؟ واليوم استهداف في المملكة العربية السعودية والمنشآت البترولية كمان هيدا أمر خطير جدا، يعني تحريك الحوثيين.
8: أنا ليه عتب

0: أي شيء عسكري أو التوقف عدم استعمال القواعد العسكرية الأمريكية. يعني رغم يعني احنا العرب الحقيقة عندنا مشكلة كبيرة كلود.
1: أنا كان لازم توقف استعمال القواعد
0: أيوة كانت ناوية يعني علشان ما تتعرضش للضربات الإيرانية. قالت السبب إن القواعد الأمريكية أوكي ما احنا هنوقف القواعد
1: يعني هذا بشكل الأمريكية. خطر عليهم كمان دول الخليج لغاية الوقت قديش عم يتلقوا ضربات.
0: بس كانت هناك النية يعني كان في تصريحات بنية. فيعني أنا زعلت قلت الله يعني للدرجة دي يعني الناس بيساعدوك وبيحاولوا يمنعوا عنك الاحتلال يعني إلا أن السعودية كانت من ضمن الدول المستهدفة من إيران يعني تغزوها زي ما عملت الكويت في
1: هلأ أنت بدك يفتحوا المجال يعني يفتحوا هذه القواعد لضرب إيران أم لا؟
0: لا مش يفتحوا يمنعوا؟ كانوا حيمنعوا كانوا يعني حيطلبوا من أمريكا إن هي تشيل هذه القواعد من السعودية كليا. نعم
1: أي لا أكيد بتشكل خطر عليهم بشكل خطر كتير كبير لمجرد تضرب المحطات تحلية المياه معناتها أنه فوتتهم بكارثة كبيرة.
0: لا ما هي بقى إيران كانت تديهم ضمانات إن هي مش هتتعرض لهم للسعودية نهائيا. وانت عارفة إيران في التفاوض أساتذة يعني فنانين جدا.
1: خلينا نسمع رأي رشيد من تشستر هيل سيدني. صباح الخير لك رشيد.
2: صباح الخير كلود.
1: يا هلا صباح النور. تعليق
2: شفت العملية الإرهابية اللي هذا الشيخ عملها في
1: أوكي بس صوتك مش واضح إذا بتي بدون السبيكر عمال معروف.
2: لا نشأة شاف العملية الإرهابية اللي هذا الشيخ كتب فيه ضابط إسرائيلي وجندي شو رأيك فيها يا نشأة؟
0: ما شفتها السدال
2: قبل مين لما صار واحد هجمين على أراضي بيأخذوا فيها للفلسطينية المستوطنين واللي انكتل هو لابس لباس مستوطن بس طلع ضابط إسرائيلي كبير ومجلد ما كل العالم جابوا عنه اللي الزلمة ما راح يدافع عن أرضه هجموا عليهم بضربوا فيهم الزلمة انفعلوا أخذ السلاح منه وقتلهم قتل اثنين وقتل أربعة فلسطينية. شو رأيك بهذه العملية إرهابية كمان؟
0: أي حد مدني يدرب أو يقتل بدون سبب عملية إرهابية وغير أخلاقية وغير إنسانية ومنبوذة ويعني كل شيء.
2: يعني هذا المستوطن راح ضحية.
0: نعم أي حد يضرب أي نعم. حد يقتل أي حد بدون سبب عمل إرهابي
2: يا نشأة نعم. هدول نعم. المستوطنين عم بيهجموا على البيوت بيستحلوها بيقتل العالم بيحرقوا العالم وهم جوا البيوت بتقول لي هذا إجرام واحد هذا لما نفذ العملية لا مع سلاح ولا إشي راح يفزع على أرضه راح يدافع عن أرضه انفعل أخذ طلع ضابط ما طلع مستوطن هو لباس مستوطنين جيش لابسين لباس مدني على انهم مستوطنين كمان وطلع ضابط كبير بالجيش الاسرائيلي فبتقول لي هذا حرام هو هذا ضرب
0: انت عندك
2: مع ايران وبدك اياها مع اسرائيل واسرائيل في الضفه عارف شو بتعمل اذا امبارح الامم المتحده بقول لك 1450 اعتداء على المدنيين هذا بس الامم المتحده هذا غير مش مسجل بيفوت بياخذ الاراضي بيستحل الاراضي هذا الضفه اللي هي موقعه اتفاق سلام مع اسرائيل هذا هو السلام اللي بتدعيه مع اسرائيل يا
0: بذبح المدنيين
2: قبل اسبوع دخلوا على العائله حرقوها كامله مع الاطفال اللي جوا شو عم بتقول لي انت ليش ما بتقولش عن هذا ارهاب
0: عزيز بنقول على هذا ارهاب طبعا ارهاب اكيد ارهاب
2: انت بتقول اسرائيل دوله ديمقراطيه
0: ما انا
2: ما هو اللي حرق المستوطنين الدوله الاسرائيلي
0: احنا لازم نفهم
2: احنا لازم نفهم الاف البيوت الفلسطينيه هدموهم تعب عمرهم الواحد حط كل تعب عمره في البيت بيجي بيهدموه غزه ارهاب والضفه يا انا مش تعطيني حال بدك السعوديه تحارب وتفوت بحرب مع ايران عشان اسرائيل تكون مبسوطه وبتقول لي اعطتهم فرصه امريكا واسرائيل
1: شكرا لك رشيد رح اتابع مع رائد من فهرس سيدني.
3: Throughout Australia, this is 2ME and I'm Serene.

0: Fun fact of the day. In 1930, two brothers created the first car radio, which was called Motorized Victrola, which they shortened to Motorola. 1930. Wow, how far we've come. Keep tuning in. There's more hot hits to come. 1638 2ME Australia.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
7: شكرا طارق. وفي العناوين، موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران وطهران تتوعد بمواصلة الرد. باكستان تؤكد أن المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين بشأن خفض التصعيد ومضيق هرمز جارية. حرائق الصيف الأوروبية بعضها مستقر وبعضها الآخر يشتعل في عدد من البلدان.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: بعد فترة هدوء نسبي، استأنف الجيش الأمريكي موجة كثيفة من الضربات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني ردا على إطلاق طهران صواريخ باليستية باتجاه القوات الأمريكية في المنطقة. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
9: مقتل 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين بجروح إثر الضربات الأمريكية التي استهدفت جزيرة قشم جنوب إيران. وبحسب القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم، استهدفت قواتها عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية. وأوضحت سنت كوم أن الهدف هو تقليص التهديدات التي تشكلها طهران ووكلاؤها على القوات الأمريكية والملاحة ودول الخليج، وأن العملية جاءت ردا على إطلاق الجمهورية الإسلامية صواريخ باليستية باتجاه مواقع أمريكية في الشرق الأوسط. وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته اعترضت فجر اليوم 5 صواريخ إيرانية، وفي شمال الكويت تسبب هجوم إيراني في مقتل عامل في شركة صينية. أما الحرس الثوري يعني توعد بمعاقبة من أسماه بالمعتدي دون أن يكشف عن طبيعة الرد المرتقب.
7: شكرا فايزة. إلى فلسطين، حيث قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات جراء قصف خيام للنازحين ومنازل وشقق سكنية في خان يونس ومخيم البريج ومدينة غزة وغيرها. في سياق متصل، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن زيادة إضافية في عدد المستوطنات والدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية وما يصاحب ذلك من تهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى. التطورات الميدانية في الضفة تنقلها شروق أسعد.
10: تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق عدة في محافظة نابلس، الخليل، رام الله، طول كرم وجنين. شملت اقتحام المنازل الفلسطينية التفتيش والاعتقالات، أغلبها في قرية تل قرب نابلس. نادي الأسير الفلسطيني نشر تقريرا جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ 2023 في الضفة فقط 24,900 فلسطيني، منهم 1,900 طفل و785 امرأة. إلى جانب هذا، تواصلت هجمات المستوطنين فيما أخطر الجيش الإسرائيلي 14 منزلا ومنشأ فلسطينية بالهدم في بلدة نحلين قرب بيت لحم. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، منذ بداية هذا العام أصدرت إسرائيل أكثر من 250 إخطاراً بالهدم. أما في منطقة طوباس، فقام الجيش الإسرائيلي بهدم وردم 3 آبار مياه ارتوازية، ما يحرم 7,500 دنم زراعية للعائلات الفلسطينية من المياه في سهل البقيعة. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
7: إلى لبنان، حيث ارتفعت منذ أيام أصوات كثيرة على شبكات التواصل تسأل القضاء التدخل. أصدر أخيرا القضاء اللبناني بلاغ بحث وتحر بحق المصرفي اللبناني أنطون صحناوي بتهمة التعامل مع إسرائيل بعد تداول صورة له إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي على مأدبة عشاء في واشنطن. القضاء اللبناني أمر أيضا بإحضار حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامي بهدف استجوابه في دعوى مقامة ضده من حاكم المصرف الحالي تتعلق بالاستيلاء على أموال المصرف بعدما امتنع عن حضور جلسة كانت مقررة اليوم. أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن الحرائق الحرجية التي كانت تهدد منطقة مدريد توقفت عن التوسع ولم يبقى تقريبا أي ألسنة نارية متقدة، بينما يواصل عناصر الإطفاء الأتراك مكافحة حرائق غابات في مناطق سياحية شهيرة، كما أجلي نحو 8,000 شخص من جزيرة كريت اليونانية، وسيطر نحو 100 من رجال الإطفاء ليلا على تجدد حريق غابة فونتينبلو القريبة من باريس، غير أن إبقاء قوة إطفاء كبيرة في الموقع كان لابد منه. شكرا لإصغائكم.

0: 16:38 2ME سرين معكم تابعونا على 2ME بريكفاست شو من الساعة 6 صباحا من الاثنين للجمعة وترقبوا آخر الأخبار المحلية والدولية وأكيد لأجمل الأغاني من الشرق الأوسط بس على 2ME أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
2: هل أعدت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك
3: There's only one network with all the coverage. And

Jesus Seha Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. قديس الساعة كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري مكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو وبالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. In odium fidei منقول باللاتيني أو in hatred of the faith. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن Papua New Guinea. This is Seha, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: It's 16:38 2ME Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your radio 2ME. Let's get back into it.
1: Hey! 2ME. This is 2ME Australia.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9 8972222 خلف الكي اف سي.

0: عندك عزيمة وعندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: News. الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ريتا خوري.
6: شكرا طارق. وفي العناوين: موجة كثيفة من الضربات الأمريكية على إيران وطهران تتوعد بمواصلة الرد. باكستان تؤكد أن المفاوضات بين الأمريكيين والإيرانيين بشأن خفض التصعيد ومضيق هرمز جارية. حرائق الصيف الأوروبية بعضها مستقر وبعضها الآخر يشتعل في عدد من البلدان.
7: مونت كارلو الدولية نشرة الأخبار.
6: بعد فترة هدوء نسبي، استأنف الجيش الأمريكي موجة كثيفة من الضربات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني ردا على إطلاق طهران صواريخ باليستية باتجاه القوات الأمريكية في المنطقة. آخر التحديثات الميدانية نتابعها معك فائزة مصطفى.
8: مقتل 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة آخرين بجروح إثر الضربات الأمريكية التي استهدفت جزيرة قشم جنوب إيران. وبحسب القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم، استهدفت قواتها عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية. وأوضح سنت كوم أن الهدف هو تقليص التهديدات التي تشكلها طهران ووكلاؤها على القوات الأمريكية والملاحة ودول الخليج، وأن العملية جاءت ردا على إطلاق الجمهورية الإسلامية صواريخ باليستية باتجاه مواقع أمريكية في الشرق الأوسط. وفي السياق نفسه أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته اعترضت فجر اليوم 5 صواريخ إيرانية، وفي شمال الكويت تسبب هجوم إيراني في مقتل عامل في شركة صينية. أما الحرس الثوري يعني توعد بمعاقبة من أسماه بالمعتدي دون أن يكشف عن طبيعة الرد المرتقب.
6: شكرا فايزة. إلى فلسطين، حيث قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات جراء قصف خيام للنازحين ومنازل وشقق سكنية في خان يونس ومخيم البريج ومدينة غزة وغيرها. في سياق متصل، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن زيادة إضافية في عدد المستوطنات والدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية وما يصاحب ذلك من تهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى. التطورات الميدانية في الضفة تنقلها شروق أسعد.
9: تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق عدة في محافظة نابلس، الخليل، رام الله، طول كرم وجنين. شملت اقتحام المنازل الفلسطينية التفتيش والاعتقالات، أغلبها في قرية تل قرب نابلس. نادي الأسير الفلسطيني نشر تقريرا جاء فيه أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ 2023 في الضفة فقط 24,900 فلسطيني، منهم 1,900 طفل و785 امرأة. إلى جانب هذا، تواصلت هجمات المستوطنين فيما أخطر الجيش الإسرائيلي 14 منزلا ومنشأة فلسطينية بالهدم في بلدة نحلين قرب بيت لحم. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، منذ بداية هذا العام أصدرت إسرائيل أكثر من 250 إخطارا بالهدم. أما في منطقة طوباس، فقام الجيش الإسرائيلي بهدم وردم 3 آبار مياه ارتوازية، ما يحرم 7,500 دنم زراعية للعائلات الفلسطينية من المياه في سهل البقيعة. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
6: إلى لبنان، حيث ارتفعت منذ أيام أصوات كثيرة على شبكات التواصل تسأل القضاء التدخل. أصدر أخيرا القضاء اللبناني بلاغ بحث وتحر بحق المصرفي اللبناني أنطون صحناوي بتهمة التعامل مع إسرائيل بعد تداول صورة له إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي على مأدبة عشاء في واشنطن. القضاء اللبناني أمر أيضا بإحضار حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامي بهدف استجوابه في دعوى مقامة ضده من حاكم المصرف الحالي تتعلق بالاستيلاء على أموال المصرف بعدما امتنع عن حضور جلسة كانت مقررة اليوم. أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن الحرائق الحرجية التي كانت تهدد منطقة مدريد توقفت عن التوسع ولم يبقى تقريبا أي ألسنة نارية متقدة، بينما يواصل عناصر الإطفاء الأتراك مكافحة حرائق غابات في مناطق سياحية شهيرة، كما أجلي نحو 8,000 شخص من جزيرة كريت اليونانية، وسيطر نحو 100 من رجال الإطفاء ليلا على تجدد حريق غابة فونتينبلو القريبة من باريس، غير أن إبقاء قوة إطفاء كبيرة في الموقع كان لابد منه. شكرا لإصغائكم.
10: سيرين معكم على 1638 تومي أستراليا. دايما بدنا نسمع منكم ونسمع رأيكم، شاركونا وتواصلوا معنا على 2MA Drive Time Show تنين للجمعة من الساعة 3 بعد الظهر. Ah!

0: 1638 Tuamé, Australia. You know you're an Arab when, and this one is geared as to whether or not you're Lebanese, but it doesn't matter wherever you are. When in Lebanon or in Egypt or in Jordan, you endlessly criticize the Lebanese or the Egyptians or the Jordanese. When abroad, you seek them out exclusively as friends. Mazbut walala. I know I do that sometimes. We'll be back right after this short break here on 2ME.
1: بتوصل لك الخبر بس عبكرة
2: No, thank you
1: بس ولا إزاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24
2: Yeah, why not, why not
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية نقل الملكية شراء وبيع البيوت العقود التجارية وكتابة الوصية وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000 شاد بارتنرز ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل
5: Thank you.

0: Hello, Sidine Marco, and it's great to have your company here on 1638 2ME Australia. Hope you're comfy and you're settling into a lovely evening, whether you're having, some tea, some coffee and argile, or actually, no, we shouldn't be promoting that at all, or just kicking your legs up and enjoying the music. We've got more to come right after this.
1: This is 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا
4: Get the news first from 2ME.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا

0: أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
2: First. 2ME Australia.

0: النشرة الثانية من ام تي بي ومفام، اهلا بكم. البداية مع ابرز العناوين. مفاوضات سياسية عسكرية في روما ومحادثات تجارية سياسية في تركيا. جنوب لبنان يترنح بين وقف اطلاق النار والرد الاسرائيلي على استهداف آلية للجيش. هيكل وبري لمناسبة الأول من آب، قوة الجيش تنبع من وحدتكم وأنتم النموذج الذي يمتحن ولا يمتحن. اجتماع أمني سري بشأن إيران في طائرة ترامب الرئاسية، وباكستان من جديد على خط المفاوضات. لبنان يقف أمام مرحلة دقيقة تتداخل فيها الملفات مع التحولات المتسارعة إقليميا، وبين الجهود المحلية لاستكمال انتشار الجيش جنوبا والتمسك الإسرائيلي بعدم الانسحاب، تبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستفضي إليه الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستعقد في روما في الرابع من الحالي. في الأثناء فإن المشهد لا يزال مفتوحا على احتمالات شتى من الاحتواء وصولا إلى التصعيد، توازيا التطورات الإيرانية الأمريكية مفتوحة على كل الاحتمالات، فبين التهديد المستمر للرئيس الأمريكي وبانتظار نتنياهو الضوء الأخضر، عقدت اجتماعات سرية لبحث خيارات توسيع العمليات العسكرية، فيما باكستان تغوص في أمواج المفاوضات لتفادي الأسوأ. نبدأ النشرة من المفاوضات السياسية العسكرية في روما، وأيضا المشاورات السياسية التجارية في تركيا التي يزورها رئيس الجمهورية جوزيف عون. تفاصيل الزيارة الرسمية وجدول أعمال الرئيس مباشرة مع الزميلة يارا الهندي. إذن يارا، يبدو الاتصال ليس جاهزا مع يارا الهندي.
1: صحيح يارا. رالف تفضل. أسمعك يارا. نعم أسمعك رالف. في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم انطلقت طائرة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى تركيا في أول زيارة له منذ تسلمه مهامه الرئاسية. هي الزيارة الأولى إلى تركيا، وهذه الزيارة ستستمر ليوم واحد فقط. سيلتقي فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك عدد من المسؤولين الأتراك. كذلك أما جدول أعمال هذه الزيارة ستتركز كما يلي بحسب معلومات الام تي في. اولا، لدى وصول الرئيس جوزيف عون الى تركيا قرابة الساعة الثالثة، سيضع اكليلا من الزهر على ضريح مؤسس الجمهورية التركية اتاتورك، ومن ثم بعدها يتوجه الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وايضا ستستكمل هذه المحادثات الثنائية بين الرئيسين، الرئيس اللبناني والرئيس التركي. اما ابرز المواضيع التي سيتم مناقشتها في هذه الزيارة، اولا الوضع السياسي في لبنان، خصوصا وأن تركيا تلعب دورا محوريا إقليميا في هذا الشأن وفي المنطقة. إلى ذلك سيتم التطرق إلى الوضع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية وما تشكل من ضغوط على لبنان وعلى المنطقة. إلى ذلك ملف اليونيفيل، علما أنه رالف اليونيفيل يعني هناك وحدة هندسية من اليونيفيل التركية في هذا الشأن ومستقبل هذه القوة ومصيرها في الجنوب اللبناني. انتقل الى الشق الاقتصادي، علما ان تركيا هي شريك تجاري مهم جدا في لبنان. نعم، وتصل حجم الصادرات يعني في تتخطى المليار، الصادرات التركية الى لبنان تتخطى المليار دولار. الى ذلك رالف، لابد من الاشارة الى انه سيتم الحديث عن ملف ترسيم الحدود بين سوريا وايضا بين قبرص ولبنان، وكذلك سيقترح الجانب التركي تشكيل لجنة ثلاثية لبنانية سورية وتركية فيما يخص ترسيم الحدود بين البحرية بين سوريا ولبنان. كذلك سيتم التطرق إلى ملف مرفأ طرابلس ودعم هذه المنشأة، كذلك الربط. نعم، الربط الكهربائي بين لبنان وتركيا وخط حديد الحجاز. هذه هي أبرز الأمور، أكيد سنفصل هذه الزيارة في تقرير مفصل في النشرة المسائية.
0: شكرا لك يارا الهندي. ومن زيارة الرئيس إلى تركيا إلى جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي ستعقد الأسبوع المقبل في روما. آخر المعطيات يوفينا بها مباشرة من الاستوديو الزميل رامي نصار. إذن رامي، جولة جديدة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، هل ستحمل أي جديد؟
2: عمليا رالف، المعطى الميداني طغى على الأجواء السابقة لهذه المفاوضات، المفترض أن تكون هي الجولة السابعة عمليا من المفاوضات التي سوف تنعقد في الرابع والخامس والسادس من آب في روما بحضور الوفد العسكري اللبناني بطبيعة الحال، مع حضور رئيس الوفد السفير السابق سيمون كرم، وطبعا ممثلين عن الوفود الأمريكية والإسرائيلية. ولكن لماذا أقول أن المعطى الميداني طغى على أجواء ما قبل هذه المفاوضات؟ بما أنه طبعا نحن بنعرف أنه تحولت هذه المفاوضات وهذه الجولة إلى أكثر من مجرد تقييم لتجربة زوطة الغربية كمنطقة تجريبية أولى، بل هي ستكون محطة فعلية لاختبار مدى إمكانية وضع صيغة الإطار مجددا على سكة التنفيذ الفعلي، طالما أنه بنعرف في التحفظات اللبنانية الناتجة عن أولا استمرار إسرائيل بالانفجارات والضربات، استمرار التوغلات الإسرائيلية، رفض إسرائيل أيضا لضم بعض المناطق التجريبية الأخرى من ضمن الخط الأصفر، وبالتالي كل هذا المعطى ورفض جدولة الانسحاب بطبيعة الحال، مع الإصرار على الاحتفاظ بحرية الحركة في المنطقة الأمنية، مع حق العودة أيضا للقوات الإسرائيلية إلى المناطق التجريبية للتحقق من عمل الجيش اللبناني. طبعا كل هذه الملاحظات يبديها الجانب اللبناني، ويعتبر كما جاء أيضا في بيانات الجيش المتتالية، يعتبر الجانب اللبناني أن هذه من شأنها أن تؤدي إلى تعثر المفاوضات وتعثر التطبيق، ولكن لبنان يتمسك بثوابته الأساسية التي من المفترض أن يعطيها رئيس الجمهورية على شكل توجيهات للوفد اللبناني المفاوض. أولا موضوع تثبيت وقف إطلاق النار، ثانيا محاولة توسيع نطاق المناطق التجريبية، ثالثا إعادة الأعمار وإعادة الأهالي وما شابه. طبعا هذا المعطى صعب نظرا إلى أنه حتى الآن ندرك جيدا أن التصعيد في المنطقة يخيم أيضا على لبنان، هناك مخاوف من أن لا يستجيب حزب الله للنصائح المتعلقة بعدم انخراط لبنان مجددا في الحرب الحاصلة إن تطورت بين أمريكا وإيران أكثر من ذلك، بالإضافة إلى الإصرار من الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية ولسيما في علي الطاهر، وطبعا هذا من شأنه أن يؤدي إلى تعثر المساعي، ولسيما أن لبنان الرسمي يحاول أن تكون لخيام هي المنطقة التجريبية المقبلة. المزيد من التفاصيل في تقريرنا المسائي.
0: شكرا رامي نصار. ميدانيا الجنوب يحبس أنفاسه والجيش الإسرائيلي ينتظر الضوء الأخضر من واشنطن. تقرير كيفن عبده.
3: بين التصعيد الميداني والقرار السياسي تبدو الساعات المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات، فالجيش الإسرائيلي وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يضغط على القيادة السياسية للحصول على الضوء الأخضر من واشنطن قبل أن يمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة النهائية لتنفيذ عملية تستهدف أنفاقا يزعم أنها تابعة لحزب الله في منطقة علي الطاهر. هذا التطور يأتي بعد الهجوم الذي استهدف آلية هندسية إسرائيلية بمسيرة مفخخة في محيط علي الطاهر، وهو ما اعتبره الجيش الإسرائيلي سببا مباشرا للمطالبة بتنفيذ العملية، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن أن تنفيذ الخطة كان قد أرجئ سابقا بطلب أمريكي، فيما ينتظر الجيش حاليا القرار السياسي النهائي. ميدانيا لم تهدأ وتيرة التصعيد جنوبا، فمنذ ساعات الفجر الأولى تتعرض مرتفعات تلة علي الطاهر والنبطي الفوق لقصف مدفعي متقطع، تزامنا مع غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية استهدفت علي الطاهر وموقع الدبشة. هذا وامتدت العمليات إلى مناطق أخرى، حيث سجل تفجير إسرائيلي في كفر تبنيت وآخر في زوتر الشرقية، فيما دوت سلسلة تفجيرات عنيفة في المنصورة ومجد الزون بالتزامن مع عمليات تمشيط باتجاه وادي الحجير، كما استهدفت غارة بمسيرة إسرائيلية منطقة مشاع المنصورة في قضاء سور. من ناحية ثانية أكد الجيش الإسرائيلي أن كميات نيترات الأمونيوم التي عثر عليها في جنوب لبنان تابعة له واستخدمت لأغراض ولدوافع عملياتية.
0: ولمناسبة العيد 81 للجيش، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها رغم التحديات، مشددا على ضرورة تعزيز قدراتها وتمكينها من مواجهة الأخطار وحماية حقوق العسكريين. وأشار هيكل إلى استمرار انتشار الجيش في الجنوب وفق التفاهمات القائمة، مع الاستعداد للانتشار في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ومؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية تعيق هذه الجهود. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد بدوره أن الجيش اللبناني هو النموذج الذي يمتحن ولا يمتحن، يختبر ولا يختبر في الوحدة والهوية والانتماء والتضحية والوفاء دفاعا عن لبنان الوطن الواحد الموحد النموذجي الذي يتطلع عليه اللبنانيون، لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الإسرائيلي بالنار والقتل والدمار. في المواقف أيضا جزم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الدولة هي الخيار الوحيد داعيا إلى الابتعاد عن المراهنات والعمل على صناعة المستقبل. كلام باسيل جاء خلال لقاء نظمه التيار بعنوان حماية لبنان.
4: هدفنا المشترك هو حماية لبنان اللي هو بيبين بديهي عزيز الزميل، بس هو مش متحقق، ولبنان اليوم بخطر حقيقي. لنقول انه تعزيز دولته بتكون اكيد بحصرية سلاحها وقرارها ومسؤوليتها. عم نلتقي ليكون لبنان محورنا الوحيد ومصلحته فوق اي مصلحة فئوية او حزبية او سياسية، ومنمشي سوا لازم كلنا بكل شيء بيحرر ارضنا. ضعف الدولة ما بيحمي حدا، وانه غيابها بيفتح المجال امام الفوضى مش الحرية، وانه فقدان الدولة ما بيعزز التنوع بل بيهدده.
0: في الأخبار الإقليمية، القيادة المركزية تنهي موجة ضربات مكثفة، والحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة قاعدة الأزرق في الأردن، فيما طهران تؤكد أن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز مستمرة. كل التفاصيل مع أورور كرم.
5: المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال مستمرة رغم التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، بحسب الخارجية الباكستانية التي شددت على أنها تبذل كل ما في وسعها لإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض بموجب مذكرات التفاهم. التصريحات الباكستانية هذه أتت في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة مكثفة من الضربات استمرت ساعتين، استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري، شملت مقرات قيادة عسكرية ومنشآت للمسيرات وقدرات بحرية، ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه قوات أمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية إن العملية استهدفت تقليصا جديدا للتهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها على القوات الأمريكية، كما الشحن التجاري ودول الخليج المجاورة. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 3 أشخاص في غارات أمريكية على جزيرة قشم، بينما أعلنت القوات المسلحة الأردنية إحباط محاولة إيران.

دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة، ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا. اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب، للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.

0: Dieses CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Il كاردينال John Henry Newman تم إعلانه مؤخرا دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 181 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومن هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري. The biggest, biggest,
1: biggest hits. Hey, hey. عبر راديو 2ME أستراليا.
2: يا دلعك يلي مدلع.
1: هشام الحج. From the
3: biggest singers. على إذاعة 2ME.
4: صدقني نسيت.
3: عبير نعمي.
4: موجود بالغني.
5: Only on 2ME.
0: ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا. قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
6: والآن استمعوا لأول وأجدد الأغاني عبر إذاعة 2ME أستراليا. إكسكلوسيف.

0: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.

0: 2ME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين
0: للانتخاب النواب المجلس. No one, but no one doesn't like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First.
2: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو 2ME68 سوا على الهواء بأجمل الأغاني سوا على الهواء دايما بموسيقى والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى ودايما عبر راديو 2ME1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم.

0: Maryland Denture Clinic, 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street, 9897-222 خلف KFC.
1: 1638 AM 2ME أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
3: الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
4: ريت تخوري.
3: في العناوين: مقتل 4 فلسطينيين بينهم طفلين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره بهجوم أمريكي اليوم في شمال غرب البلاد. وأكثر من 1500 مهاجر من المغرب وصلوا إلى سبتة الإسبانية عبر البحر.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: قتل 4 فلسطينيين بينهم طفلين وأصيب آخرون اليوم في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني. قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى ناصر بخان يونس أفاد بوصول قتلين بينهما طفلة في 8 من العمر وثلاث إصابات في غارة جوية نفذتها مروحية إسرائيلية استهدفت خيمة لعائلة البلعاوي غرب خان يونس. على صعيد آخر، قال رئيس الأركان الإسرائيلي يال زامير إن جيشه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في لبنان حتى ضمان أمن طويل الأمد. من القدس زياد الحلبي.
5: يتكرر في تل أبيب الحديث عن رفض الانسحاب من جبهات عدة بينها سوريا وقطاع غزة وجنوب لبنان. وفي جنوب لبنان صعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من لهجته خلال جولة ميدانية، معلنا أن الجيش يعزز تواجده في خطوط دفاعية أمامية في عمق الأراضي اللبنانية، وأنه لن ينسحب من المناطق التي سيطر عليها قبل ضمان الأمن الكامل، وسيوسع عملياته إلى مناطق إضافية إذا لزم الأمر. وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من استهداف حزب الله آلية هندسية إسرائيلية بمسيرة، في حادثة قالت مصادر إسرائيلية إنها ستلقى ردا قريبا، معتبرة أن الهجوم يؤكد استمرار التهديد. ويأتي ذلك أيضا قبل أيام فقط من جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان في روما. ويرى مراقبون أن فرص تنفيذ انسحابات إسرائيلية واسعة قبل الانتخابات تبقى محدودة جدا، وأن الحكومة الإسرائيلية ستواصل التشدد في هذا الملف سواء لأسباب أمنية أو لحسابات سياسية داخلية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. استأنف الجيش الأمريكي موجة من الضربات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني ردا على إطلاق طهران صواريخ باليستية باتجاه القوات الأمريكية في المنطقة. وأعلن الحرس الثوري مقتل 3 من عناصره في فيلق أنصار المهدي عبر هجوم أمريكي استهدف محافظة زنجان في شمال غرب البلاد. وكانت باكستان الدولة الوسيطة في النزاع بين واشنطن وطهران قد أعلنت اليوم أن الأطراف المتحاربة تتفاوض لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا. أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن مئات المهاجرين دخلوا خلال الأيام الأخيرة بحرا إلى مدينة سبتة الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا. وكانت الهجرة من المغرب إلى مدينتي سبتة ومليلة الإسبانيتين قد تحولت منذ سنوات إلى قضية سياسية حساسة بين البلدين. منى دويبي.
6: شهدت مدينة سبتة الإسبانية أكبر موجة هجرة غير نظامية منذ عام 2021. أكثر من 1000 مهاجر مغربي وصلوا إليها سباحة انطلاقا من السواحل المغربية خلال 9 أيام. ما دفع حكومة سبتة إلى إعلان حالة الطوارئ الإنسانية بعد امتلاء مراكز الاستقبال. وجاءت هذه التطورات بعد قرار المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليو تموز يقضي بعدم جواز تنفيذ الإعادات الفورية للمهاجرين الذين يعترضون في البحر من دون استكمال الضمانات القانونية، وهو ما حد من قدرة السلطات الإسبانية على إعادة المهاجرين مباشرة. هذه الأزمة تتداخل مع ملفات سياسية أوسع في العلاقات المغربية الإسبانية في وقت يتمسك فيه كل من المغرب وإسبانيا بموقفه الرسمي المعروف بشأن السيادة. يطرح ذلك تساؤلات حول تأثير مستوى التعاون الأمني بين البلدين على إدارة تدفقات الهجرة، ولا توجد أدلة معلنة تثبت أن المغرب يستخدم الهجرة كأداة ضغط سياسي، غير أن التجارب السابقة تؤكد أن التعاون المشترك بين البلدين في مجال مراقبة الحدود من شأنه الحد من الهجرة غير النظامية، وبالتالي فإن أي تغيير في مستوى هذا التعاون ينعكس مباشرة على حجم التدفقات نحو سبتة.
3: أخيرا أقلعت يوم أمس أول رحلة طيران مباشرة من ألمانيا إلى دمشق منذ نحو 14 عاما انطلاقا من مدينة دوسلدورف، لتصبح بذلك ألمانيا ثالث دولة أوروبية تستأنف منها الرحلات الجوية المنتظمة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة، نبدأها بنشرة كاملة مفصلة أيضا ومجموعة من الفقرات تعدها وتقدمها هجيرة بن عدة. إلى أن نلتقي دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
2: مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فاذر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. أو سينت أنتوني the Great، أو باترن سينت of animals and farmers، skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire. Pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فاذر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فاذر لازاروس الأسترالي.
1: This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتال اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
1: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي، قديش حلو نتشارك بعائلتنا ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: كل الموسيقى الجديدة كلها معنا
4: 2ME أستراليا.
1: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
5: والآن استمعوا لأول وأجل

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا عايشين معكم.

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia 2ME 2ME 2ME

0: غريب الدنيا، إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو تي ام اي 6938 AM، وأيضا عبر www.tot وأيضا عبر www.tme.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا، شو في من أخبار؟ مش رح لكم هلأ، خلوكم معنا إنما بعد البريك.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسم

0: دنتشر وين بروح؟
1: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
2: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: TME Australia News.
5: الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
6: ريتا خوري.
5: في العناوين: مقتل 4 فلسطينيين بينهم طفلين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره بهجوم أمريكي اليوم في شمال غرب البلاد. وأكثر من 1500 مهاجر من المغرب وصلوا إلى سبتة الإسبانية عبر البحر.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: قتل 4 فلسطينيين بينهم طفلين وأصيب آخرون اليوم في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني. قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى ناصر بخان يونس أفاد بوصول قتلين بينهما طفلة في 8 من العمر و3 إصابات في غارة جوية نفذتها مروحية إسرائيلية استهدفت خيمة لعائلة البلعاوي غرب خان يونس. على صعيد آخر، قال رئيس الأركان الإسرائيلي يال زامير إن جيشه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في لبنان حتى ضمان أمن طويل الأمد. من القدس زياد الحلبي.
7: يتكرر في تل أبيب الحديث عن رفض الانسحاب من جبهات عدة بينها سوريا وقطاع غزة وجنوب لبنان. وفي جنوب لبنان صعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من لهجته خلال جولة ميدانية، معلنا أن الجيش يعزز تواجده في خطوط دفاعية أمامية في عمق الأراضي اللبنانية، وأنه لن ينسحب من المناطق التي سيطر عليها قبل ضمان الأمن الكامل، وسيوسع عملياته إلى مناطق إضافية إذا لزم الأمر. وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من استهداف حزب الله آلية هندسية إسرائيلية بمسيرة، في حادثة قالت مصادر إسرائيلية إنها ستلقى ردا قريبا، معتبرة أن الهجوم يؤكد استمرار التهديد. ويأتي ذلك أيضا قبل أيام فقط من جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان في روما. ويرى مراقبون أن فرص تنفيذ انسحابات إسرائيلية واسعة قبل الانتخابات تبقى محدودة جدا، وأن الحكومة الإسرائيلية ستواصل التشدد في هذا الملف سواء لأسباب أمنية أو لحسابات سياسية داخلية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
5: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. استأنف الجيش الأمريكي موجة من الضربات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني ردا على إطلاق طهران صواريخ باليستية باتجاه القوات الأمريكية في المنطقة. وأعلن الحرس الثوري مقتل 3 من عناصره في فيلق أنصار المهدي عبر هجوم أمريكي استهدف محافظة زنجان في شمال غرب البلاد. وكانت باكستان الدولة الوسيطة في النزاع بين واشنطن وطهران قد أعلنت اليوم أن الأطراف المتحاربة تتفاوض لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا. أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن مئات المهاجرين دخلوا خلال الأيام الأخيرة بحرا إلى مدينة سبتة الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا. وكانت الهجرة من المغرب إلى مدينتي سبتة ومليلة الإسبانيتين قد تحولت منذ سنوات إلى قضية سياسية حساسة بين البلدين. منى دويبي.
0: شهدت مدينة سبتة الإسبانية أكبر موجة هجرة غير نظامية منذ عام 2021. أكثر من 1000 مهاجر مغربي وصلوا إليها سباحة انطلاقا من السواحل المغربية خلال 9 أيام. ما دفع حكومة سبتة إلى إعلان حالة الطوارئ الإنسانية بعد امتلاء مراكز الاستقبال. وجاءت هذه التطورات بعد قرار المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليو تموز يقضي بعدم جواز تنفيذ الإعادات الفورية للمهاجرين الذين يعترضون في البحر من دون استكمال الضمانة القانونية، وهو ما حد من قدرة السلطات الإسبانية على إعادة المهاجرين مباشرة. هذه الأزمة تتداخل مع ملفات سياسية أوسع في العلاقات المغربية الإسبانية في وقت يتمسك فيه كل من المغرب وإسبانيا بموقفه الرسمي المعروف بشأن السيادة. يطرح ذلك تساؤلات حول تأثير مستوى التعاون الأمني بين البلدين على إدارة تدفقات الهجرة، ولا توجد أدلة معلنة تثبت أن المغرب يستخدم الهجرة كأداة ضغط سياسي، غير أن التجارب السابقة تؤكد أن التعاون المشترك بين البلدين في مجال مراقبة الحدود من شأنه الحد من الهجرة غير النظامية، وبالتالي فإن أي تغيير في مستوى هذا التعاون ينعكس مباشرة على حجم التدفقات نحو سبتة.
5: أخيرا أقلعت يوم أمس أول رحلة طيران مباشرة من ألمانيا إلى دمشق منذ نحو 14 عاما انطلاقا من مدينة دوسلدورف، لتصبح بذلك ألمانيا ثالث دولة أوروبية تستأنف منها الرحلات الجوية المنتظمة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة، نبدأها بنشرة كاملة مفصلة أيضا ومجموعة من الفقرات تعدها وتقدمها هجيرة بن عدة. إلى أن نلتقي دمتم بخير، إلى اللقاء.

غرتك يمكن انسى غرتك.

غرتك يمكن انسى هواك غرتك يمكن

على الهواء ودائما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية من روح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دائما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكثر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودائما حصريا على راديو 2ME 1638 AM.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو تو أم إي. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى، وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون. راديو 2ME
1: أستراليا. يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معي.
8: والآن استمع

0: الشباب جدينا. صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا، ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: First. 2ME Australia.

0: الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
1: ريت تخوري.
0: في العناوين: مقتل 4 فلسطينيين بينهم طفلين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره بهجوم أمريكي اليوم في شمال غرب البلاد. وأكثر من 1500 مهاجر من المغرب وصلوا إلى سبتة الإسبانية عبر البحر.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: قتل 4 فلسطينيين بينهم طفلين وأصيب آخرون اليوم في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني. قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى ناصر بخان يونس أفاد بوصول قتلين بينهما طفلة في 8 من العمر وثلاث إصابات في غارة جوية نفذتها مروحية إسرائيلية استهدفت خيمة لعائلة البلعاوي غرب خان يونس. على صعيد آخر، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن جيشه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في لبنان حتى ضمان أمن طويل الأمد. من القدس زياد الحلبي.
2: يتكرر في تل أبيب الحديث عن رفض الانسحاب من جبهات عدة بينها سوريا وقطاع غزة وجنوب لبنان. وفي جنوب لبنان صعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من لهجته خلال جولة ميدانية، معلنا أن الجيش يعزز تواجده في خطوط دفاعية أمامية في عمق الأراضي اللبنانية، وأنه لن ينسحب من المناطق التي سيطر عليها قبل ضمان الأمن الكامل، وسيوسع عملياته إلى مناطق إضافية إذا لزم الأمر. وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من استهداف حزب الله آلية هندسية إسرائيلية بمسيرة، في حادثة قالت مصادر إسرائيلية إنها ستلقى ردا قريبا، معتبرة أن الهجوم يؤكد استمرار التهديد. ويأتي ذلك أيضا قبل أيام فقط من جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان في روما. ويرى مراقبون أن فرص تنفيذ انسحابات إسرائيلية واسعة قبل الانتخابات تبقى محدودة جدا، وأن الحكومة الإسرائيلية ستواصل التشدد في هذا الملف سواء لأسباب أمنية أو لحسابات سياسية داخلية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. استأنف الجيش الأمريكي موجة من الضربات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني ردا على إطلاق طهران صواريخ باليستية باتجاه القوات الأمريكية في المنطقة. وأعلن الحرس الثوري مقتل 3 من عناصره في فيلق أنصار المهدي عبر هجوم أمريكي استهدف محافظة زنجان في شمال غرب البلاد. وكانت باكستان الدولة الوسيطة في النزاع بين واشنطن وطهران قد أعلنت اليوم أن الأطراف المتحاربة تتفاوض لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا. أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن مئات المهاجرين دخلوا خلال الأيام الأخيرة بحرا إلى مدينة سبتة الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا. وكانت الهجرة من المغرب إلى مدينتي سبتة ومليلة الإسبانيتين قد تحولت منذ سنوات إلى قضية سياسية حساسة بين البلدين. منى دويبي.
3: شهدت مدينة سبتة الإسبانية أكبر موجة هجرة غير نظامية منذ عام 2021. أكثر من 1000 مهاجر مغربي وصلوا إليها سباحة انطلاقا من السواحل المغربية خلال 9 أيام. ما دفع حكومة سبتة إلى إعلان حالة الطوارئ الإنسانية بعد امتلاء مراكز الاستقبال. وجاءت هذه التطورات بعد قرار المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليو تموز يقضي بعدم جواز تنفيذ الإعادات الفورية للمهاجرين الذين يعترضون في البحر من دون استكمال الضمانات القانونية، وهو ما حد من قدرة السلطات الإسبانية على إعادة المهاجرين مباشرة. هذه الأزمة تتداخل مع ملفات سياسية أوسع في العلاقات المغربية الإسبانية في وقت يتمسك فيه كل من المغرب وإسبانيا بموقفه الرسمي المعروف بشأن السيادة. يطرح ذلك تساؤلات حول تأثير مستوى التعاون الأمني بين البلدين على إدارة تدفقات الهجرة، ولا توجد أدلة معلنة تثبت أن المغرب يستخدم الهجرة كأداة ضغط سياسي، غير أن التجارب السابقة تؤكد أن التعاون المشترك بين البلدين في مجال مراقبة الحدود من شأنه الحد من الهجرة غير النظامية، وبالتالي فإن أي تغيير في مستوى هذا التعاون ينعكس مباشرة على حجم التدفقات نحو سبتة.
0: أخيرا، أقلعت يوم أمس أول رحلة طيران مباشرة من ألمانيا إلى دمشق منذ نحو 14 عاما، انطلاقا من مدينة دوسلدورف، لتصبح بذلك ألمانيا ثالث دولة أوروبية تستأنف منها الرحلات الجوية المنتظمة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة، نبدأها بنشرة كاملة مفصلة أيضا ومجموعة من الفقرات تعدها وتقدمها هجيرة بن عدة. إلى أن نلتقي، دمتم بخير، إلى اللقاء.

التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا, وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع, ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا, نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه Theophorus؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناسيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: The greatest flashbacks of all time. 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. 2ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
4: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة. سوا على الهواء ودايما 24 ساعة منوافيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية، منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم، وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكتر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية، ودايما حصريا على راديو 2ME 16 38 AM.
5: Exclusive. Exclusive. Exclusive. والآن استمعوا

0: تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: Featuring the greatest classic songs of all time and extended

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold.
3: 2ME Gold.
4: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره. في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

0: مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة وحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو تي أم إي 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكن.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
7: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: First. 2ME Australia.

0: الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس، وهنا نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
1: ريتا خوري.
0: في العناوين: مقتل 4 فلسطينيين بينهم طفلين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 3 من عناصره بهجوم أمريكي اليوم في شمال غرب البلاد. وأكثر من 1500 مهاجر من المغرب وصلوا إلى سبتة الإسبانية عبر البحر.
1: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: قتل 4 فلسطينيين بينهم طفلين، وأصيب آخرون اليوم في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني. قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى ناصر بخان يونس أفاد بوصول قتلين بينهما طفلة في 8 من العمر و3 إصابات في غارة جوية نفذتها مروحية إسرائيلية استهدفت خيمة لعائلة البلعاوي غرب خان يونس. على صعيد آخر، قال رئيس الأركان الإسرائيلي يال زامير إن جيشه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في لبنان حتى ضمان أمن طويل الأمد. من القدس، زياد الحلبي.
2: يتكرر في تل أبيب الحديث عن رفض الانسحاب من جبهات عدة بينها سوريا وقطاع غزة وجنوب لبنان. وفي جنوب لبنان، صعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من لهجته خلال جولة ميدانية، معلنا أن الجيش يعزز تواجده في خطوط دفاعية أمامية في عمق الأراضي اللبنانية، وأنه لن ينسحب من المناطق التي سيطر عليها قبل ضمان الأمن الكامل، وسيوسع عملياته إلى مناطق إضافية إذا لزم الأمر. وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من استهداف حزب الله آلية هندسية إسرائيلية بمسيرة، في حادثة قالت مصادر إسرائيلية إنها ستلقى ردا قريبا، معتبرة أن الهجوم يؤكد استمرار التهديد. ويأتي ذلك أيضا قبل أيام فقط من جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان في روما. ويرى مراقبون أن فرص تنفيذ انسحابات إسرائيلية واسعة قبل الانتخابات تبقى محدودة جدا، وأن الحكومة الإسرائيلية ستواصل التشدد في هذا الملف سواء لأسباب أمنية أو لحسابات سياسية داخلية. زياد حلبي، القدس، مونت كارلو الدولية.
0: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. استأنف الجيش الأمريكي موجة من الضربات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني ردا على إطلاق طهران صواريخ باليستية باتجاه القوات الأمريكية في المنطقة. وأعلن الحرس الثوري مقتل 3 من عناصره في فيلق أنصار المهدي عبر هجوم أمريكي استهدف محافظة زنجان في شمال غرب البلاد. وكانت باكستان الدولة الوسيطة في النزاع بين واشنطن وطهران قد أعلنت اليوم أن الأطراف المتحاربة تتفاوض لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا. أعلنت السلطات الإسبانية اليوم أن مئات المهاجرين دخلوا خلال الأيام الأخيرة بحرا إلى مدينة سبتة الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا. وكانت الهجرة من المغرب إلى مدينتي سبتة ومليلة الإسبانيتين قد تحولت منذ سنوات إلى قضية سياسية حساسة بين البلدين. منى دويبي.
3: شهدت مدينة سبتة الإسبانية أكبر موجة هجرة غير نظامية منذ عام 2021. أكثر من 1000 مهاجر مغربي وصلوا إليها سباحة انطلاقا من السواحل المغربية خلال 9 أيام. ما دفع حكومة سبتة إلى إعلان حالة الطوارئ الإنسانية بعد امتلاء مراكز الاستقبال. وجاءت هذه التطورات بعد قرار المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليو يقضي بعدم جواز تنفيذ الإعادات الفورية للمهاجرين الذين يعترضون في البحر من دون استكمال الضمانة القانونية، وهو ما حد من قدرة السلطات الإسبانية على إعادة المهاجرين مباشرة. هذه الأزمة تتداخل مع ملفات سياسية أوسع في العلاقات المغربية الإسبانية، في وقت يتمسك فيه كل من المغرب وإسبانيا بموقفه الرسمي المعروف بشأن السيادة. يطرح ذلك تساؤلات حول تأثير مستوى التعاون الأمني بين البلدين على إدارة تدفقات الهجرة، ولا توجد أدلة معلنة تثبت أن المغرب يستخدم الهجرة كأداة ضغط سياسي، غير أن التجارب السابقة تؤكد أن التعاون المشترك بين البلدين في مجال مراقبة الحدود من شأنه الحد من الهجرة غير النظامية النظامية، وبالتالي فإن أي تغيير في مستوى هذا التعاون ينعكس مباشرة على حجم التدفقات نحو سبتة.
0: أخيرا، أقلعت يوم أمس أول رحلة طيران مباشرة من ألمانيا إلى دمشق منذ نحو 14 عاما انطلاقا من مدينة دوسلدورف، لتصبح بذلك ألمانيا ثالث دولة أوروبية تستأنف منها الرحلات الجوية المنتظمة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024. بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية كاملة مفصلة، نبدأها بنشرة كاملة مفصلة أيضا ومجموعة من الفقرات تعدها وتقدمها هجيرة بن عدة. إلى أن نلتقي، دمتم بخير، إلى اللقاء.

يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية، وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو تي ام اي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.

نبتدي منين الحكاية؟ ما احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر منا.

0: بشير
1: وراقك بالبيت مفشكة
0: ماشي بتقطع
1: دبشير تيبك بيضلوا عكسة لا بخزينة ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي
1: ومنك

0: from the 2ME Archives.
1: Archives.
2: Archives.
1: Archives.
3: Archives.
1: Archives.
4: Music.
5: This is 2ME.
4: Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it.
6: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو 2ME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
7: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
6: حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.
8: والآن استمعوا

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour, قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البقرز المتسولين، بيلجرمز أند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاث أشهر، تم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre، Humble Pilgrim of God، Who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost or depressed. Help us trust in God's love even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: متابعين معكم دايما بآخر أخبارنا على الساحة المحلية والعالمية. فاصل إخباري.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكأفسي.
7: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: الخامسة مساء في باريس.
11: هجيرة بن عبدة.
10: أهلا بكم إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية مستهلة بنشرات مفصلة للأخبار وإلى العناوين. التصعيد يتسع بين واشنطن وطهران والضربات المتبادلة تتواصل فيما تتحرك الوساطات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة. مصر تؤكد تعرض ميناء دمياط لهجوم بطائرة مسيرة والحوثيون ينفون أي صلة بالحادث. إسرائيل تتمسك بمواقعها في لبنان وتربط أي انسحاب بضمانات أمنية. وآلاف المهاجرين غير النظاميين يعبرون سيرا من المغرب إلى جيب سبتة الإسبانية.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ هجمات استمرت ساعتين واستهدفت عشرات المواقع

0: التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مراكز قيادة ومنشآت للطائرات المسيرة، ردا على إطلاق صواريخ باليستية استهدفت قواته في الشرق الأوسط. وأعلنت طهران مقتل 3 من عناصر الحرس الثوري و3 مدنيين في ضربات أمريكية، فيما قتل عامل في الكويت إثر ضربة إيرانية، وأسقط الأردن 5 صواريخ. كما تحدثت إيران عن تراجع ناقلتي نفط من مضيق هرمز، بينما تواصل باكستان على المستوى الدبلوماسي جهود الوساطة لاحتواء التصعيد. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
1: بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندارابية، تبذل إسلام أباد جهودا حثيثة لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، وحثهم على الالتزام بمذكرة التفاهم والتي شهدت عدة انتهاكات منذ توقيعها في يونيو حزيران الماضي. ويواصل الوسطاء أيضا في قطر وسلطنة عمان مساعيهم لتدليل النقاط العالقة وفي مقدمتها مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، غير أن طهران رفضت مقترحا عمانيا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة الممر المائي متمسكة بإدارته بالتنسيق مع مسقط فقط. في المقابل، وبينما تؤكد واشنطن مواصلة سياسة الضغط الأقصى على الجمهورية الإسلامية، كشفت شبكة NBC الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب انتقد خلال اجتماع أمني الأسبوع الماضي جمود المفاوضات في وقت أشار فيه مسؤولون إلى خلافات داخل إدارة البيت الأبيض بشأن أهداف العمليات العسكرية وآلية إنهائها.
0: أكدت الحكومة المصرية أن حريق سفينتي الغاز في ميناء دمياط نجم عن هجوم بطائرة مسيرة في أول إعلان رسمي بأن الحادث لم يكن عرضيا. وفي المقابل، نفى الحوثيون أي صلة لهم بالهجوم، مؤكدين أن عملياتهم تستهدف السعودية فقط. قراءة في هذه الهجمات وأسبابها المحتملة مع الخبير العسكري والاستراتيجي ناجي ملاعب، وكان متحدثا إلى سامية الأشراقي.
2: مصر مشاركة في أمن المملكة العربية السعودية ولديها وجود عسكري هناك، وكذلك ممكن أن يكون التعاون التركي المصري أزعج إسرائيل، ممكن أن تكون حركت إحدى الفصائل التي تستطيع تحريكها لإرسال مسيرة. نحن اليوم أمام حالة جديدة من القتال في الحروب، عندما استقالت الأمم المتحدة من دورها لوضع حد لهذا القتال بواسطة مسيرة بهذه الطريقة، اغتيالات وقتال ووضع يعني اقتصادي، ضرب منشأة اقتصادية بهذه الطريقة، صعب جدا معرفة مصدر هذه المسيرة وأهدافها. لذلك أعتقد أن مصر في حالة من اثنين، إما تحريك إيراني للجو لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لإزعاجها، وإما قرار إسرائيلي حرك بمكان ما، وهو استنكار لما يجري من انفتاح تركي مصري على الصناعات العسكرية.
0: استمعتم إلى ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي. في إسرائيل، تتمسك السلطات بمواقعها في لبنان، ويتكرر الحديث عن رفض الانسحاب من سوريا وقطاع غزة وسط تهديدات بتوسيع عملياتها العسكرية. هذا فيما تتراجع فرص أي انسحاب قريب قبل استئناف المفاوضات غير المباشرة مع لبنان في روما. من القدس، زياد حلبي.
3: يتكرر في تل أبيب الحديث عن رفض الانسحاب من جبهات عدة بينها سوريا وقطاع غزة وجنوب لبنان. وفي جنوب لبنان، صعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من لهجته خلال جولة ميدانية، معلنا أن الجيش يعزز تواجده في خطوط دفاعية أمامية في عمق الأراضي اللبنانية، وأنه لن ينسحب من المناطق التي سيطر عليها قبل ضمان الأمن الكامل، وسيوسع عملياته إلى مناطق إضافية إذا لزم الأمر. وتأتي هذه تصريحات بعد يومين من استهداف حزب الله آلية هندسية إسرائيلية بمسيرة، في حادثة قالت مصادر إسرائيلية إنها ستلقى ردا قريبا، معتبرة أن الهجوم يؤكد استمرار التهديد. ويأتي ذلك أيضا قبل أيام فقط من جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان في روما. ويرى مراقبون أن فرص تنفيذ انسحابات إسرائيلية واسعة قبل الانتخابات تبقى محدودة جدا، وأن الحكومة الإسرائيلية ستواصل التشدد في هذا الملف سواء لأسباب أمنية أو لحسابات سياسية داخلية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: وفي قطاع غزة قتل 4 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان، في غارة استهدفت قطاع غزة بحسب مسؤولين في القطاع الصحي. وتأتي ضربات بالتزامن مع جولة من المباحثات التي يجريها الوسطاء مع قيادة حماس سعيا إلى تنفيذ كامل لخطة إنهاء الحرب بوساطة أمريكية. المزيد حول الوضع الميداني في القطاع مع مراسلين هناك وسام أبو زيد.
4: وسط مشاهد الدمار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية، سجلت السلطات الصحية سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين، فيما يواصل السكان بمساندة طواقم الدفاع المدني إزالة الركام والبحث بين الأنقاض عن مقتنياتهم دون أن يجدوا شيئا، كما تقول الطفلة وئام شامية التي التقيناها في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة.
5: أنا وإخوتي طلعت من الدار، نرجع على حسبة اللقى وعينا بالدار وننام على الفراش، ما لقيناش إشي، كل إشي مبسوط، طلع فيش إشي دايل إنا.
4: وفي المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، واصلت الآليات العسكرية توغلها البري وتمركزت عندما يعرف بالخط الأصفر على امتداد شارع صلاح الدين، الأمر الذي يضيق المساحات المتاحة أمام أكثر من 2 مليون فلسطيني ويزيد من تعقيد أوضاعهم الإنسانية في غرب قطاع غزة. ورغم استمرار العمليات العسكرية على الأرض، فإن حالة من الترقب المشوب بالحذر تسود أوساط الغزيين، مع تزايد الحديث عن إمكانية حدوث انفراجة سياسية واقتراب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو دولية.
0: تشهد مدينة سبتة الإسبانية تصعيدا غير مسبوق في وتيرة الهجرة غير النظامية، بعدما عبر آلاف المهاجرين من الجانب المغربي بحرا وبرا خلال ساعات. منى دويبية.
6: شهدت مدينة سبتة الإسبانية أكبر موجة هجرة غير نظامية منذ عام 2021. أكثر من 1000 مهاجر مغربي وصلوا إليها سباحة انطلاقا من السواحل المغربية خلال 9 أيام، ما دفع حكومة سبتة إلى إعلان حالة الطوارئ الإنسانية بعد امتلاء مراكز الاستقبال. وجاءت هذه التطورات بعد قرار المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليو تموز يقضي بعدم جواز تنفيذ الإعادات الفورية للمهاجرين الذين يعترضون في البحر من دون استكمال الضمانات القانونية، وهو ما حد من قدرة السلطات الإسبانية على إعادة المهاجرين مباشرة. هذه الأزمة تتداخل مع ملفات سياسية أوسع في العلاقات المغربية الإسبانية، في وقت يتمسك فيه كل من المغرب وإسبانيا بموقفه الرسمي المعروف بشأن السيادة. يطرح ذلك تساؤلات حول تأثير مستوى التعاون الأمني بين البلدين على إدارة تدفقات الهجرة، ولا توجد أدلة معلنة تثبت أن المغرب يستخدم الهجرة كأداة ضغط سياسي، غير أن التجارب السابقة تؤكد أن التعاون المشترك بين البلدين في مجال مراقبة الحدود من شأنه الحد من الهجرة غير النظامية، وبالتالي فإن أي تغيير في مستوى هذا التعاون ينعكس مباشرة على حجم التدفقات نحو سبتة.
0: صعدت السلطات التركية حملتها ضد بلديات المعارضة بعدما أوقفت رئيس بلدية إتيمسجوت في أنقرة وأكثر من 50 مشتبها بهم في إطار تحقيقات تتعلق بالفساد، وتشمل الاتهامات الرشوة والاختلاس وإساءة استغلال المنصب، فيما تؤكد المعارضة أن الملاحقات ذات طوابع سياسية أو دوافع سياسية، وتشدد الحكومة على استقلالية القضاء. في مستجدات النزاع الروسي الأوكراني، ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم بالضربات الكثيفة التي شنتها القوات الروسية ليلا على أوكرانيا وانتهاك المجال الجوي لبولندا المجاورة، معتبرا ذلك تهديدا لأمن أوروبا بأسرها. والتفاصيل معك فايزة مصطفى.
1: 74 صاروخا روسيا معظمها باليستي اعترض، أكثر من 50 منها إضافة إلى نحو 280 مسيرة أسقط معظمها، وفق ما أعلنت عنه القوات الجوية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 6 من أفراد عائلة واحدة في قرية قرب كريفيريغ، بينهم 3 أطفال، كما قتل شخص آخر في مقاطعة بولتافا المجاورة، إلى جانب قتيل وجريحين في العاصمة كييف و5 جرحى في الفيف بالغرب الأوكرانية. أما وزارة الدفاع الروسية فأكدت استهداف مواقع عسكرية ومراكز للإمداد اللوجستي والاتصالات في الأراضي الأوكرانية. وجاء الهجوم الليلي الروسي الواسع بعد تحذير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتجديده مطالبة حلفاء بلاده بتزويد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لما وصفه بالإرهاب الروسي. وتزامنت هذه الضربات المكثفة أيضا مع اتهام بولندا روسيا بإطلاق صاروخ سقط في بلدة ترنافا قرب الحدود الأوكرانية، ما دفع حلف شمال الأطلسي إلى تجديد تضامنه مع وارسو والتأكيد على التزامه الدفاع عن أراضي الدول الأعضاء في التكتل. نفس البيان جاء على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
0: قتل 10 من عناصر الشرطة في هجوم شنه مسلحون بطائرات مسيرة وكمين استهدف مركزا أمنيا شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية. الهجوم يأتي في ظل تصاعد العنف في المناطق الحدودية وسط اتهامات إسلام أباد لمتشددين باستخدام الأراضي الأفغانية للتخطيط لعملياتهم، وهو ما تنفيه طالبان. أنتم في الاستماع دائما إلى نشرة الأخبار تأتيكم من مونتي كارلو الدولية. تسعى الفيفا إلى إعادة صياغة نموذجها الاقتصادي من خلال إنشاء شركة تجارية جديدة لإدارة حقوقها في مشروع يعد بمليارات الدولارات، لكنه يثير جدلا واسعا حول مستقبل كرة القدم واستقلالية قراراتها. منى دويبية.
7: يسعى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلى تغيير النموذج الاقتصادي للفيفا. في 27 من يوليو أعلن الاتحاد عزمه إنشاء شركة تجارية مستقلة تتولى إدارة الحقوق التجارية للفيفا مثل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية وبيع التذاكر. الجديد في المشروع أن الفيفا ستفتح الباب أمام مستثمرين خارجيين لشراء 20% من هذه الشركة مقابل 4.2 مليار دولار، على أن تبقى الفيفا مالكة 80% ومحتفظة بالقرار الرياضي والتنظيمي. إنفانتينو برر هذه الخطوة بأنها ستوفر موارد مالية إضافية، ووعد أكثر من 200 اتحاد وطني بزيادة التمويل بنحو 30 مليون دولار لكل اتحاد خلال الدورة الرباعية المقبلة، أي بالزيادة تقارب 300% مقارنة بالمستويات الحالية. لكن المشروع يثير معارضة واسعة خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونقابة اللاعبين الدولية، اللذين يحذران من أن دخول المستثمرين سيجعل تنظيم الأرباح أولوية. يزداد الجدل مع ورود أسماء مستثمرين مقربين من عائلة ترامب ضمن الأطراف المهتمة بالمشروع.
0: أخيرا أعلنت هيئة الأمن الصحي البريطانية أن موجتي الحر اللتين ضربتا البلاد في مايو ويونيو تسببتا في وفاة نحو 2800 شخص. هذا فيما تواصل دول جنوب أوروبا مواجهة حرائق غابات واسعة وسط ارتفاع درجات الحرارة ورياح قوية تزيد من صعوبة احتوائها. ففي إسبانيا تراجعت حالة الطوارئ مع استمرار الخطر، بينما احتوت فرنسا حريقا كبيرا اشتبهت بإشعال الحرائق عمدا. أما اليونان فتواصل مكافحة حرائق أودت بحياة 3 مرجل للإطفاء وأجبرت السكان والسياح على الإجلاء. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. التصعيد يتسع بين واشنطن وطهران والضربات المتبادلة تتواصل فيما تتحرك الوساطات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة. مصر تؤكد تعرض ميناء دمياط لهجوم بطائرة مسيرة والحوثيون ينفون أي صلة بالحادث. إسرائيل تتمسك بمواقعها في لبنان وتربط أي انسحاب بضمانات أمنية. آلاف المهاجرين غير النظاميين يعبرون سيرا وعبر البحر من المغرب إلى جيب سبتة الإسبانية. أنتم في الاستماع دائما إلى المسائية من مونتي كارلو الدولية.
8: تحياتي كلود خوري من وراء الميكروفون ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو على 16:38 AM. خليكم معنا مستمعينا متابعين، احنا وياكم مع البرنامج الصباحي. بعد شوية اكيد رح نتوقف عن جولة ومحطة إخبارية لمتابعة كل جديد، وهيدا بالإضافة لأراءكم اللي بتهمنا جدا جدا. أي موضوع حابين توصلوا وجهة نظركم مباشرة على الهواء على 0296 533 0. أكيد الهواء لكم مستمعينا بي ببرنامجنا الصباحي اللي مكمل برفقتكم لنتابع نحن وياكم سوا. وأكيد انطلاقة نهار حلوة وموفقة بتمنيها للكل.

الصحفي لا تهدأ ولا تنام لمتابعة أهم الأحداث اللي عم تصير حول العالم. خليكم معنا بعد دقائق ولحظات من الوقت، رح ننتقل لنكون مع جولة إخبارية لنتعرف من خلالها على أهم أحداث هذا اليوم. عبر تؤامية أستراليا رح ننتقل فورا لنكون مع موجز إخباري، ومن بعدها رح نكون مع جولة أخبار البي بي سي من لندن. خليكم معنا على السمع متابعين، نحن وياكم أهم الأحداث.

0: السابعة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من بي بي سي، أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن موجة جديدة من القصف على إيران، وجاء ذلك بعد أن توعد الرئيس دونالد ترامب بالرد على القصف الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. مزيد من التفاصيل مع رفيق جبوري من واشنطن.
1: هل الطور الآن من الحرب مع إيران هو طور التساؤلات والانتظار؟ فبعد أن انتهت فترة وقف القصف الأمريكي على إيران، ونفذ الرئيس ترامب تهديداته بأن يقصف إيران ردا على استهداف إيران للقوات الأمريكية في الأردن، الآن هناك ترقب للخطوات التالية الأمريكية. من الناحية الميدانية هناك اتساع لرقعة الصراع، العملية المشتركة الأمريكية السعودية لقصف الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران كانت تطورا كبيرا ألقى بالعراق، واحتمال أن يكون العراق جبهة في هذا الصراع أصبح هذا احتمالا كبيرا قويا. موقع أكسيوس يقول بأن ترامب قد التقى بالأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي لتنسيق أكبر للمواقف. هناك بالتأكيد طبعا الحوثيون في اليمن الذين يعني يحاولون أن يغلقوا باب المندب أمام الملاحة السعودية بكل ما يحمله ذلك أيضا من توسيع أكبر. ترامب أيضا قال بأنه اطلع على التقارير على القصف الذي تعرضت له ناقلة أمريكية في مصر، وأنه سيتخذ أيضا إجراءات مناسبة. إذن الصراع يتسع جغرافيا، لكن المأزق الاستراتيجي الأمريكي مستمر، وهو أن القصف الأمريكي لا يوقف القدرات الصاروخية الإيرانية في أن ترد تضرب إيران الدول العربية، ولا يوقف الجماعات المتحالفة مع إيران الميليشيات في العراق الحوثيين في اليمن من توسيع رقعة الصراع. رافد جبوري، بي بي سي نيوز عربي، واشنطن.
0: أعلنت السعودية إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات برئاستها وبمشاركة 14 دولة بهدف حماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب والممرات البحرية الدولية من المخاطر والتهديدات الأمنية. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن التحالف يهدف إلى التصدي للهجمات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط والبنية التحتية البحرية، في خطوة تأتي ضمن جهود تعزيز أمن الملاحة البحرية في المنطقة. جاء الإعلان عقب اجتماع استضافته الرياض وضم رؤساء هيئات أركان وممثلين من 43 دولة، إضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي لمناقشة آليات التعاون البحري ولتأسيس التحالف الجديد. قالت الحكومة المصرية إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق الذي اندلع في سفينتين داخل ميناء دمياط الأربعاء نجم عن هجوم بطائرة من دون طيار. وأضافت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابساته بشكل كامل. أكدت السلطات المصرية أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح البلاد وأمنها القومي، بعدما أعلنت في وقت سابق السيطرة على الحريق الذي تعرضت له السفينتان داخل الميناء. قال مسؤولان إقليميان لرويترز إن حركة أنصار الله الحوثية المتحالفة مع إيران شنت هذا الأسبوع هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية وبالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية وفق تقييمات أجرتها السعودية وشركاؤها الإقليميون. وبحسب تلك التقييمات فإن الهجمات تعكس مستوى متزايدا من التعاون بين فصائل مدعومة من إيران في المنطقة، وهو ما يختلف عن الروايات الرسمية المعلنة بشأن مصدر العمليات. ترى التقييمات أن ما يعرف بمحور المقاومة عزز قدراته وروابطه العملياتية رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت هذه الهجمات منذ هجوم حماس على إسرائيل في عام 2023، ما أثار مخاوف لدى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. اتفقت دول أوروبية على مقاطعة كأس العالم إذا مضى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو في خطة بيع جزء من البطولة لمستثمرين من القطاع الخاص بحسب ما أفادت تقارير إعلامية. جاء الاتفاق خلال اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد يومين من الكشف عن وجود مقترح للانسحاب من بطولات فيفا الكبرى كخطوة احتجاجية على المشروع. تشير التقارير إلى أن فيفا يعتزم الحصول على أول دفعة تمويل من مستثمرين خلال أقل من 100 يوم في إطار تسريع إطلاق المشروع وهو ما أثار اعتراضات داخل يويفا وعدد من أعضائه الذين انتقدوا إدارة المفاوضات بصورة سرية. مزيد من الأخبار على رأس.
2: إذن عودة التصعيد اليوم بمنطقة الشرق الأوسط من بعد ما شتنا كم يوم هادين، كنا متأملين أنه يرجعوا للمحادثات والمفاوضات، ولكن هذا الشيء ما صار. كانت الضربة المفاجئة من قبل إيران اللي أدت إلى توسيع الضربات الأمريكية على عدة مناطق امبارح حتى محيط قشم وعلى منطقة سكنية، أدى إلى اليوم تفاقم الأوضاع بالمنطقة. إذن رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا على 1638 AM، نحكي كمان أكثر عن ما أفادت له مصادر أنه رئيس الحكومة نواف سلام تلقى خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصيحة مفيدة أن السلطة اللبنانية ذهبت بعيد بمقاربة الملفات مع إسرائيل، وأن المرحلة تستوجب إعادة تقييم المسار المعتمد. أدي هذا الكلام صحيح وحقيقي أنه تركيا عندها محاذير معينة خاصة من خلال المفاوضات اللي عم تكون بين لبنان وإسرائيل. فهون منشوف يعني كمان فيما بيتعلق بالنسبة لآخر المعلومات عن قائد الجيش الإيراني أن الجيش رح يدافع عن الأراضي الإيرانية واستقلال البلاد ضد الغزاة كما سميهم، ثابتون على عهدنا مع الشعب الإيراني بمواجهة كل معتدي. يعني اليوم للحقيقة في تطورات الأوضاع كيف رح ترد إيران على الغارات اللي استهدفت مدينة عبدان جنوب الأهواز، انفجارات جزيرة كيش، انفجارات كمان ببوشهر جنوب غرب إيران، بالإضافة لبندر عباس، هذه المناطق اللي تم استهدافها، ووقعت انفجارات بجزيرة قشم جنوب إيران. فخلينا نتابع نحن وياكم مع آخر أهم التطورات لصباح اليوم. راديو تؤمي أستراليا بتستمعوا لها وبتتابعوها.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: This is 2ME.
2: صبحيتنا مكملة برفقتكم والبرنامج الصباحي معكم بيتجدد بكل يوم لنطلع عليكم ونوصل لكم آخر وأهم الأخبار. أكيد بدي أتمنى لكل اللي عم بيرفقنا بي خلال هالوقت وقت سعيد، ودايما بالفترة الصباحية علينا نبلش بابتسامة نهارنا مع فنجان قهوة. أحداث أخبار سياسي واقتصاد، جولة من الأخبار مفصلة متبعة نحن وياكم من صوت لبنان عبر راديو تؤمي أستراليا. كونوا معنا. ABC News.
5: Andrew Kaloubis with the latest. Member countries from soccer's European governing body UEFA have unanimously agreed to boycott all FIFA competitions, including the World Cup, in a protest at a controversial private equity plan. UEFA says it unanimously and unequivocally rejects FIFA's proposal and that the World Cup cannot be treated as an investment product. The US and Iran have exchanged barrages of missiles as the pattern of back and forth strikes takes hold again, as hopes dim for any quick resolution to the months-long war. Jordan says it's intercepted Iranian missiles for a second day in a row. Kuwait says at least one person has been killed by a strike there, while Saudi Arabia says it's come under fire from Iran-backed militias based in Iraq. It comes after the US military said it had completed a heavy wave of strikes against Iran in retaliation for strikes earlier this week on a US base in Jordan. A South Australian toy library has expressed sadness following the deaths of a mother and her two children, which police are treating as a murder-suicide. Helena Wright was a volunteer here at the Mount Gambier Toy Library, which says it's deeply saddened by the tragedy. The bodies of Miss Wright and her 23-month-old daughter were retrieved from waters south of Adelaide on Monday, while the search for her 3-month-old son was formally called off on Wednesday after police received advice the child could not have survived. France, Spain and Greece are continuing to battle fires stoked by soaring temperatures, parched vegetation and strong winds. About 8,000 people have been evacuated from the Greek island of Crete a day after three firefighters died battling blazes there. In France, two people have been arrested on suspicion of arson, but authorities say the massive fire burning near Bordeaux has not spread overnight. ABC News.
6: ليبانوراما من صوت لبنان مع تحيات ماريوس عادي وجهاد جرجس.

0: العناوين. عون يؤكد أن لا استسلام ولا استفزاز لجار. إردوغان ينصح بالحوار مع سوريا. ماكرون يؤكد استمرار الدعم الفرنسي. سباق الأنابيب بين لبنان وإسرائيل. وفي لبنان ورما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X at صوت لبنان.
0: شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن لا استسلام لقوة طاغية ولا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق ولا تدخل في شؤوننا الداخلية أو السيادية.
3: انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، عودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم، إعادة أعمار، تعافي اقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، تأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية وحدها دون سواها من أجل حماية كل شبر من أرضنا وكل شعبنا في إطار دولة واحدة وجيش واحد وقرار سيادي واحد، ونمضي في تحقيق ذلك دون أي تنازل عن كرامتنا الوطنية. لا استسلام لقوة طاغية، لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، لا تدخل أحدي في شؤوننا الداخلية أو السيادية، وهذا ما كانت عليه علاقات تركيا ولبنان منذ قيام دولتيهما الحديثتين.
0: وقال عون إثر لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة: وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أن لبنان في مقدمة الدول التي ستستفيد من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة، وأضاف أن استمرار وتطور الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدا ومثمرا للبلدين. وقال إردوغان: نرغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار وأمن المنطقة بما في ذلك أي قوة بديلة بلبنان من اليونيفيل. وأكد أن دعم تركيا ومساندتها للقوات المسلحة اللبنانية سيستمران دون انقطاع.
4: سنستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والفنية للبنان،
5: وبالإضافة إلى ذلك
4: نرى أن استمرار وتطور الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدا ومثمرا لكلا البلدين.
5: İki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan'ın güneyinde konuştu.
0: على محور آخر، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمرار فرنسا بدعم لبنان وإيلائه الاهتمام والأولوية لاستقراره وصون سيادته ودعمه على مختلف الصعد، لا سيما دعم الجيش وإعادة الإعمار، كما استعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها. ماكرون كان يتحدث هاتفياً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدد على أهمية المسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لإلزام إسرائيل وقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وصولا إلى الحدود الدولية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم، تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار. وشدد على أهمية ومحورية بقاء قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ودورها في تطبيق القرار 1701. في هذا الوقت، سعي أمريكي لتقليص تهديدات إيران ووكلائها وشرر المواجهات وصل إلى شركة صينية في الكويت وسفينتين مصريتين في دمياط، ونتنياهو فرح بإدراك المجتمع الدولي الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على السلام العالمي، ويبشر بخطة بديلة من هرمز لنقل الطاقة على البحر الأحمر إلى إسرائيل ومنها إلى البحر المتوسط، وكأنه سباق مع الخط الواصل إلى طرابلس لبنان. الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح تحدث في الموضوع لصوت لبنان.
6: بالواقع من أهم الملفات اللي فتحتها الحرب الأمريكية الإيرانية هو ملف الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، باب المندب، وتأثير خطر إغلاق هذه الممرات على أمن الطاقة. وبالتالي كل دول المنطقة عم بتفكر عن البديل لهذه الممرات، وللي هو إجمالا بيكون خطوط أنابيب عبر البر. طبعا لبنان معني بهذا الموضوع، يعني اليوم إسرائيل عندها مشروع بهذا الموضوع بيتعلق بدول الخليج، لكن يحتاج إلى تطور السلام بينه وبين دول الخليج وخصوصا بين إسرائيل والسعودية لحتى يتم تنفيذه، في حين أنه لبنان قادر يشتغل على هذا الملف من خلال خط كركوك طرابلس. وبنعرف كلنا أنه صار في اتجاه نحو إعادة إحياء خط كركوك بنياس بسوريا، وبالتالي من البديهي لازم لبنان يشتغل على خط كركوك طرابلس، لأنه هن بالحقيقة تقريبا خط واحد ومتفرعين، وأكيد ما لنا مصلحة أنه يعني سوريا وحدة تكون بلشت تلعب دور الوسيط والترانزيت لنقل هذا النفط إعادة تصديره إلى أوروبا. ومن هون اجت زيارة بعتقد رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق لحتى لبنان يكون مشارك بهذه العملية، وهيدي موضوع كتير مهم. وطبعا في كتير اقتراحات، يمكن واحد منها أنه إذا اليوم في تأخير بموضوع إعادة بناء محطات تكرير النفط، فينا نكون عم نلعب دور الوسيط الترانزيت بشكل مباشر بانتظار نكون أنشأنا هذه المحطات. بس بالنتيجة لبنان أمام فرصة بهذا الموضوع يجب ألا يضيعها.
0: رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قال إن كل ما يحرر أرضنا يجب أن نسير فيه، كان تفاوضا ثلاثيا أو ثنائيا، ومن يتكلم باسم لبنان هو دولته ومؤسساته الشرعية فقط، وضعف الدولة لا يحمي أحدا.
7: لبنان اليوم بخطر حقيقي، لنقول أنه تعزيز دولته بتكون أكيد بحصرية سلاحها وقرارها ومسؤوليتها، هون الأساس مسؤولية الدولة، نحن من ضمنه عن منع الفتنة وضمان السيادة والاستقلال بعيد عن أي احتلال أو وصاية.
0: موقع إرمي نيوز نقل عن مصادر أمنية خاصة أن حزب الله رفع مستوى التأهب العسكري على الحدود اللبنانية السورية، حيث بدأ بإنشاء تحصينات ونشر عناصر داخل منازل لمراقبة الأراضي السورية، لا سيما من محيط الهرمل والقصر وحوش السيد علي والبلدات والجرود المتصلة بها.
8: بحسب مصادر تحدثت إلى موقع إرمي نيوز، تقوم خطة حزب الله على ثلاثة خطوط دفاعية، الأول على الحدود والثاني بعده بنحو 3 كيلومترات، أما الثالث فعلى بعد حوالي 7 كيلومترات. ويضيف الموقع أن تحرك حزب الله يتزامن مع انتشار عسكري سوري في منطقة القصير وريفها، رغم تأكيد مصادر سورية أن الانتشار لضبط الحدود ومنع التهريب، لكن الحزب يرى أن منطقة القصير شكلت منذ سيطرة الحزب عليها عام 2013 عقدة رئيسية تربط البقاع اللبناني بحمص ودمشق وممرا لنقل السلاح والمقاتلين، قبل أن يخسر الحزب الوجود المباشر فيها عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024. ووصفت العديد من التقارير لقصير بأنها نقطة محورية على أحد أهم مسارات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى لبنان التي استهدفتها إسرائيل مرارا. ولا تنبع مخاوف الحزب وفق المصادر من احتمال اجتياح سوري واسع للبنان، بل من خسارة المجال الحدودي الذي كان يمثل طوال سنوات عمقا خلفيا آمنا وممرا لوجستيا مفتوحا. وتقول تقارير لبنانية إن الحدود السورية تحولت بعد الحرب الأخيرة إلى نقطة ضغط إضافية على الحزب بعدما فقد حرية الحركة والإمداد التي كان يتمتع بها في عهد النظام السابق.
0: موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية.
9: Andrew Kaloubis with the latest. Member countries from soccer's European governing body, UEFA, have unanimously agreed to boycott all FIFA competitions, including the World Cup, in a protest at a controversial private equity plan. UEFA says it unanimously and unequivocally rejects FIFA's proposal and that the World Cup cannot be treated as an investment product. The US and Iran have exchanged barrages of missiles as the pattern of back-and-forth strikes takes hold again, as hopes dim for any quick resolution to the months-long war. Jordan says it's intercepted Iranian missiles for a second day in a row. Kuwait says at least one person has been killed by a strike there, while Saudi Arabia says it's come under fire from Iran-backed militias based in Iraq. It comes after the US military said it had completed a heavy wave of strikes against Iran in retaliation for strikes earlier this week on a US base in Jordan. A South Australian toy library has expressed sadness following the deaths of a mother and her two children, which police are treating as a murder-suicide. Helena Wright was a volunteer at the Mount Gambier Toy Library, which says it's deeply saddened by the tragedy. The bodies of Miss Wright and her 23-month-old daughter were retrieved from waters south of Adelaide on Monday, while the search for her 3-month-old son was formally called off on Wednesday after police received advice the child could not have survived. France, Spain and Greece are continuing to battle fires stoked by soaring temperatures, parched vegetation and strong winds. About 8,000 people have been evacuated from the Greek island of Crete a day after 3 firefighters died battling blazes there. In France, 2 people have been arrested on suspicion of arson, but authorities say the massive fire burning near Bordeaux has not spread overnight. ABC News.

هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: معكم دائما من راديو تويمي أستراليا 1630 AM تابعين نحن وياكم الأخبار والأحداث اللي عم بتصير إن كان بأستراليا أو بالعالم. شفنا الضربات الأمريكية على كمان عدة أهداف إيرانية ردا على الهجوم اللي استهدف القوات الأمريكية بالشرق الأوسط. خليكم معنا برفقة تويمي أستراليا على 1630 AM لنتابع آخر التطورات لصباح اليوم ضمن جولة أخبار الساعة 6 لختام شهر جولاي 31 من الشهر. بعد استراحة قصيرة تستمعوا لآخر الأخبار.
1: Check them out.

0: مساء الخير في عناوين النشرة. عون في تركيا في مرحلة الصعود التركي في المنطقة. هل صحيح أن العراق لبنان؟ نتنياهو عاد من واشنطن بجرعة دفاعة ميدانية.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وماريو عبود.
2: مساء الخير. تتسع دائرة الحرب في مقابل مساعي التفاهم وقد وصلت إلى مصر. الضربة صادفت ميناء دمياط الواقع على البحر المتوسط في شمالي مصر، ويبعد أكثر من 1300 كيلومتر عن إيران ونحو 2000 كيلومتر عن اليمن. ويثير استهداف ميناء دمياط، وهو أبعد موقع تطاله ضربة منذ اندلاع الحرب، مخاوف من امتداد المواجهة من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، ما قد يهدد ممرات شحن بقيت حتى الآن بمنأى عن التصعيد. مصر قالت إن طائرة مسيرة سببت حريقا شب في سفينتين لنقل وتخزين الغاز في الميناء، وأكدت أن الحدث ناجم من هجوم ولم يكن حادثا. الهجوم وقع على مقربة من قناة السويس التي أصبحت آخر طريق آمن لنقل النفط السعودي إلى الأسواق العالمية. التطور الخطير الثاني أن الحوثيين شنوا هجوما على السعودية من الأراضي العراقية، وهذا ما كشفه مسؤولان إقليميان بحسب وصف وكالة رويترز في تقرير لها من الرياض. يقول التقرير إن الحوثيين شنوا هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية بالتنسيق مع فصائل مسلمة.

0: مسلحة عراقية. الخطير في الاستنتاج الذي توصل إليه التقرير هو أن عناصر ما يعرف بمحور المقاومة المدعوم من إيران عززت روابطها وقدرتها على إلحاق الضرر بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. لبنان في ظل هذه التطورات المتسارعة في سباق بين عودة التصعيد ومحاولة تدعيم الهدنة أو التفاهم. الرئيس جوزيف عون من واشنطن إلى أنقرة في ظل تنامي الدور التركي من العراق إلى سوريا. البارز فيما قاله إردوغان هو استعداد أنقرة للمساهمة في كل المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة. وقال إردوغان إن انتهاء ولاية اليونيفيل سيشكل تطورا مهما، وتركيا ترغب في المشاركة في كل المبادرات التي ستتخذ لدعم الأمن في المنطقة وضمان سيادة لبنان. تفاصيل مباحثات رئيس الجمهورية في تركيا مع الزميل بسام أبو زيد. بسام تفضل.
1: شكرا
0: مريم. تفاصيل عندك تفضل.
1: إذن في كل المقاييس تعتبر زيارة الرئيس جوزيف عون إلى تركيا مهمة جدا نظرا للتطورات التي تشهدها المنطقة والدور التركي المتصاعد ولا سيما في سوريا. وقد كانت هذه التطورات والعلاقات الثنائية محور النقاش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الرئيس عون استهل زيارته بوضع إكليل من الزهر على ضريح أتاتورك ودون قائلا إن الشعب اللبناني الصديق للشعب التركي يرى في تجربة أتاتورك مثالا يحتذى لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والمساواة. ثم توجه عون إلى القصر الرئاسي التركي في أنقرة حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية، وكان على رأس المستقبلين الرئيس أردوغان. ومن مواجهة إيرانية أمريكية إسرائيلية وتداعياتها على دول الجوار، هذا ما تطرق إليه البحث، إضافة للأوضاع في سوريا والدور التركي هناك والتدخل الإسرائيلي الذي في الأوضاع في لبنان في ظل الحرب بين حزب الله وإسرائيل وكيفية تطبيق صيغة الإطار ومخاطر استمرار التعنت الإسرائيلي. أيضا في القضايا الشائكة بين لبنان وتركيا أثيرت مسألة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص والاعتراضات التركية عليها، وشرح الرئيس عون الموقف اللبناني من هذا الموضوع، كما تمنى رئيس الجمهورية على نظيره التركي التدخل مع الرئيس السوري أحمد الشرع من أجل المساعدة في ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا. المعلومات تحدثت عن طلب لبناني بالمساعدة في ضبط أي عمليات غير شرعية تهدف إلى مساعدة حزب الله على الصعيدين المالي والعسكري. يبقى أيضا أن لبنان طلب أن يكون في سلسلة مشاريع الربط الاقتصادي في المنطقة، كما طلب الرئيس عون مساعدة تركيا في تزويده بالكهرباء عبر خطوط الربط مع سوريا ومنها إلى لبنان. وأقام الرئيس التركي مأدبة عشاء على شرف نظيره اللبناني. وفي ختام المحادثات كانت كلمتان للرئيسين عون وأردوغان، نستمع إلى أبرز ما ورد فيهما.
2: السلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة قوية ومؤسسات فاعلة وازدهار اقتصادي وحرية وعدالة لجميع المواطنين. أما السلام في محيطنا والعالم فلا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وإدارة شؤونها والاستفادة من ثرواتها وتعزيز التعاون بينها على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية التركية جزءاً من صناعة هذا المستقبل لا متفرجة عليه. لقد لمست لدى السيد الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون. وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها.
3: نرى أن استمرار وتطور الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدا ومثمرا لكلا البلدين، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم المساهمة اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين اللذين قد مرا بمرحلة صعبة. إن انتهاء ولاية ومهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل سيشكل تطورا هاما، ونحن نرغب في تركيا في المشاركة والتواجد في كافة المبادرات التي ستنطلق لدعم الأمن في المنطقة وضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية.
0: أهمية زيارة رئيس الجمهورية تكمن في لحظتها الإقليمية شديدة التعقيد، وفيها تشكل تركيا أحد الركائز. هناك كان إردوغان قبل يومين يستطلع المشهد العراقي من خلال مباحثاته مع علي الزيدي، واليوم يحضر المشهد اللبناني أمامه. فما هي أوجه التشابه بين البلدين الساحتين؟
4: العراق تلبنان، صحيح أنه مسار مثل لبنان لا بتاريخه ولا بتركيبته، لكنه اقترب من نموذج بيعرفه اللبنانيون جيدا. سلطة موزعة بين المكونات، محاصصة سياسية، زعماء أقوى من المؤسسات، فساد وسلاح لا يبقى قراره دائما بيد الدولة وحدها. هكذا يختصر وضع العراق ما بعد إسقاط نظام صدام حسين بالعام 2003. فمنذ ذلك التاريخ انتقل العراق من نظام مركزي شديد القبضة إلى نظام يقوم على التوازن بين الشيعة والسنة والأكراد. ومع الوقت ترسخ عرف سياسي رئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الجمهورية للأكراد. معادلة تذكر بلبنان، رئيس جمهورية ماروني ورئيس حكومة سني ورئيس مجلس نواب شيعي. الهدف المعلن ضمان مشاركة الجميع، لكن المشاركة تحولت إلى محاصصة مثل لبنان. وزارة لهذا الحزب، إدارة لتلك الكتلة، ووظائف ومشاريع تدخل في تسويات القوى السياسية والطائفية. ثم يأتي السلاح. في لبنان نشأ حزب الله في ثمانينيات القرن الماضي، وتحول إلى قوة سياسية وعسكرية مرتبطة استراتيجيا بإيران من خارج بنية الجيش اللبناني. في العراق ظهر الحشد الشعبي بتعدد فصائله وبصورته الحالية بالعام 2014، يوم أنشئ لمواجهة تنظيم داعش، ثم أبخر رسميا ضمن المؤسسة الأمنية العراقية. الحالتان مختلفتان قانونيا وتاريخيا، لكن وجه الشبه واضح. قوة مسلحة ذات نفوذ سياسي وعسكري وعلاقة وثيقة بإيران تفتح السؤال عن حدود سلطة الدولة، وتتكرر الصورة في الفساد والحكم. العراق بلد نفطي غني، ولبنان محدود الموارد، لكن حين تصبح الوظيفة العامة حصة وتتحول المؤسسات إلى مناطق نفوذ، تتعطل المحاسبة ويصبح تشكيل الحكومات بازار للمناصب والمكاسب. ثم هناك الصراع الأمريكي الإيراني. في العراق واشنطن أسقطت نظام صدام وبقيت لاعب أمني وسياسي أساسي، فيما بنت طهران نفوذ واسع عبر الأحزاب والفصائل المسلحة والسيطرة على الحكومات. وفي لبنان تدعم واشنطن الجيش والمؤسسات، فيما تمثل علاقة إيران بحزب الله أبرز أدوات نفوذها. من بغداد إلى بيروت تختلف الأسماء والظروف، ولكن الأزمة واحدة. حين تتحول حماية التنوع إلى محاصصة، والمحاصصة إلى فساد، والسلاح إلى نفوذ، والخارج إلى شريك في القرار، تصبح الدولة أضعف من مكوناتها. فهل يستطيع العراق ولبنان بناء دولة أقوى من الطائفة والحزب والسلاح والخارج، أم بيبقوا ساحة لصراعات أقوى منهم؟
1: ساحة الصراع الكبير أي إيران شهدت المزيد من التطورات الميدانية والسياسية. في السياسة، الوسيط الباكستاني يعلن أن طهران وواشنطن تتفاوض لتهدئة الموقف، معلنا بذل كل ما في وسعه لإعادة جميع الأطراف إلى مذكرة التفاهم. ورغم ذلك أعلن الجيش الأمريكي شن هجمات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني الذي أعلن مقتل 3 من عناصره. وجاءت الهجمات الأمريكية تحت عنوان الرد على إطلاق طهران صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، علما بأن الحرس الثوري أعلن شن هجمات على قواعد في الأردن والكويت. الصراع في المنطقة امتد إلى دول جديدة، فبعد العراق أكدت مصر رسميا استهداف سفينتين إحداهما أمريكية في ميناء دمياط، وهو هجوم نفت جماعة الحوثي اليمنية أن تكون وراءه. الحوثيون الذين خلص تقييم أجراه مسؤولون إقليميون وفق رويترز إلى أنهم يقفون بالتنسيق مع فصائل عراقية وراء الهجوم من العراق على السعودية قبل أيام. إزاء الوضع في مضيق هرمز، السعودية تستضيف اجتماعا دوليا لإنشاء تحالف بحري شاركت فيه 43 دولة، هدفه التعاون الدفاعي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
0: وفيما ساحات الصراع تتسع والمخاطر العسكرية تتصاعد، أسعار النفط تقفز مجددا وتعيد الضغط إلى الأسواق العالمية.
4: ليش سعر برميل النفط بالعالم رجع طار؟ بأول تموز كان بحدود $70 واليوم رجع قرب للـ90. المشكلة مش بالبرميل نفسه، المشكلة بالطريق يلي لازم يقطعها ليوصل للمستهلك. فالتصعيد بين أمريكا وإيران رجع بقوة مع تبادل هجمات ساحتها إيران ودول عربية تحديداً العراق، ومعه رجع كبر الخطر على مضيق هرمز. وبنفس الوقت الحوثيين بالسعودية تبادلوا الضربات ومنشآت نفطية سعودية كانت بقلب الاستهداف. يعني عندك هرمز تحت الخطر من جهة، وباب المندب والبحر الأحمر من الجهة الثانية كمان، وهول سوا كان يمرق عبرهم نحو 26% من إمدادات النفط العالمية. والأسوأ أنه حتى البلان بي السعودية تعقدت. لتتفادى هرمز السعودية كانت عم تنقل النفط من شرق المملكة إلى الغرب عبر خط أنابيب بيوصل لميناء ينبع على البحر الأحمر، بس مع ارتفاع الخطر بجنوب البحر الأحمر صار قسم من الشحنات يطلع شمالا باتجاه مصر، ومن هنيك بيمرق عبر قناة السويس يا بينتقل لميناء سيدي كارير على المتوسط. وإذا الشحنة رايحة على آسيا مثلا تضطر تطلع من المتوسط تلف حول أفريقيا وبعدين ترجع شرقا.
5: صباح الخير لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بهالصباح. بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 17 درجة على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة بها النهار 14 درجة مئوية.

0: صباح الخير لكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا، وكمان مع هالغنية اللي انطلقنا برفقتها بساعة جديدة من البريكفاست شو اللي بتحكي عن بيروت وقديش تقنا لبيروت، وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة أيضا عن هالمدينة اللي منعشقها. رح نتابع نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار لصباح النهار. الشرطة يلي كانت عم بتلاحق سيارة بمنطقة جنوب غرب سيدني، سيارة ميتسوبيشي لانسر اللي هي طبعا كانت السيارة اللي اصطدمت بعدة سيارات، وكمان إحدى السائقات يلي نقلت إلى المستشفى ليفربول هوسبيتال إجراء كمان الفحوصات الطبية قبل ما ترجع تغادر المستشفى. فهون منشوف يعني كمان فيما بيتعلق بالنسبة لهالملاحقة اللي كانت للشرطة بمنطقة جنوب غرب سيدني واللي اصطدمت هالسيارة بعدة سيارات وأثناء الملاحقة. فأي حدا كان متضرر فيكم تتواصلوا مع الشرطة لتعطوا معلومات على 1-800-333-0. رح نتابع نحن وياكم كمان اليوم تبين من خلال هالاستطلاع الجديد 545 شركة بنيو ساوث ويلز، يعني 74% من الشركات عم بتواجه صعوبات كبيرة بتوظيف العمال، وهو بيبين على استمرار أزمة نقص الأيادي العاملة بالولاية. كمان بحب أرجع أذكركم مستمعينا أنه اليوم البنوك الأربعة وخاصة الناشونال بانك يلي بتقرير تبين أنه في هونيك تراجع كتير كبير بالقروض السكنية، وهيدا لعدة أسباب. ممكن يكون الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، ممكن يكون ارتفاع سعر الفايدة، قد يكون كمان الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة بالنسبة للضريبة، كل هيدي أدت إلى خوف لدى المواطن من أخذ قرض على السكن، وهيدا لأدى لتراجع في القروض السكنية حسب التقرير اللي ورد من أحد البنوك الكبرى. هيدا بالإضافة للتوقعات أنه هيدا الأمر تراجع على القروض السكنية بهيدا الشكل رح يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجارات، لأن بيزيد الطلب على الأجار وهذا بيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجارات بسبب الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة بالنسبة للتاكس. قد يكون كمان الخوف من تداعيات الأزمة الشرق الأوسط اللي ممكن يتأثر فيها العالم على المستوى الاقتصادي، كلها عوامل أدت إلى خوف عند المواطن. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من الأخبار. إذا هون الحرس الثوري الإيراني استهدفنا قاعدة الأزرق في الأردن، واليوم هذا التصعيد الجديد بين إيران وما بين واشنطن. امبارح كنا شفنا تكثيف الضربات على عدد من المواقع في إيران، واليوم الحرس الثوري الإيراني اللي بيرد على قاعدة الأزرق في الأردن. خلينا نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة للمسيرة اللي استهدفت سفينة بمصر، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اللي بيقول التعامل مع الحريق اللي سبب فيه الهجوم على سفينتين بميناء دمياط استغرق 14 ساعة، وتم إبعاد السفينة المتضررة عن الميناء لمسافة 3 كيلومترات، وتم فصل السفينتين عن بعضهم، وجدنا بقايا المسيرة على متن سفينة المتضررة وعم بتم فحصها وتحليلها بواسطة الأجهزة المختصة، وعم يجري تقييم الوضع حاليا لتحديد رد الفعل المصري بالفترة المقبلة، وبيقولوا قادرون على تجاوز هيدا الحادث. لهلا بعد ما حدا اتبنى يعني اطلاق هذه المسيرة شو هدفها وكيف رح ترد مصر، وهل كان في تقصير يعني بإيقاف هذه المسيرة قبل ما يعني كمان توصل لهذه السفينة، وين الدفاعات يعني في أسئلة كتير اليوم تنطرح. حتى ببين على صفحة مجلس الوزراء المصري بالفيسبوك بيقول بعد السيطرة على الحريق اللي تعرضت له السفينتين بمدن دمياط بإجراء الجهات المعنية تحقيقات الأولية حول الحادث، يعني مصر طولت لحتى تقول أنه هيدا استهداف بمسيرة، أما الخارج يلي ظاهر أنه كمان الجانب الأمريكي اللي قوي معتبر أنه قد يكون في هونيك مسيرة، ولكن مصر طولت لحتى أكيد تصرح في أنه الحادث هو بسبب إطلاق مسيرة أدت إلى اندلاع حريق في هالسفينتين. رح نتابع نحن وياكم عبر تؤمية أستراليا مزيد من آخر وأهم الأخبار والعناوين. أمريكا تفرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد تدعم الحرس الثوري. أيضا مدبولي وجدنا بقايا المسيرة على متن سفينة التفويز، وزيارة أنقرة على ماذا اتفق أردوغان وعون. إذن اللقاء اللي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، هالتفاهم والاتفاقيات اللي عم بتتوقع بين لبنان وما بين تركيا رح نحكي عنه بيسيق مشوارنا، ورح يكون لنا لقاء بعد أخبار الساعة 7 مع الخبير هون والمحلل السياسي ورئيس لجنة العلاقات الدولية مع بلبنان الدكتور توني نيسي اللي رح يكون ضيف البريكفاست شو. خليكم معنا وتابعونا. إذن رح نتوقف عند استراحة ومن بعدها نتابع سوا مشوارنا الصباحي.
1: أحلى صباح وأحلى المنوعات مع كلود بالبريكفاست شو 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين، The Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح سانت دوني، هو وأصحابه هن شهداء المسيحي. من بعد ما الرومان قطعولن راسن، من بعد هالشي الرواية بتقول، طبعا رواية لجند مش حقيقة، انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه، وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة ب29 الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.
0: شكرا لزميلي ماري لبكي. رح نتابع لقاءنا الصباحي من راديو 2ME أستراليا على 1638 AM. إذا خلينا نتابع نحن وياكم جولة أخبار الساعة 6:30 من صوت لبنان الأساسية، ومتابعة طبعا آخر وأهم الأخبار المتعلقة بلبنان والمنطقة والعالم، وبالوقت زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون بعد لقاء رئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تركيا، اللي هي بطبيعة الحال محطة بتعكس العلاقات بين الطرفين وإرادة مشتركة لتعزيز التعاون. خلينا نتابع نحن ويكون تفاصيل هذه الزيارة وغيرها من الأخبار اللبنانية العربية والدولية. بتستمعوا لألعاب راديو 2ME أستراليا. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
8: تركيا بين لبنان وسوريا. لبنان رمى من صوت لبنان مع تحيات ماريوس عادي وجهاد جرجس.

0: العناوين. عون يؤكد أن لا استسلام ولا استفزاز لجار. إردوغان ينصح بالحوار مع سوريا. ماكرون يؤكد استمرار الدعم الفرنسي. سباق الأنابيب بين لبنان وإسرائيل. وفي لبنان ورما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن لا استسلام لقوة طاغية ولا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق ولا تدخل في شؤوننا الداخلية أو السيادية.
1: انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، عودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم، إعادة أعمار، تعافي اقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، تأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية وحدها دون سواها من أجل حماية كل شبر من أرضنا وكل شعبنا في إطار دولة واحدة وجيش واحد وقرار سيادي واحد، ونمضي في تحقيق ذلك دون أي تنازل عن كرامتنا الوطنية. لا استسلام لقوة طاغية، لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، لا تدخل أحدي في شؤوننا الداخلية أو السيادية، وهذا ما كانت عليه علاقات تركيا ولبنان منذ قيام دولتيهما الحديثتين.
0: وقال عون إثر لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة: وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أن لبنان في مقدمة الدول التي ستستفيد من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة، وأضاف أن استمرار وتطور الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدا ومثمرا للبلدين. وقال إردوغان: نرغب في الانضمام إلى أي قوة تضمن استقرار وأمن المنطقة، بما في ذلك أي قوة بديلة بلبنان من اليونيفيل. وأكد أن دعم تركيا ومساندتها للقوات المسلحة اللبنانية سيستمران دون انقطاع.
2: سنستمر في تقديم المساعدات الإنسانية والفنية للبنان،
3: أيضا لبنان إلى سوريا
2: إلى ذلك نرى أن استمرار وتطور الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدا ومثمرا لكل البلدين.
3: İki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye
2: hazırız.
3: Lübnan'ın güneyinde konuştu.
0: على محور آخر، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استمرار فرنسا بدعم لبنان وإلائه الاهتمام والأولوية لاستقراره وصون سيادته ودعمه على مختلف الصعد، لا سيما دعم الجيش وإعادة الإعمار، كما استعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها. ماكرون كان يتحدث هاتفياً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي شدد على أهمية المسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لإلزام إسرائيل وقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وصولا إلى الحدود الدولية وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم، تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار. وشدد على أهمية ومحورية بقاء قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ودورها في تطبيق القرار 1701. في هذا الوقت، سعي أمريكي لتقليص تهديدات إيران ووكلائها وشرر المواجهات وصل إلى شركة صينية في الكويت وسفينتين مصريتين في دمياط. ونتنياهو فرح بإدراك المجتمع الدولي الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على السلام العالمي، ويبشر بخطة بديلة من هرمز لنقل الطاقة على البحر الأحمر إلى إسرائيل ومنها إلى البحر المتوسط، وكأنه سباق مع الخط الواصل إلى طرابلس لبنان. الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح تحدث في الموضوع لصوت لبنان.
4: بالواقع من أهم الملفات اللي فتحتها الحرب الأمريكية الإيرانية هو ملف الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، باب المندب، وتأثير خطر إغلاق هذه الممرات على أمن الطاقة. وبالتالي كل دول المنطقة عم بتفكر عن البديل لهذه الممرات، وللي هو إجمالا بيكون خطوط أنابيب عبر البر. طبعا لبنان معني بهذا الموضوع، يعني اليوم إسرائيل عندها مشروع بهذا الموضوع بيتعلق بدول الخليج، لكن يحتاج إلى تطور السلام بينه وبين دول الخليج، وخصوصا بين إسرائيل والسعودية لحتى يتم تنفيذه، في حين أنه لبنان قادر يشتغل على هذا الملف من خلال خط كركوك طرابلس. وبنعرف كلنا أنه صار في اتجاه نحو إعادة إحياء خط كركوك بنياس بسوريا، وبالتالي من البديهي لازم لبنان يشتغل على خط كركوك طرابلس، لأنه هن بالحقيقة تقريبا خط واحد ومتفرعين، وأكيد ما لنا مصلحة أنه يعني سوريا وحدة تكون بلشت تلعب دور الوسيط والترانزيت لنقل هذا النفط إعادة تصديره إلى أوروبا. ومن هون اجت زيارة بعتقد رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق لحتى لبنان يكون مشارك بهذه العملية، وهذه موضوع كتير مهم. وطبعا في كتير اقتراحات، يمكن واحد منها أنه إذا اليوم في تأخير بموضوع إعادة بناء محطات تكرير النفط، فينا نكون عم نلعب دور الوسيط الترانزيت بشكل مباشر بانتظار نكون أنشأنا هذه المحطات. بس بالنتيجة لبنان أمام فرصة بهذا الموضوع يجب ألا يضيعها.
0: رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قال إن كل ما يحرر أرضنا يجب أن نسير فيه، كان تفاوضا ثلاثيا أو ثنائيا، ومن يتكلم باسم لبنان هو دولته ومؤسساته الشرعية فقط، وضعف الدولة لا يحمي أحدا.
5: لبنان اليوم بخطر حقيقي، لنقول أنه تعزيز دولته بتكون أكيد بحصرية سلاحها وقرارها ومسؤوليتها، هون الأساس مسؤولية الدولة، نحن من ضمنه عن منع الفتنة وضمان السيادة والاستقلال بعيد عن أي احتلال أو وصاية.
0: موقع إرمي نيوز نقل عن مصادر أمنية خاصة أن حزب الله رفع مستوى التأهب العسكري على الحدود اللبنانية السورية، حيث بدأ بإنشاء تحصينات ونشر عناصر داخل منازل لمراقبة الأراضي السورية، لا سيما من محيط الهرمل والقصر وحوش السيد علي والبلدات والجرود المتصلة بها.
6: بحسب مصادر تحدثت إلى موقع إرمي نيوز، تقوم خطة حزب الله على ثلاثة خطوط دفاعية، الأول على الحدود والثاني بعده بنحو 3 كيلومترات، أما الثالث فعلى بعد حوالي 7 كيلومترات. ويضيف الموقع أن تحرك حزب الله يتزامن مع انتشار عسكري سوري في منطقة القصير وريفها، رغم تأكيد مصادر سورية أن الانتشار لضبط الحدود ومنع التهريب، لكن الحزب يرى أن منطقة القصير شكلت منذ سيطرة الحزب عليها عام 2013 عقدة رئيسية تربط البقاع اللبناني بحمص ودمشق وممرا لنقل السلاح والمقاتلين، قبل أن يخسر الحزب الوجود المباشر فيها عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.
7: In Sydney at our time, and traffic lights are flashing corner Abbott Road and Jersey Road, and at DY a two-car crash on Warringah Road corner Victor Road with delays in all directions. In Melbourne there's been a two-car crash on the Calder Freeway outbound before Green Gully Road, only one lane is open, and a crash at Toolum Vale, Diggers Rest Road at Holden Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس بالإجمال جيد مشمس، درجات الحرارة 17. أما على صعيد ملبن بيتحسن الطقس اليوم وطقس مشمس، درجات الحرارة 14. لو بتحب حقيقي صحيح كنت وقفت بوش الريح، صحيح هيدا هو الحب الحقيقي.

0: تحياتنا من جديد لكم مستمعينا بالراديو تؤني أستراليا. منكملين نحن وياكم مع البرنامج الصباحي مع البريكفاست شو مع آخر وأهم الأخبار المتعلقة بشأن الأسترالي, وأيضا جولتنا بتكون حول آخر وأهم الأخبار الدولية. ومنرجع بعد شوية أكيد على الساعة 7:15 تقريبا رح يكون لنا لقاء لمتابعة زيارة الرئيس جوزيف عون لتركيا والاتفاقيات اللي وقعت بين لبنان وتركيا. ملاحظ أنه اليوم الرئيس جوزيف عون اللي عم بيكون منفتح أكثر وأكثر من خلال زيارته لواشنطن اللي يمكن حملت دعم كبير للرئيس جوزيف عون, هيدا بالوقت يلي عم نشوف الاتفاقيات يعني خاصة الاقتصادية والأمنية هل فعلا رح تترجم بشكل إيجابي عنا على صعيد الوطن. فأكيد رح نتابع نحن وياكم أبرز الأخبار وكمان تحليل حول ما يقوم به الرئيس جوزيف عون من خلال اتفاقيات مع واشنطن, من خلال أيضا اتفاق الإطار. هل فعلا اليوم اتفاق الإطار رح ينجح أم اليوم أمام هذه الخروقات الإسرائيلية اللي دايما بكل كلام للرئيس جوزيف عون مصر على أنه تلتزم أيضا إسرائيل بالاتفاقية واللي عم تقوم بخروقات, فأدي فعلا في هونيك إمكانية نجاح هذا الاتفاق. فرح نشوف يعني كمان تركيا اللي بعض المعلومات اللي وردت ما بعرف إلى أي مدى صحتها ومنا مؤكدة, ولكن مرقوا على هذه يمكن المعلومة أنه تركيا غير راضي بمكان ما على ما بيقوم فيه الرئيس جوزيف عون من هذه المفاوضات مع إسرائيل, لأنه بنعرف موقف تركيا من إسرائيل يعني, ودائما في توتر بالعلاقات خاصة اليوم إسرائيل اللي عم نشوف بشكل أو بآخر أنه اليوم عندها تخوف من هالتقارب المصري التركي, عندها تخوف من هذا التقارب المصري التركي وهذا الانفتاح الأمريكي أيضا أكثر وأكثر على تركيا والصفقات اللي قد تعقد بالنسبة للF-35. واليوم كمان هذا الانفتاح الاقتصادي والاتفاقيات بين لبنان وتركيا, هذا الأمر قد يقلق إسرائيل ويترجع يعني كمان اليوم نتنياهو يرجع يقلب الطاولة و يطيح بكل الاتفاقيات وبكل المفاوضات. معنا بيخلي هالوقت رح نتابع مع الأخبار المحلية مع زميلنا محسن, يعطيك ألف عافية, صباح الخير.
1: صباح النور كلود لحضرتك وللمستمعين.
0: صباح النور محسن. نرجع لأخبارنا الأسترالية. قبل ما نروح للأخبار الأسترالية, شو رأيك نبلش بالرياضة؟ شو هالروسترز؟ شو هالدجاجات البارح؟
1: ديوك أو مش ديوك؟
0: لا شو بيقولون الدجاجات؟ الدجاجات كمان كتير
1: مفيدين. بلشنا بالعنصرية.
0: أي بلشنا بالعنصرية.
1: طبعا
0: أكيد غير شكل كانوا مباري أحلى الحقيقة.
1: كانوا عظماء. صحيح. عظماء كانوا بس لما يكون الفارق هالقد كتير كبير بيبطل فيه رونق للمبارزة والمنافسة على أرض الملعب. يعني بتحسي انه الشوطين اللي عملون روسترز وان واي تيكت, ما في حدا عم بيدافع كان من الكاوبويز, وهيدا شيء منيح يعني اللي بيحبوا الروسترز بيكون في عندهم هذا الفرح لمده 90 دقيقة.
0: من هيدا النجاح
1: لا مده 90 دقيقة خليني كفي الكلمة.
0: أوكي.
1: أقول إنه هذا
0: الفريق اللي بشجع.
1: الفرح اللي بيبين بفترة 90 دقيقة لمؤيدي فريق الروسترز، طبعا شيء كتير مهم هيدا، وتحسي انه بالملعب حتى بصير في هذا الجو الرائع صحيح. الصريخ، التأييد والزقيف، كل هذه الامور طبعا شيء كتير مهم، وبعتقد انا انه الروسترز رح يكونوا بالنهائية الانرال هذه السنة.
0: فيني احكي؟
1: تفضل.
0: لا لتبين انه قد كان لعبهم حلو بالشوط الاول. انا لاول مره بحضر الجيم كله سوا، بالشوط الاول يلي اول مره كمان سجلوا هيدا الريكورد 32، يعني هيدا عم نحكي على صعيد اكثر يعني بالاربعينات، سجلوا هذا الرقم الكبير بالشوط الاول 48، سكر على 48.
1: هيدا اللي بيّن انه لعبهم كتير جيد، بالإضافة إلى النصر مرات كلود بيخلي الواحد يدنفع أكتر، يعني كل ما يتقدم خطوة بيصير بده يعمل مجهود أكتر للوصول إلى فوز أكبر، وهيدا اللي صار مع الروسترز. وكمان مبارح كان في AFL game كولينغوود وجيلونغ، الفريقين اللي مهمين جدا بالكومبيتيشن، كان في لجيلونغ فوز كمان كتير رائع. لعبهم كان كتير جيد. نعم. وكتير في فن بهذه اللعبة كمان.
0: نعم، واليوم كمان رح تكون في مباراة كتير حلوة بين البولدوغز والستورم، يلي
1: كمان هذه مباراة كتير جيدة، لأنه ستورم كمان فريق كتير قوي، والبولدوغز كمان فريق السادس سنة عم بيلعب أحسن من قبل.
0: نعم.
1: فبنتمنى أنه المستمعين والمشاهدين لهذه المباريات يستمتعوا ويبعدوا شوي عن السياسة وعن مشاكلنا اليومية، لفرح ما بنهاية الأسبوع.
0: نعم، نرجع للأخبار السياسية والاقتصادية.
1: أكيد هيك بدك ترجع.
0: هلا أنا رح أحكي أكثر بالتقرير الرياضي أكيد عن فوز الروسترز واللي سجلوا رقم قياسي، يعني من 1935 ما تسجل هذا الرقم بال
1: كلودلي. الفوز الكتير كبير على الكومنولث جيم لأستراليا وتفوقها على كل البلدان بالكومنولث
0: سباحة.
1: بالفوز السباحة طبعا اللي انتهت مبارح عشية المباراة المائية إذا بدك، بفوز أستراليا الساحق وحصولها على عشرات ميداليات الذهبية، فتهانينا لهذا الفريق الناشئ الصاعد، ونتمنى أن يكون في له فوز بالأولمبيك.
0: بدأت تدفع منيح جينا رينا هارت،
1: لأنه رائعة هذه السيدة، يعني تعطي مصاري للفائزين وتشجعون على العمل أكثر بجدية وبمثابرة، لأنه الرياضة وخصوص السباحة كلود بدها تمرينات هائلة، يعني كتير صعب انه واحد يكون سباح ماهر. فمشان هيك هيدي بتعطيهم دفعة اضافية طبعا للمثابرة على النجاح والفوز بميداليات ذهبية وغيرها.
0: نعم، نرجع للاعتذار. ظاهر انه اللي قدمت البرنامج بالمحطة طبعا تابعة للدولة اليوم هي اللي قدمت الاعتذار وليس الإدارة، اللي هي مطلوب من الإدارة انه تقدم الاعتذار على هالفيديو الافتراضي الساخر.
1: هذا ما تطرقنا إليه بالسابق كلود، أنه الاي بي سي أو الوكالة الوطنية للأنباء الأسترالية ما بتعمل اعتذار وما بتعمل شيء يحط من تعتبر هي يحط من قيمتها، لأنه بتعتبر أنه الاعتذار هو اعتراف بالخطأ. فمشان هيك حوروا الموضوع ودفعوا السيدة اللي وضعت هذا الفيديو إلى الاعتذار، ولكن ليس بطريقة مباشرة، يعني عم تجرب تعتذر وتعطي حال الحق بنشر هذا الفيديو. مشان هيك ما بعتقد أنا أنه هذا الاعتذار رح يكون مقبول من جينا رينهارد بسبب تخوفها ربما من عمل ما بضر بصحتها أو يعرضها للخطر. فمشان هيك أنا بعتقد أنه هذه المحطة يجب تقديم اعتذار جدي واعتذار من إدارة هذه المؤسسة.
0: نعم رح نتابع أكيد مع الكثير من المواضيع، خاصة اليوم فيما يتعلق بالنسبة لأحد البنوك يلي كان ذكر أنه تراجع بنسبة القروض السكنية، وهيدا الأمر اللي قد يرفع من أسعار الأجارات.
1: طبعا أحد المصارف الكبرى بأستراليا اللي صرح بطريقة واضحة وصريحة أنه أبليكيشن للحصول على قروض هبطت بطريقة كتير كتير كبيرة، وهيدا مش بس هذا المصرف، كتير من المصارف اللي عم تشوف أنه في تباطؤ بحركة البيع للعقارات بأستراليا، مش بس بسيدني يعني بكل أستراليا، بسبب ارتفاع الفائدة، بسبب الحرب ربما على اللي عم تحصل بأوكرانيا وبالشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدم وجود قرار وبرنامج من الحكومة لتحسين هذه الأوضاع وربما خلق فرص أكثر لعملية البناء ولتحسين أوضاع الفائدة، لأنه هذه الفائدة هي السبب الرئيسي بهذا الركود بالقطاع العقارات. فمشان هيك بتشوفي أنه كثير من المؤسسات العقارية ريل ستيت وغيرها يتململوا اليوم بسبب هذا التباطؤ، وربما ستستمر هذه المشاكل لبعد السنة القادمة. مشان هيك عدم وجود ستوك لطرحه لسوق الإيجارات عم بيؤدي إلى ارتفاع بأسعار الإيجارات بأستراليا.
0: شكرا محسن، رح نتابع سوا مشوارنا متوائمية مع بريك من بعد جولة أخبار السبعة. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1630.

0: Sofort.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: News headlines. 2ME.
3: تستمر التحقيقات في حادث سير وقع في منطقة فيتزباتريك بسيدني، حيث تعرضت سيارة من نوع مينسوبيشي للسرقة قبل دقيقتين فقط من اصطدامها بحافلة صغيرة مينيفان، وقد نقل أحد ركاب الحافلة إلى مستشفى ليفربول هوسبيتال لفحص وتأكد من سلامته، بينما أطلق سراح السائق بعد تلقيه العلاج. في حادثة أخرى في سيدني سي بي دي، فتحت الشرطة تحقيقا في هجوم محتمل بدافع عنصري عقب تداول مقاطع فيديو توثق اعتداء كلامي وعنصري واشتباك بالأيدي بين مجموعة من الأشخاص. أكدت اللجنة الملكية للتحقيق أن انتحال القوات المسلحة والمحاربين القدامى بتقريرها الذي تقرر تتبع أفراد الجيش أثناء تدريبات الأسلحة للوقوف على تأثيرات التعرض للضغط والانفجارات، وستعتمد الدراسة على مستشعرات في قواد الجنود بالإضافة إلى تحليل الدم والبيانات العصبية. وجهت جمعية RSPCA في نيو ساوث ويلز نداء عاجلا للمجتمع المحلي للمساعدة في توفير المزيد من المربين المؤقتين الفوستر كيرر، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الحيوانات داخل الملاجئ وضغوط التمويل.
4: الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: First 2ME Australia.

أهلا بكم إلى موجز إخباري. وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى مطار أنقرة العسكري في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه منصبه. ولدى وصوله قام الرئيس عون بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، لينتقل بعد ذلك إلى لقاء نظيره رجب طيب إردوغان في المجمع الرئاسي في أنقرة، حيث أقيمت له مراسم حفل استقبال مهيب وأطلقت المدافع طلقات ترحيبية.

0: مرحبا أسكر.
1: ردا على ما يتداوله الإعلام حول شبكات الاتصال غير الشرعية، أكدت وزارة الاتصالات أن هذا الملف هو من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية، لافتة إلى أنها بانتظار نتائج التحقيقات الجارية وتتعاون مع السلطات المختصة وفق الأصول. وجددت الوزارة موقفها المبدئي بأن البنية التحتية للاتصالات هي ملك حصري للدولة اللبنانية، مشددة على أن أي شبكة خارج الإطار القانوني تعد

مخالفة تعالج عبر القنوات المناسبة. عقد رؤساء بلديات ومخاتير قضاء الهرمل اجتماعا في مبنى الاتحاد، أسفر عن توجيه كتاب مفتوح إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لمطالبته بإصدار قرار استثنائي يتيح للبلديات منح رخص البناء في المناطق غير الخاضعة للضم والفرز. وأكد رئيس الاتحاد عبد الغني بليبل والمجتمعون أن هذه المأساة المستمرة منذ عام 1983 تسببت بحرمان آلاف المواطنين من البناء وعطلت التنمية، على الرغم من ملكيتهم القانونية لعقاراتهم، آملين من الوزير اعتماد حلول إدارية تنهي معاناتهم وتحترم القانون. أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أنها أخذت علما بقيام وزيرة التربية والتعليم العالي بتسليم ملف تفرغ الأساتذة إلى رئيس الحكومة نواف سلام بعد استكمال إعداده. وقدرت اللجنة هذه الخطوة إلا أنها اعتبرت أنها بحاجة إلى استكمال فوري. وطلبت اللجنة الرئيس سلام بإدراج الملف على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة ومناقشته وإقراره من دون أي تأخير أو إرجاء إضافي. إثر الاتصالات المكثفة التي كانت أجرتها وزارة الخارجية مع الجهات المختصة في نيويورك عبر قنصليتها العامة هناك، نجحت الوزارة في تصحيح النص الذي وضع على النصب التذكاري المخصص لتكريم كبار أدباء وشعراء المهجر، وتمت إزالة اللوحة التعريفية القديمة المرافقة لمشروع القلم شعراء في الحديقة، والتي وصفتهم بأنهم كتاب سوريون، واستبدلت بلوحة جديدة يتضمن نصها التصحيح المطلوب حدد فيها الهوية اللبنانية لهؤلاء الأدباء بدقة تنسجم مع الحقائق التاريخية والثقافية. أعلنت إسرائيل هايوم أن نحو 100 جندي من لواء جفعاتي غادروا قاعدة سادات تيمان تاركين أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ما جرى لا ينسجم مع قيم الجيش. أصدرت روسيا مذكرة توقيف دولية بحق بافال دوروف المؤسس والمدير التنفيذي لتليجرام بتهمة التواطؤ في نشاطات إرهابية والسماح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا. وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه بدأ باتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحق دوروف. أجلي نحو 8000 شخص من جزيرة كريت اليونانية بسبب اندلاع حريق واسع نتيجة اشتداد الرياح التي وصلت سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة، وأسفر عن مقتل عنصرين من فرق الإطفاء وتدمير منازل ومنشآت زراعية، وتسبب بنفوق مواش، ولا يزال حجم الأضرار الدقيق غير معروف إلى حين السيطرة على الحريق. وتمت الاستعانة بأكثر من 200 عنصر إطفاء و53 شاحنة إطفاء، إلا أن الرياح العاتية تعيق عمل معظم الوسائل الجوية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: هالشام.
1: عن جد هالقد؟
0: ايه فات عن خط تنتين ما عم ترتين. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم هالحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسلمك صباحك ست كلود. يعني أنا هيك

0: اني صوتكم
1: لا لا عيب لا عيب هيدا الكلام عيب هيدا الكلام لدي حق رئيس جمهوريتك هيدا مش مقبول
0: لا لا لا
1: لا لا لا من عميل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه
2: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
3: شغلة حلوة عندي كان كتاب من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طبعا. يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي خفرني شغلي
2: كيس
4: يا عبد العال شو في عندك محللين
2: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
4: وبدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
2: شكرا
4: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميين
5: In Sydney, on the M1 Pacific Motorway at Cowan, there's a broken down truck southbound on the Pacific Highway off-ramp. Wetherill Park, a crash on the Horsley Drive at Mimosa Road and at Artarmon, traffic lights flashing Abbott Road, corner Jersey Road. In Melbourne, two-car crash on the Calder Freeway outbound before Green Gully Road and a crash and rollover at Toolan Vale on Diggers Rest Road at Holden Road, plus a crash at Greenvale, Somerton Road at Aitken Boulevard. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: حالة الطقس اليوم بسيدني جيد درجات الحرارة بتوصل لأقصاها بهالنهار 17 درجة على صعيد ملبن جيد 14 درجة مئوية

0: سوا نكمل مشوارنا ولقائنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. إذا اليوم بالنسبة للNDIS يلي هيدا المشروع هيدا البرنامج يلي سيد فيه كتير من الفساد والسرقات والعمليات الغش، ويمكن بعد فترة من بعد الخسارة الكبيرة لهذا البرنامج فائت الحكومة لحتى يكون في تصحيح له. ولكن اليوم حسب آخر المعلومات بالنسبة للحكم بالسجن على مخطط يعني كمان جيمس ديفيز يلي كان هو الرجل من بيرث حكم عليه بالسجن لتورط بعمليات احتيال استهدفت البرنامج أثناء عمله بالوكالة لدعم ذوي الإعاقة، وهو اعترف بالذنب قدام المحكمة بملبن بتهمة الاحتيال بموجب قانون الجرائم عن جرائم ارتكبها بملبن بعام 2020، وحكم عليه لمدة 2 سنة و8 أشهر على أنه يتم إطلاق سراحه بعد قضاء 5 أشهر بشرط حسن السلوك. وهون بالفترة ما بين شهر نيسان وماي من عام 2020 قام بتعاون مع كمان شخص معتمد للبرنامج بتقديم مطالبات وهمية بقيمة بتزيد عن $700,000 مقابل خدمات ما تم تقديمها بالمرة، واستهدف خطط المشاركين اللي كان يشرف على إدارتها بحكم عمله بالوكالة. هيدا الفشل الكبير بهيدا البرنامج والسرقات اللي صارت والفساد اللي شفناه يعني طبعا والهدر اللي صار ببرنامج الـ NDIS، هو شغلة حلوة أنه بيستفيد الواحد منه، وهيك مين ما بده بيقدم بيفتح مكتب بيساعد وخدمات وهمية، فشاطر اللي صار يقدم على هذا البرنامج ليستفيد منه بمقابل ولا شيء يعني، بس المهم يكون مسجل. للأسف يعني كمان اليوم الفوضى اللي عم بتصير بلجنة التحقيق الملكية، هيدي اللجنة يلي طبعا اليوم نتكل عليها أنه تقوم بمحاربة الفساد وبنفس الوقت تكشف وقائع فساد وغش، وأكيد هيدا الشيء لليوم مشوف أنه السلطة اللي عندها إياها هالهيئة الملكية لمكافحة الفساد، إلا أنه اليوم في انتقادات كتير كبيرة عم يعني بتكون، وخاصة في عاصفة سياسية بنيو ساوث ويلز اللي بينت وثائق ومراسلات مسربة أشعل جلسات تحقيق الآيكاك، وكمان هون صار في مطالبات بالشفافية. أثار الكشف عن وثائق ومراسلات داخلية حساسة لأثار عاصفة من الجدل بولاية نيو ساوث ويلز بالتزامن مع استمرار جلسات التحقيق العلنية للجنة المكافحة الفساد المستقلي ضمن تحقيق الأوبريشن روزني، واللي تركزت النقاشات حول تسجيلات ومراسلات داخلية للمجموعة المعروفة باسم The Reformers التابعة للجناح المحافظ بالحزب الأحرار، اللي ضمنت ملفات استهدفت شخصيات سياسية وزراء سابقين وسط تحقيق مكثف حول شبهات تمويل سياسي غير معلن وتجاوز لسقوف التبرعات القانونية وعمليات حشد الانتساب الحزبي. طبعا هذا الكشف يلي عمل ردة فعل غاضبة ومطالبات سياسية بتجديد القوانين وسد الثغرات الرقابية لمنع استغلال النفوذ والخلافات الداخلية اللي صارت عم بتهدد المشهد السياسي بالولاية. يعني هون هالتسريبات اللي صارت للأيكاك اللي المفروض تبقى بسرية تامة وما تتسرب يعني قبل يعني القضاء وينبت فيها لأي وسيلة إعلامية، وهذا الشيء اللي ما صار ولكن هل فيك تحاسب انت الايكاك يعني انه هي عندها هذه السلطه الكبيره اليوم؟ فهيدا الشيء اللي عامل جدليه كتير كبيره من خلال التسريبات اللي صارت لبعض المعلومات، وهي مفروض تكون بسريه تامه خاصه بما بيتعلق بالنسبه للتحقيقات اللي هي دونيشن اللي صارت لمسؤول إحدى المدارس في سيدني، واللي كمان خيو لرئيس ولاية نيو ساوث ويلز سابقا بيروتيت، يلي اليوم عم نشوف في مساءلة. ولكن يعني شو رح تفيد المساءلة بالوقت يلي الأيكاك يلي عندها هذه السلطة الكبيرة والسيطرة الكبيرة؟ رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. رح يكون لنا لقاء إذن خلال هالساعة مع رئيس لجنة العلاقات الدولية مع لبنان الدكتور توني نيسي، اللي راح يكون ضيف البريكفاست شو، تأجل اللقاء الساعة 8 إلى ربع لحتى نتابع كتير من الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني. بالنسبة لاتفاق الإطار، إلى أي مدى راح يستمر وراح تنجح هذه المفاوضات بالدعم الأمريكي، أما اليوم إسرائيل اللي راح تطيح بكل هالاتفاقيات من خلال ما تقوم به، وعم تهدد وعم تستمر بتدمير وهدم المنازل ودخول على زوتر الغربية؟ كل هيدي بتبين حسب ما عم يذكر رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه يجب على إسرائيل الانسحاب، ويعني عنده تخوف أنه قد تطيح باتفاق الإطار من خلال هذه الاستفزازات اللي عم بتقوم فيها. بالوقت يلي اليوم كمان موضوع كتير مهم، الدور التركي بالمنطقة، لأنه زيارة الرئيس جوزيف عون إلى تركيا والاتفاقيات اللي كمان تم التوقيع عليها بين الطرفين بين تركيا وما بين لبنان، هيدا أدي قد يستفز إسرائيل لأنه عنده تخوف من الدور التركي بالمنطقة والعلاقات اللي اليوم عم تبنيها تركيا إن كان مع مصر اللي هي قوة كبيرة بالمنطقة، مصر من حيث القوة العسكرية اللي بتملكها. فهيدا بشكل رغم أنه يعني كمان اليوم الاتفاقيات الموجودة بين مصر وما بين إسرائيل، ولكن هيدا ما بيلغي عندها تحسبات كبيرة، خاصة إذا اليوم تغيرت قواعد الحرب بالمنطقة وتوسعت أكثر وأكثر من خلال الحرب على إيران ودخول بعض الدول، وخاصة شفنا يعني المملكة العربية السعودية اللي دخلت على خط المواجهة من يومين. رح نتابع مع مزيد من أخبارنا بخبر عاجل. مكتب نتنياهو: تفجير الأنفاق يأتي في أعقاب انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار أمس. إذن من مكتب نتنياهو: تفجير الأنفاق يأتي في أعقاب انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وهون بيّن مشترك لنتنياهو وكاتس: تفجير الأنفاق في قلعة الشقيف يأتي ردا على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: روق أعصابك ما تعتلهم عجقة السير،
2: نحن هون معك. 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC. في هذه الأثناء وصل تحذير من الجيش الإسرائيلي إلى أهالي بلدة دير ميميس بالجنوب عبر تسجيل صوتي مرفق بخريطة للبلدة، طالب من الأهالي البقاء في منازلهم، وفتح النوافذ داعي كل المتواجدين خارج الخط الأزرق المشار له بالخريطة إلى الإخلاء. إذن هيدا تحذير جديد ورد في هذه الأثناء لأهالي دير ميميس، ابقوا في منازلكم وافتحوا النوافذ. أيضا مكتب نتنياهو تفجير الأنفاق يأتي في أعقاب انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. فكمان ظاهر أنه في تخوف من اشتعال الجبهة اليوم من جديد عنا في لبنان. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تؤمي، خليكم معنا وتابعونا. إذن آخر الأخبار بحب أرجع أذكر بالعناوين قبل ما نروح لجولة أخبار الساعة 7:30، ومن بعدها رح يكون لنا لقاء مع هون المسؤول رئيس لجنة العلاقات الدولية مع لبنان الدكتور توني نيسي، اللي رح يكون ضيف لبريكفاست شو عند الساعة 8:15 1:15 بتوقيت بيروت. أمريكا تفرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد تدعم الحرس الثوري. قتلى خلال محاولات الوصول إلى السبتة، وإسبانيا ترسل قوات دعم زيارة أنقرة. على ماذا اتفق أردوغان وعون؟ مدبولي وجدنا بقايا المسيرة على متن سفينة تغويز، ومصر تحضر التصويت داخل المستشفيات، ما هو كواليس القرار؟ إذن الحرس الثوري الإيراني، التهديدات والتدخلات الأمريكية في المنطقة ستؤدي إلى تعقيد الوضع. إذن رح نروح لبريك، من بعد مباشرة جولة الأخبار عبر راديو تؤمي أستراليا بتستمعوا لألا. إذن استراحة قصيرة من بعد الأخبار.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 929-17-100.
7: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وسيطة.
8: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026، كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
9: Australia. News. ABC News. Today, Connor, with your top stories this Friday morning. The parents of an Australian man facing the death penalty in Syria are questioning their son's confession. 20-year-old Patrick Stevenson has been detained in the Middle East for nearly 7 months for the alleged murder of another Australian in Syria's northwest. A Gold Coast man who is neurodivergent and has learning disorders travelled to Syria late last year after becoming radicalised in Australia. Syrian authorities allege he killed 40-year-old Abdallah Glenn Burgess, who was from northern New South Wales. European nations have agreed to boycott the Soccer World Cup and all other FIFA competitions in protest against President Gianni Infantino's plan to sell stakes in the sport's biggest tournaments to private equity investors. Following an urgent meeting of its 55 member nations, Europe's governing body UEFA has declared it will take no part in FIFA competitions so long as the plans exist. Australia could be staring down the barrel of its hottest spring on record as an El Niño weather pattern strengthens across the Pacific Ocean at an alarming rate. The rapid warming of the largest ocean is adding heat into the Earth's atmosphere, contributing to a summer of extreme fires across Europe and North America. While El Niño is still months away from its peak, Australia is facing an increased risk of drought during the coming months. A pattern of tit-for-tat missile and drone barrages has resumed in the Middle East as the US and Iran restart hostilities, threatening to engulf even more countries in their conflict. A drone strike on gas vessels off the coast of Egypt has signalled a potential new front in the US-Iran war, raising the prospect of threats to shipping through the Suez Canal. And farmers are being told to be on alert after H5 bird flu was detected in Victoria for the first time. Further genetic testing is underway to confirm the avian influenza in a greater crested tern found near Portland in the state's southwest. Yesterday, authorities confirmed the country's first confirmed cases of local transmission of the H5 bird flu in South Australia. The poultry industry has been busily preparing to limit the potential devastation caused by the flu, while conservation advocates are worried about the impact on wildlife. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
10: التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من بي بي سي، أهلا بكم. أعلنت السعودية إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات برئاستها وبمشاركة 14 دولة بهدف حماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب والممرات البحرية الدولية من المخاطر والتهديدات الأمنية. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن التحالف يهدف إلى التصدي للهجمات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط والبنية التحتية البحرية، في خطوة تأتي ضمن جهود تعزيز أمن الملاحة البحرية في المنطقة. جاء الإعلان عقب اجتماع استضافته الرياض وضم رؤساء هيئات أركان وممثلين من 43 دولة، إضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي، لمناقشة آليات التعاون البحري ولتأسيس التحالف الجديد. قال مسؤولان إقليميان لرويترز إن حركة أنصار الله الحوثية المتحالفة مع إيران شنت هذا الأسبوع هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية وبالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية، وفق تقييمات أجرتها السعودية وشركاؤها الإقليميون. وبحسب تلك التقييمات فإن الهجمات تعكس مستوى متزايد من التعاون بين فصائل مدعومة من إيران في المنطقة، وهو ما يختلف عن الروايات الرسمية المعلنة بشأن مصدر العمليات. وترى تقييماته أن ما يعرف بمحور المقاومة عزز قدراته وروابطه العملياتية رغم الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت هذه الهجمات منذ هجوم حماس على إسرائيل عام 2023، ما أثر مخاوف لدى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. كشفت وول ستريت جورنال أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر أعد خطة لحملة جوية ضد إيران تمتد بين 10 أيام و14 يوما، وتهدف إلى إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية وتقليص قدرتها على استهداف القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة. بحسب الصحيفة يرى كوبر أن توسيع الضربات قد يقلل الحاجة إلى صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية، بينما يحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكين من استنزاف مخزون الصواريخ وما قد يسببه ذلك من مخاطر على حماية القواعد الأمريكية ومواجهة تهديدات الصين وروسيا وكوريا الشمالية. أضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يحسم قراره بعد، إذ يدرس خيار تنفيذ حملة جوية واسعة أو الاكتفاء بضربة محدودة تتيح استمرار المسار الدبلوماسي، بينما وصف مسؤول كبير في الإدارة موقفه بأنه يميل إلى التصعيد. أعلنت القيادات الوسطى الأمريكية سنت كوم أن الجيش الأمريكي استأنف موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، وذلك ردا على هجوم إيراني استهدف قوات أمريكية متمركزة في الشرق الأوسط، وهو أول هجوم من نوعه على الأراضي الإيرانية منذ نحو أسبوع.
11: حملة جديدة أعلنها الجيش الأمريكي على إيران في الحرب المستمرة في المنطقة، إذ شن هجمات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري في إيران، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات من دون طيار، في عملية استمرت ساعتين صباح الخميس. قالت القيادة الوسطى في بيان لها إنها للحد من المزيد من التهديدات الإيرانية والفصائل الموالية لها على القوات الأمريكية وعلى الشحن التجاري ودول الخليج المجاورة.
12: سنضربهم بشدة لأنه دورنا، طلبنا منهم ألا يفعلوا ذلك، لكنهم حاولوا ضربنا الليلة الماضية.
11: جاءت هذه الهجمات بعد إطلاق طهران صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الأردن، وقالت القوات المسلحة الأردنية إنها اعترضت 5 صواريخ استهدفت المملكة، فيما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بوقوع هجمات في مدينة عبدان ومحيط جزيرة قشم، التي ذكرت أن 3 أشخاص قتلوا في غارات أمريكية عليها. أما مصير الوساطة والمحادثات، فرغم أن إيران رفضت خطة قدمتها سلطنة عمان لإدارة مشتركة معها لمضيق هرمز الذي بات أولوية التفاوض، إلا أن طهران قالت إنه يمكن إكمال مسار المحادثات حتى لو بقي المضيق مغلقا أمام حركة السفن. لما الخاير، بي بي سي.
10: مزيد من الأخبار على رأس الساعة.

0: ذاح المهنية. يعني بالأغاني نحن منعيش ومنحلم، وياريت الواقع مثل هذه الأغاني اللي بتاخدنا لحلم حلو، ولكن الأغاني شيء، الحلم شيء، والواقع شيء آخر. اليوم من خلال ما يحدث في فلسطين وبغزة وبالضفة وبلبنان وبسوريا، يعني هيدا الحلم ليتحقق، لنعيش بأمان وباستقرار وبازدهار، وتكون هذه الدول دول متطورة ومزدهرة. ما بعرف كم سنة بعد بدنا، أو كم جيل بعد لازم يتغير ويجي لحتى تنعم هذه المنطقة بالهدوء وبالسلام. دايما في شيء مشتعل، يعني بتنطفي بدولة بتولع بدولة، خاصة اليوم ما يحدث بمنطقة الشرق الأوسط اللي ممكن كمان يختلط الحابل بالنابل، واليوم في تخوف من اشتعال المنطقة بيرمتها. هيدا الشيء اللي فعلا اليوم مثل كأنه النار تحت الرماد، اللي مشوف قدي في من المخاوف، إن كان بلبنان في تخوف اليوم من اشتعال الجبهة اللبنانية من جديد، من خلال اليوم التهديد بتفجير الأنفاق التابعة لحزب الله، هذا بالإضافة يعني كمان لسوريا اللي طبعا اليوم بعد بين فترة والتانية منلاقي أن الوضع بسوريا بعده غير مستتب كما يجب، خاصة على الحدود مع إسرائيل، وبالوقت يلي اليوم إسرائيل وما تقوم به في الضفة الغربية. فرح نتابع نحن وياكم كل هالمواضيع، وخاصة اللقاء اللي جمع الرئيس جوزيف عون بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. خليكم معنا على السماء، بعد لحظات رح نتوقف عند استراحة، ومن بعدها مباشرة رح نكون مع ضيفنا رئيس العلاقات الخارجية، رئيس العلاقات الخارجية مع لبنان دكتور توني نيسي، اللي رح يكون معنا بعد لحظات من الوقت. كونوا معنا وتابعونا. إذن استراحة قصيرة، ومن بعدها رح نكون ضمن تحليل سياسي حول أهم الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني والمنطقة. كونوا معنا وتابعونا بعد استراحة. 2ME برنامج الصباحي على
1: 1638 2ME أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: عودي لكم من جديد مستمعي راديو 2ME أستراليا. كل اللي متابعنا بخلال هالأثناء رح نكون نحن وياكم بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا فيكم تتابعونا. رح طبعا نتابع نحن وياكم في هذه الأثناء أهم الملفات المتعلقة بالشأن اللبناني والمنطقة. وبيسعدنا بهاللحظات نستقبل معنا على الهواء رئيس لجنة العلاقات الدولية مع لبنان الدكتور توني نيسي. من حيك دكتور توني، صباح الخير.
3: صباح النور. كيفك كلود؟ أنا بحييك أنت ومستمعين.
0: شكرا شكرا لوقتك دكتور توني. معك رح نتابع أهم الملفات كما سبق وذكرت المتعلقة بالشأن اللبناني والمنطقة يلي هي ما بعرف إذا نحن على فوهة بوركين أو اشتعال هذه المنطقة وخاصة الحرب على إيران وتداعياتها. خلينا نبلش بالملف اللبناني وخلينا نبلش يمكن كمان بالزيارة اللي قام فيها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى تركيا. كيف قرأت هذه الزيارة والاتفاقيات بين البلدين؟
3: أول شيء زيارة الرئيس جوزيف عون على تركيا طبعا هو مشكور على جهوده اللي عم يجرب يقوم فيها لحتى يجرب يجنب لبنان المشاكل اللي عم نسمع عنها بالمنطقة، خاصة وأنه سمعنا كتير آخر مدة عن دعوات للشارع لدخول لبنان وشفنا استقبال الشيباني بطرابلس كيف كان وكل هيدور، والكل بيعرف اليوم أنه وخاصة خطاب الرئيس أردوغان بوجود الرئيس جوزيف عون أنه هو رح يسهل الحوار بين لبنان وسوريا على الملفات الخلافية والملفات الشائكة. واضح أنه زيارة جوزيف عون اليوم رئيس لبنان إلى تركيا هو عنده هدفين. أول هدف في شائعات تقول ومعلومات تقول بأنه أردوغان سهل مرور بعض السلاح والأموال إلى حزب الله وطلب من سوريا غض النظر بفترة السنة وست أشهر اللي كان عم بيجرب فيها الجيش اللبناني يحاول نزع سلاح حزب الله في جنوب الليطان. فطلع التقارير الأمريكية تقول أنه اليوم صار في حزب الله أدخل مليار دولار على الدولة اللبنانية وأدخل عدد كبير من الصواريخ عبر بوابة سوريا وعبر بوابة التهريب، وهذه ما بتصير من سوريا من دون مباركة تركية. وشفنا بفترة من الفترات كيف أردوغان شخصيا قال أنه أمن بيروت وأمن الشام وأمن دمشق هو من أمن تركيا. اليوم بعد اجتماع الرئيس ترامب برئيس أردوغان وبعد محاولة احتواء تركيا عن جديد بالحلف الأمريكي عم بيحاولوا أنه الخلاف التركي الإسرائيلي ما يوصل لحتى يشمل لبنان وما يوصل لحتى يعرقل الجهود الدولة اللبنانية للقيام بوجباتها بنزع سلاح حزب الله. فأنا أرى أن ذهاب الرئيس جوزيف عون إلى تركيا اليوم بهذا التوقيت بالذات بعد زيارة الرئيس ترامب واجتماعه مع رئيس أردوغان وبعد الاتفاقات الجديدة بين تركيا وأمريكا، هدفه الأساسي بغض النظر عن كل الاتفاقيات لجم التصعيد تبع حزب الله ومحاولة قطع الطريق لحزب الله ليرجع يتسلح من بوابة الشام.
0: نعم.
3: وهذا هو السبب الأساسي للزيارة.
0: نعم. هون كيف سيكون الرد الإسرائيلي على كل ما يبنى إن كان بالنسبة للعلاقات بين لبنان وتركيا، بالنسبة للرضا الأمريكي على تركيا، ولا صفقة F-35 يلي كمان اليوم لأزعجت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ كيف ترى وتنظر إسرائيل لهذا النفوذ والدور التركي اليوم بالمنطقة؟
3: أول شيء في خلاف كتير كبير تركي إسرائيلي، يعني الإسرائيلي اليوم منه كتير مبسوط بأنه أردوغان عم بيجرب يمد نفوذه على سوريا ويسيطر هو على رئيس الشارع وبنفس الوقت يحاول مد نفوذه إلى لبنان
0: وانفتاحه على مصر.
3: لازم لبنان يفهم طبعا أنه مع مصر عم يتحالف في التركي، يعني التركي مع المصري مع السعودي مع القطري كانوا بفترة ما عم بيجربوا يعملوا حلف مشترك. وهي بدنا نشوف بعد زيارة رئيس ترامب وبعد ضرب السعودية للعراق إذا هيدا الحلف بعده قائم ولا لا، خاصة مع قطر اللي هي بنعرف أنه هي ترعى كثير من الحركات الجهادية في المنطقة وتساعدهم. وبالتالي اليوم نتمنى أنه ما يتحول النفوذ التركي في لبنان إلى نفوذ معرقل لجهود السلام اللي عم تقوم فيها الدولة اللبنانية. إسرائيل طبعا ما بتحبس أنه يكون في أي دور لأي تركي أو لأي سوري على الأراضي اللبنانية، ونحن كمان كلبنانيين نفضل أن تكون الدولة اللبنانية هي الدولة اللي هي القوة الوحيدة اللي عندها سلاح في المنطقة في لبنان، وهي الدولة الوحيدة اللي عندها كامل الصلاحيات أنه تعلن الحرب والسلم، وهي تقوم بقوتها الذاتية على حماية كل التراب اللبناني. إذا التدخل التركي يخدم هذه المصلحة شيء، وإذا لا يخدم هذه المصلحة شيء تاني، على الأكيد إسرائيل ما بدها نفوذ سوري جديد في لبنان، وما بدها نفوذ تركي جديد في لبنان. وبتصور إحنا كلبنانيين كمان نفس الشيء، لا بدنا نفوذ تركي في السياسة الداخلية اللبنانية، ولا بدنا نفوذ سوري، ولا حتى دخول سوري إلى الأراضي اللبنانية. وبهيدي مصلحة مشتركة بالمنطقة.
0: نعم.
3: الإسرائيلي في عنده خلاف مع الأمريكي على، مش على استراتيجية، على كيفية إدارة المعركة. يعني اليوم بالمفهوم العام الإسرائيلي بده يخلص من النظام الإيراني اليوم قبل بكرة، بده يحجم أردوغان بالمنطقة، وبده يساعد الأكراد يلي بيعتبرون أردوغان عدو لدود، عم بيساعدهم بقلب سوريا، عم بيساعد الدروس، وما بعرف إذا عنده قنوات مفتوحة مع العلويين. وهدول تلتقون اليوم هن بحالة، إذا بدك ما بدي أقول بحالة حرب، بدي أقول بحالة مش متفقين على الأجندة الداخلية بقلب سوريا مع رئيس الشرع. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بدها سوريا موحدة برئاسة رئيس الشرع لحتى يمنع أي تدخل إيراني أو روسي بشؤون الداخلية السورية. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنه إذا صار في نوع من مشاكل داخلية بقلب سوريا سيعود هذا النفوذ الإيراني والنفوذ الروسي من بوابة ما. بينما إسرائيل تعتبر اليوم أنه سيطرة الشرع على كامل التراب السوري بوقت مش عم يعطي الأقليات حقوقها وما عم بيشاركوه بالسلطة، هذا سيعيد تحريك جبهة الجولان في وجه إسرائيل، وهذا شيء وما رح تقبل فيه إسرائيل، وسيضع تركيا على حدود إسرائيل من بوابة سوريا، وهذا شيء ما رح تقبل فيه إسرائيل. فإذا في خلاف مش على إذا بدنا نخلص من إيران في سوريا، إسرائيل وأمريكا متفقين على هذا الموضوع، الخلاف هو على الطريقة. كمان بلبنان اليوم الإسرائيلي يعتبر أنه يجب أن تطلق يده للخلاص من حزب الله. رئيس ترامب معتبر أنه لا، على الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد الجيش اللبناني لحتى يقوم بالمهمة. الإسرائيلي يعتبر أنه إذا ما تم الخلاص من سلاح حزب الله وصار في انتخابات بأمريكا وتغير الرئيس ترامب أو إجا حيال الرئيس من بعده، ممكن حزب الله يأخذ فرصة لإعادة تسليح نفسه وإعادة قوته إلى ما كانت عليه قبل الضربة. نعم. فبدأ تستفيد من المومنتوم. أمريكا بنفس الوقت بدها نزع سلاح حزب الله، ولكن عندها غير طريقة وعندها غير حسابات. نفس الشيء بإيران، الإسرائيلي بده النظام يسقط بحيالة تمن، وكان من بحضر خطة مع الأكراد. الولايات المتحدة الأمريكية ما بدها تدمر إيران وتنهي النظام بحيالة تمن، بدها تجرب تلاقي حليف بقلب إيران يحول إيران لتصبح في الحضن الأمريكي كما حدث في فنزويلا. وأنا برأيي يلي عم بيصير بإيران هو إعطاء فرصة اللي بيعتبرون الأمريكان صف رابع يلي هني قريباب وعرقجة للتخلص من هيمنة الحرس الثوري الإيراني وللدخول في جنة الحكم الأمريكي مثل ما صار بفنزويلا. وهيدا بيقطش الخط إلى فترة طويلة جدا.
0: نعم.
3: بين الصين وروسيا من بوابة إيران. فإذا القرارات الاستراتيجية واحدة، معناته بده يخلصوا من المنظمات اللي بيعتبروها إرهابية، بده يخلصوا من أزرع إيران في المنطقة، بده يغيروا شكل النظام في إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تفضل حدا من قلب النظام ينقلب عليه. إسرائيل ما فرقاني معها، المهم تخلص من الخطر النووي بأي ثمن. وكذلك في لبنان كما في سوريا وإيران، كذلك في لبنان نفس الأجندة، ولكن الطريقة تختلف. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت له للرئيس جوزيف عون الماكسيموم باستقباله من قبل الرئيس ترامب لحتى بس يرجع من أمريكا يلاقي زخم سياسي ودعم سياسي أمريكي غير مشروط ليقوم بوجباته باتجاه تنفيذ اتفاق الإطار وبتصور انت بدك تساليني عن هول
0: اكيد يعني لأنا عندي بس دقيقتين فقط من الوقت بس لحتى اتطرق لاتفاق الاطار قد ايه رح يستمر وهل فعلا زياره الرئيس جوزيف عون ولقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعني ستثمر عنا جهود بلبنان او يمكن كمان تنجح اتفاقيه الاطار بالوقت يلي دائما الرئيس جوزيف عون عم بيتهم اسرائيل بالخروقات وخاصة اليوم في تخوف من تفجير

0: اللي هي بيقدر حزب الله يستعملها لضرب إسرائيل بصواريخ موجهة بسموها بريسايز ميسلز، يعني صاروخ بصيب هدفه 100%، والباتريوت ما بيقدر ينزله. فهي لن تتخلى عن أي جزء من هذه المنطقة قبل ما يصير تم نزع سلاح حزب الله على كامل التراب اللبناني، وبالتالي وافقت على الانسحاب بالمناطق محتلتها اليوم ولكن غير موجودة بالخط الأصفر كرمال أمن المستوطنات، ووافق لبنان على هذا الموضوع. ثاني شيء، لبنان كان بده انسحاب إسرائيلي من المناطق التجريبية وهو فوت عليها. الأمريكي والإسرائيلي قالوا أنه لا، نحن رح نعمل منطقة مقابل منطقة، منطقة خاضعة لسيطرة حزب الله أنت بتنظفها من سلاح حزب الله، ومنطقة خاضعة لنفوذ إسرائيل تخرج منها إسرائيل. وهيك صار، يلي هي زوطرة الشرقية وزوطرة الغربية. لتاريخ هذه اللحظة، بعد ما اتفقوا على آلية التحقق من إذا الجيش اللبناني سيستطيع أن يخرج حزب الله نعم أم لا، فإذا بعد هلأ المفاوضات بروما راح تحكي عن آلية التحقق وشو راح يصير. أنا عندي رأي شخصي بيقول أن حزب الله، أن الجيش اللبناني لن يستطيع أن يقوم بواجباته كاملة تجاه اتفاق الإطار يلي بيلزم لبنان بنزع سلاح حزب الله عن كامل التراب اللبناني قبل الانسحاب الكامل الإسرائيلي من الجنوب. وكل حديث عن أنه عدم انسحاب إسرائيل من الجنوب يعارك الاتفاق الإطار غير صحيح، لأنه اتفاق الإطار لا يشترط انسحاب إسرائيل أولا، بيحكي عن خطوة مقابل خطوة ويشترط نزع سلاح حزب الله على كامل
1: طيب
0: التراب
1: ليه
0: اللبناني.
1: رئيس جوزيف عون دائما عم بيصر على هذه النقطة، الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، بيعتبر مثل كأنه هو من ضمن اتفاق الإطار.
0: غير صحيح، اتفاق الإطار بيحكي عن انسحاب إسرائيلي من كامل التراب اللبناني عندما تنتهي حسب اللجنة اللي ستشكل بحسب اتفاق الإطار من التحقق بأن سلاح حزب الله تم نزعه على كامل التراب اللبناني. أيلا حديث غير هذا منه موجود باتفاق الإطار، وإلا بيكون اتفاق الإطار عم تقرأ كل جهة مثل ما هي بدها. يعني بالزمان شفنا اتفاق الإطار من كم شهر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إيران اعتبرت أن الولايات المتحدة الأمريكية استسلمت، والولايات المتحدة اعتبرت أن إيران استسلمت، ما قدروا يقدموا ولا فشخة لأنه كل واحد قرأ اتفاق الإطار على ذوق. إذا اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، لبنان بده يفسره على ذوقه وإسرائيل رح تفسره على ذوقها، لن يحدث أي تقدم باتفاق القطار. ولكن باتفاق الإطار إذا ما صار في تقدم، للأسف الإسرائيلي لن ينسحب والحرب ستعود ونحن معرضين للخطر.
1: للأسف للأسف. يعني الحديث معك أستاذ توني، دكتور توني، لا يمل، ولكن مضطرة روح لبريك من بعد الأخبار على أمل لقاء جديد. شكرا لك وشكرا لوقتك دكتور توني نيسي، كان معنا مباشرة عبر هوا راديو تويمي أستراليا. بريك قصير ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا مع البريكفاست شو.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.

أحييكم من الـ LBCI. عاد رئيس الجمهورية عليمات جوزيف عون إلى بيروت بعد زيارة لأنقرة التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان نقاش في التطورات المتسارعة في المنطقة والعلاقات الثنائية. الرئيس عون استهل زيارته بوضع إكليل من الزهر على ضريح أتاتورك، حيث دون قائلا: إن الشعب اللبناني الصديق للشعب التركي يرى في تجربة أتاتورك مثالا يحتذى لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والمساواة.

0: وبعد الاستقبال الرسمي عقد اللقاء في القصر الرئاسي التركي، وقد تناول الأوضاع في لبنان في ظل الحرب بين حزب الله وإسرائيل، ولفت عون إلى أن لتركيا علاقات واسعة تمكنها من لعب دور ريادي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. الرئيس أردوغان اعتبر أن صيغة الإطار تشكل مدخلا أساسيا لإنهاء الحرب، ودعا إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة وإشراك لبنان في مشاريع مشتركة في مجال سكك الحديد والموانئ. وأفادت معلومات للـ LBCI أن مسألة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص والاعتراضات التركية عليها أثيرت في الاجتماع، وتمنى عون على أردوغان التدخل مع الرئيس السوري أحمد الشرع للمساعدة في ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، كما تحدثت المعلومات عن طلب لبناني بالمساعدة في ضبط أي عمليات غير شرعية تهدف إلى مساعدة حزب الله على الصعيدين المالي والعسكري، وطلب لبنان أن يحصل على مساعدة تركيا في تزويده بالكهرباء عبر خطوط الربط مع سوريا ومنها إلى لبنان.
1: النظام في الداخل لا يقوم إلا على دولة قوية ومؤسسات فاعلة وازدهار اقتصادي وحرية وعدالة لجميع المواطنين. أما السلام في محيطنا والعالم فلا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وإدارة شؤونها والاستفادة من ثرواتها وتعزيز التعاون بينها على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية التركية جزءاً من صناعة هذا المستقبل لا متفرجة عليه. لقد لمست لدى السيد الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون. وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأنا لبنانيا وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها.
2: نرى أن استمرار وتطور الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدا ومثمرا لكلا البلدين، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم المساهمة اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين اللذين قد مرا بمرحلة صعبة. إن انتهاء ولاية ومهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل سيشكل تطورا هاما، ونحن نرغب في تركيا في المشاركة والتواجد في كافة المبادرات التي ستنطلق لدعم الأمن في المنطقة وضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية.
0: ومع الاستعداد للجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما بين الرابع والسادس من آب، إسرائيل تشيع أجواء تصعيدية، ورئيس أركانها يتحدث عن اقتراب الهجوم على تلة علي الطاهر.
3: لم ينتظر بنيامين نتنياهو العودة إلى إسرائيل لبحث الرد على ما أسماه خرق حزب الله وقف النار، بل بحث من واشنطن مع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية تفاصيل الرد. في أولوية الأهداف الأنفاق الممتدة تحت الأرض في تلة علي طاهر، وهي بحسب تل أبيب خطيرة وتعزز قدرات حزب الله، كما هي أنفاق قلعة شقيف التي سبق وتحدث الجيش عن تفجيرها.
4: يقوم الجيش الإسرائيلي بتقييم الموقف لتحديد حجم الرد الإسرائيلي. الخيارات عديدة، بينها هجمات جوية وبرية وعمليات محدودة بما في ذلك استهداف مسلحين في مرتفعات علي الطاهر. بين الخيارات أيضا تنفيذ عمليات حساسة أرجئت سابقا لأن الإدارة الأمريكية رفضتها. لإسرائيل الحق الكامل في الرد حتى في إطار الاتفاق مع لبنان، وكل خرق من جانب حزب الله سيقابل برد قوي.
3: ميدانيا ومن الأراضي اللبنانية صعد رئيس الأركان إيال زمير تهديداته، معلنا أن الجيش بانتظار قرار المستوى السياسي وتحديدا نتنياهو العائد من واشنطن للتحرك. وأمام لواء كفير المنتشر هناك هدد بعدم الانسحاب من أي شبر في لبنان حتى ضمان ما أسماه أمنا طويل المدى، ودعا الجنود للاستعداد للدفاع والهجوم مؤكدا اقتراب الهجوم على علي طاهر.
5: الجيش الإسرائيلي يمارس ضغطا كبيرا على المستوى السياسي ويطلب الحصول على موافقة لتدمير أنفاق حزب الله في علي الطاهر، وهناك استعداد كامل لتنفيذها. فالحديث يدور عن كميات هائلة من المواد المتفجرة التي أدخلت تحت الأرض قبل 3 أسابيع.
3: بالتزامن أعلنت قيادة الجيش ورئيس الأركان الاستعداد لاحتمال تصعيد جديد باعتبار أن الحرب لم تنتهي على مختلف الجبهات. وما يرفع هذا الاحتمال إعلان قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي براد كوبر إعداد خطة هجمات قوية على إيران قد تمتد لأسبوعين بحسب إسرائيل. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: قائد الجيش العماد رودولف هيكل أكد أن الجيش يستعد للانتشار في جميع المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال، غير أن الاحتلال يمعن في الاعتداءات لإعاقة جهوده. العماد هيكل وفي أمر اليوم بمناسبة العيد 81 للجيش شدد على العهد لتنفيذ المهمات رغم الصعوبات الكبيرة، ورأى أن حجم هذه المهمات يفرض تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة التحديات والاستفادة من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا أن جهوده مستمرة لتأمين عودة آمنة وسالمة للأهل إلى قراهم وبلداتهم. العماد هيكل تفقد كذلك عددا من الوحدات العسكرية في بيروت وشدد على أولوية حفظ الأمن والاستقرار، محذرا من الفتنة الداخلية التي يسعى إليها الاحتلال الإسرائيلي، وداعيا إلى مواصلة التدريب وتعزيز الجهوزية، كما قدم التعازي لذوي شهداء الجيش. رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداولا خلاله بالتطورات، لا سيما استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتدميرها الممنهج لعشرات البلدات الجنوبية، دعا للمسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان والانسحاب منه. الرئيس ماكرون شدد من جهته على دعم لبنان خصوصا لجهة دعم الجيش وإعادة الإعمار. وكان الرئيس بري قد أكد بمناسبة عيد الجيش أن الجيش يبقى النموذج الذي يمتحن ولا يمتحن، يختبر ولا يختبر في الوحدة والهوية والانتماء والتضحية، دفاعا عن لبنان الواحد الموحد النموذجي لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الإسرائيلي بالنار والقتل والدمار. ونتابع النشرة بعد الفاصل.

0: شهدت الساحة الإيرانية المزيد من التطورات الميدانية والسياسية. في السياسة، الوسيط الباكستاني يعلن أن طهران وواشنطن تتفاوض لتهدئة الموقف، معلنا بذل كل ما في وسعه لإعادة جميع الأطراف إلى مذكرة التفاهم. رغم ذلك، أعلن الجيش الأمريكي شن هجمات على عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني الذي أعلن مقتل 3 من عناصره.
1: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعه تشطر بها الشام
2: عجد هالقد؟
1: ايه فات على الخط انت ما عدرتك. اذا بدك الحقيقه ما بقدر استغني عن اذاعتكم الحلوه التوامين.
2: يا الله شو حلو.
1: الله يسهر لي صباحك شو بتتوقع.

0: لا لا هيدا لا لا منو عميل هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه بدك تحترمه لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز
1: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات طب يمين وشمال ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخفرني شغلي
0: كيف؟
1: بياخذ العيش وفي عندك محللين
0: اعطيني رايك اعطيني رايك عم بيعطي رايه
1: وببقى حي اذا توامين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر
0: شكرا
1: الف شكرا لك كمان احسن برنامج احسن اذاعه احسن كلام احسن اعلاميه
2: In Sydney on the M4 motorway at Claremont Meadows, there's a sideline crash westbound at Kent Road. Traffic is slow from Mamre Road on approach. Plus at Marsden Park, a broken down van on Richmond Road is northbound approaching Abel Road. In Melbourne this morning, a three-car crash and a rollover at Toolan Vale, Diggers Rest Road at Holden Road, and the Monash Freeway has a crash citybound at Wellington Road, closing the left lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: سيدني لليوم الطقس رح يكون جيد درجات الحرارة بتوصل لل 17 درجة على صعيد ميلبن 14 درجة والطقس رح يكون طقس

0: أستراليا 6:30 AM متابعين مع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم عبر تؤمي مع آخر المستجدات. اليوم التهديد الإسرائيلي بتفجير النفاق تبع لحزب الله، وكان في هونيك تحذير لأهالي دير ميميس، خليكم بمنازلكم وافتحوا النوافذ. أيضا يعني من خلال الاستهداف السفينتين بمسيرة، الجيش الإسرائيلي نفي استهداف ميناء دمياط بمصر. فالخارجية السعودية اللي استنكرت الهجوم بمسيرة أدى إلى اندلاع حريق بسفينتين بميناء دمياط شمال مصر. ولكن التحقيقات طولت كتير اليوم الجهات المصرية من بعد التحقيقات اللي أخذت وقتها لحتى تطلع وتقول أنه وجدنا وعثرنا على جزء من مسيرة، وهيدا اللي كان بالبداية أنه مش عارفين كان سبب هذا الحريق اللي اندلع، ولكن تبين أنه فعلا كان من خلال مسيرة. لكن أي جهة اللي كانت وراء هذه المسيرة اللي أدت إلى اندلاع حريق بسفينتين بميناء دمياط لغاية هذه اللحظات غير معروف مين الجهة اللي أطلق هذه المسيرة باتجاه هالسفينتين بشمال، يعني بميناء دمياط بشمال مصر. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم. برجع بذكركم بأبرز العناوين. أمريكا تفرض عقوبات على 6 كيانات وأفراد بتدعم الحرس الثوري. أيضا في العناوين البرزي لليوم، سينكوم ترد على ادعاءات إيران تدمير مقاتلات أمريكية. إدانات عربية لأستهداف سفينتين بمسيرة في ميناء دمياط. برجع بذكركم مستمعينا بأهم الأخبار اليوم المتعلقة كمان بالشأن الأسترالي. بالوقت يلي عم نتابع نحن وياكم الوضع المحلي، خاصة محطة الاي بي سي يلي ظاهر أنه بمحاولة كان لتبرير مقامة فيه من خلال الصور الافتراضية وهالفيديو اللي ببرنامج Around the World على هيئة الإذاعة الأسترالية الاي بي سي، اللي قامت كيت ماجينيس تقديم تبرير لعملها الفني اللي وصف بال يعني أنه بالكرتوني والساخر. يعني هون بتعتبروا أنه فيديو من كرتون، ويمكن أنه فيه هيك شوية أو فيه سخرية. كرمال هيك ببين اليوم وصف بأنه محاولة لتقديم اعتذار عن المقطع المثير للجدل، واللي هي من صاحبة المحتوى يعني كمان هون اللي عملت هالفيديو. وهيدا الأمر يلي أكيد أثار جدل أنه ليه مش إدارة المحطة اللي هي قدمت اعتذار رسمي. هون أصدرت هيئة الإذاعة البيان نيابة عن كيت ماجينيس، واللي سعيت من خلاله لاحتواء الأزمة وتهدئة الانتقادات الموجهة للبرنامج وقنوات البث. ولكن يعني كان مفروض اليوم الانتقادات اللي عم تكون أنه مفروض تكون من المسؤولين عن البرنامج أو المسؤولين عن المحطة اللي هن مفروض يقدموا الاعتذار الرسمي، مش بالشكل يعني أنه خلص أنه قدمنا اعتذار ومشينا واعترفوا بالخطأ. لا، مفروض يكون فعلا في هونيك اعتذار رسمي وكما يليق، يعني لأنه الصور والفيديو اللي انتشر أكيد شيء مقزز أنه بيعتبروا أنه عم بتتعرض للضرب وللعنف. هيدا أمر مش مقبول. يعني أنت عم تحكي الخبر بتلاقي فعلا أنه هيدا شيء مش ما بيستوعب الواحد. فإذا جدل اليوم حول قناة الاي بي سي واعتذار صانعة المحتوى على خلفية قضية جينا رينهارد اليوم التطور الجديد هو حول محتوى بثته القناة ضمن برنامج Race Around the World اللي بتضمن مشهد اعتبره البعض تحريضي وفيه سخرية بتعلق بسيدة الأعمال جينا رينهارد اللي قدمت صانعة المحتوى المشاركة بالبرنامج كايت ماكينيس اعتذار لمن شعر بالإساءة واللي أكدوا أنه طابع الفكاهة والسخرية جزء من أعمالها وما بيقصد منه الترويج للعنف. بالمقابل اليوم عم تواصل الجهات المعنية وممثلو قطاع الأعمال الضغط على إدارة الABC معتبرين أنه مثل هذا المحتوى مش لازم أنه يمر هيك مرور الكرام أو عبر القنوات التلفزيون الرسمي الممول من دافعي ضرائب. ولو أنه دافعي الضرائب يلي هني عم يدفعوا لهذه المحطات ولكن عم بيقدموا شيء أنه اعتبروا أنه ترويج للعنف لسيدي إلى بصمتها إلى دورة إلى إمتى يعني كمان اليوم خليل ما بتقدموا يعني طبعا لأستراليا ثغرات قضائية يعني كمان بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم بالنسبة لمتهم بالاعتداء عم بيتجول بحرية بسبب خطأ إداري بقضية أمنية أثارت صدمة كمان بالدوائر القضائية. أكيد رح نتابع نحن وياكم تفاصيل هيدا الموضوع بيسي مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا. استراحة ومن بعد التقرير الرياضي لأنا كتير كتير كتير محمسة خبركن عنه.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكتر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
0: نتابع نحن وياكم أخبار الرياضة. افتتحت الليلة الماضية جولة 22 من بطولة الانرال بنتيجة صدمت الكل. حقق فريق روسترز فوز كاسح وتاريخي على مضيفه الكاوبويز بنتيجة 82 نقطة مقابل 12 فقط، وهذا على أرضية ملعب كوينزلاند كاونتي تاونسفيل ببنك ستاديوم. فرد روسترز سيطرتهم المطلقة من البداية وأنهوا الشوط الأول متقدمين بنتيجة 48 مقابل لا شيء، وتألق اللاعب سام ووكر بشكل لافت بعد تسجيله 36 نقطة لوحده من خلال تسجيله 3 أهداف وتمرير 12 تحويل ناجح. على الرغم من خروج الكابتن جيمس تيديسكو في الشوط الثاني بسبب الإصابة إلى أنه أدى دوره كامل خلال مشاركته، وتعد هذه الهزيمة للكاوبويز على أرضهم وأمام جمهورهم أكبر عدد من النقاط بتلاقي فريق بمباراة واحدة من 91 عام. وبتستكمل البطولة اليوم بمواجهة بتجمع دولفينز ودراغونز بولونغونغ عند الساعة 6 المساء قبل الانتقال إلى ملبن لمواجهة مرتقبة بين البولدوغز والستورم. رح نتابع نحن وياكم كمان مع ألعاب الكومنولث. تألق الأسترالي بدرجات واستثمار بألعاب القوى بحصيلة ممتازة لأستراليا ضمن منافسات الكومنولث جيم المقام بغلاسكو. حصد الفريق الأسترالي 3 ميداليات ذهبية وميداليتين فضية وميدالية برونزية باليوم الأول من منافسات ركوب الدرجات داخل الصالات. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو توأمية أستراليا مع استراحة من بعد جولة أخبار الساعة 8:30.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: Australia News.
6: ABC News.
7: Tedore Corner with the top stories. Labor MP Luke Gosling says he's cracking on with his role as member for Solomon, and Special Envoy for Defence and Veterans after he was arrested and charged with two counts of assault. The incident involved NT Administrator David Connolly at a Darwin festival earlier this month. David Connolly's role is the equivalent of a state governor. Mr. Gosling's lawyer says his client denies the charges and there is a real concern about politicisation of the incident. Coalition MPs say the NT federal member should step down. The Prime Minister will be a high-profile absence from this year's Garma Festival, which gets underway today. Thousands are flocking to northeast Arnhem Land for the four-day event, which is a key national forum for discussing Indigenous affairs. First Nations people continue to trail behind mainstream Australians on many quality-of-life measures. Anthony Albanese will not attend the event, despite previously pledging to go every year as Prime Minister. And an El Niño weather pattern is strengthening across the Pacific Ocean at an alarming rate and could smash all previous records in the modern era. It's contributing to a summer of extreme heat waves and fires across Europe and North America. Australia is particularly exposed to El Niños, and southern states face a hot and dry spring, which could cause problems for farmers and set up a tough bushfire season. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: الرئيس المصري يؤكد استمرار التحقيقات في هجوم دمياط ويحذر من خطورة التصعيد في المنطقة. اتهامات للحوثيين بشن هجمات على السعودية انطلاقا من العراق وتحت إشراف الحرس الثوري، وبغداد تنفي علمها المسبق بالضربات السعودية الأمريكية. ترامب يدرس توسيع الضربات ضد إيران ويحذر الصين من دعم طهران عسكريا. والجيش الإسرائيلي يدمر أنفاق حزب الله في منطقة قلعة شقيف، ويقول إن العملية تأتي كرد على خرق الحزب لوقف إطلاق النار. أكد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجهات المعنية تواصل التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات حادث الهجوم بطائرة مسيرة على سفينتين في ميناء دمياط شمالي مصر، مشيرا إلى خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، شدد السيسي على ضرورة تكاتف مصر وإسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد. من جهته أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة بلاده للحادث، مؤكدا تضامن إسبانيا مع مصر في هذا الظرف. بدوره شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أوضح مدبولي أن استقرار الخدمات المختلفة داخل ميناء دمياط وانتظام العمل بكامل طاقته التشغيلية بصورة طبيعية ومنتظمة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مصر تعد صديقا وشريكا مهما في المنطقة، ويشكل أمنها أهمية قصوى بالنسبة لطهران. وفي تعليق غير مباشر على حادثة دمياط، قال عراقجي إن على الجميع أن يكونوا يقظين تجاه المخططات الإسرائيلية وما وصفها بعمليات العالم الزائف التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي. بعد إعلان السلطات المصرية أن الحريق نتج عن طائرة مسيرة، يبقى السؤال الأهم بلا إجابة: من أين جاءت؟ ثمت سيناريوهات للحادثة في دمياط نتابعها في هذا التقرير.
6: بعد إعلان السلطات المصرية أن الحريق نتج عن طائرة مسيرة، يبقى السؤال الأهم بلا إجابة: من أين جاءت؟ قبل الحديث عن الجهة المنفذة، هناك عنصر قد يساعد في فهم المشهد: الجغرافيا. بالنظر إلى المسارات الجوية المباشرة، تبلغ المسافة من الأراضي الإيرانية نحو دمياط ما بين 1900 إلى 2100 كيلومتر، وهو مدى يعادل المدى الأقصى للطائرات المسيرة الانتحارية من الطرازات طويلة المدى. أما المسافة من جنوب البحر الأحمر وسواحل اليمن فتصل إلى نحو 2200 كيلومتر. وعلى نطاق المسافات المتوسطة، تقف مناطق غرب العراق على بعد 800 إلى 900 كيلومتر. أما المسافة من سواحل شرق المتوسط كلبنان فتنخفض إلى ما بين 400 و 600 كيلومتر فقط، مما يقلل فترة الطيران وزمن الرصد الجوي. هذه الأرقام الجغرافية تضع الخبراء أمام سيناريوهات متعددة: إما طيران طويل المدى أجهده المسار أو انحرف بفعل التشويش الإلكتروني والأنظمة المضادة، وإما إطلاق من نطاقات أقرب أو منصات متحركة داخل مياه البحر المتوسط لتفادي الرادارات. يبقى فحص الحطام وتحليل مكونات التوجيه بوساطة التحقيقات الرسمية هو الكفيل الوحيد بكشف نقطة الانطلاق ومسار الرحلة الدقيق.
8: هذا ويمثل ميناء دمياط أحد أكبر موانئ مصر من حيث الحجم، حجم الصادرات بين 14 ميناء مصري، وترتبط أهميته بالنسبة لاقتصاد البلاد لكونه قطب تصدير الغاز المسال والبتروكيماويات نحو أوروبا وآسيا.
9: ميناء دمياط أحد أهم أقطاب الموانئ البحرية التجارية في مصر وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، ويرتبط بخطوط تجارية مع موانئ في المتوسط وأوروبا وآسيا. ويبرز دوره الحيوي في كونه مركزاً لتصدير الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، ومركزاً رئيسياً لتجارة الشحن العابر في شرق المتوسط. اعتبر منذ افتتاحه عام 1986 استثماراً ورئة استراتيجية للاقتصاد المصري، وارتفع عدد الأرصفة منذ تأسيسه من 14 رصيفاً إلى 36 رصيفاً للشحن بمساحة إجمالية تعادل 12 مليوناً و 500 ألف متر مربع وبسعة تتجاوز 3 ملايين حاوية سنوياً. هذه الأرقام تبرز من خلال موقعه الاستراتيجي المرتبط مع أقطاب اقتصادية أخرى وشبكة طرق وسكك حديدية وأنهار وخطوط أنابيب، إذ يبعد بعشرة كيلومترات عن المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، كما يقع بين ميناءي الإسكندرية وبورسعيد، بينما يبعد بنحو 70 كيلومترا فقط عن مدخل قناة السويس. ويحتل ميناء دمياط مرتبة أكبر موانئ مصر من حيث حجم الصادرات من بين 14 ميناء مصريا، كما يحتل المرتبة 58 عالميا في تقرير مؤشر الاتصال المنتظم للنقل البحري.
8: ندد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد بشدة بالهجوم بطائرة مسيرة الذي استهدف ميناء دمياط في مصر. وخلال اتصال هاتفي بنظيره المصري بدر عبد العاطي، أكد الشيخ عبد الله بن زايد تضامن دولة الإمارات الكامل مع مصر ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. كما ندد الشيخ عبد الله بن زايد بشدة بتجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية، ذلك خلال اتصال أجراه بنظيره الأردني أيمن الصفدي. كان كانت مصادر إقليمية قالت لرويترز إن جماعة الحوثي نفذت هجمات على السعودية هذا الأسبوع انطلاقا من الأراضي العراقية، ذلك بالتنسيق مع فصائل عراقية موالية لإيران وتحت إشراف الحرس الثوري الإيراني. وترى المصادر أن الهجمات تعكس تصاعد التنسيق بين الجماعات المتحالفة مع إيران، فيما أصبح العراق يلعب دورا متزايدا الأهمية كنقطة انطلاق لعملياتها في المنطقة. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية أن بغداد لم تكن على علم مسبق بالضربات الأمريكية السعودية، مشددا على أن الحكومة لم تمنح أي موافقة لتنفيذ اعتداءات على مواقع أو جماعات داخل الأراضي العراقية. أضاف أن العراق لم ولن يسمح باستخدام أراضيه منطلقا للاعتداء على دول الجوار، معتبرا أن العراق يعد الدولة الأكثر تضررا من الحرب. وفي السياق، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، قال إنه لا توجد أدلة على انطلاق هجمات من الأراضي العراقية، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية وحدها المسؤولة عن حماية السيادة ولن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة. قال نعمان إن المؤسسة الأمنية تعكف حاليا على إعداد خطة أمنية متكاملة لمنع تكرار الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق كاملة. تصريح لمسؤول عراقي وآخر لمسؤول في الحشد الشعبي أعاد إشعال الجدل في العراق وفتح بابا واسعا من التساؤلات حول ولاء بعض المسؤولين ومن يحكم بغداد، ولمن يكون القرار داخل العراق، للدولة أم لإيران والفصائل التابعة لها؟
10: لو هم وإحنا كلنا أولاد
11: خلفه صورة قاسم سليماني ويقول نحن إيرانيون ولكنه عراقي، يقول لا نبالي بالمناصب العراقية، وهو رئيس مجلس محافظة بابل. تصريح أثار جدلا بين العراقيين، فكيف يعلن مسؤول عراقي أن ولاءه لإيران وليس لدولته؟
12: أنت أخو باشا محمد داوي
13: من يعد بالسلاح يا زلمه.
11: وهنا رئيس أركان الحشد الشعبي يتحدى قرار الدولة بحصر السلاح، لتتحول منصات التواصل إلى موجة من الانتقادات والتساؤلات، من يحكم العراق ولمن يكون القرار؟ وهناك من طالب العراقيين أيضا بمشاهدة هذا الفيديو. عتاب من أخ لأخيه بعد وفاته في القصف.
14: In Sydney at Mossman, a car has broken down city-bound on Military Road. It's in the right-hand lane before Belmont Road. The M4 motorway at Eastern Creek has a broken down track eastbound near the Twin Servos. Speed is reduced past the site. In Melbourne, delays on the Monash Freeway city-bound due to a crash at Wellington Road, plus a crash at Mount Waverley Road just east of Warrigal Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة 17، بميلبن أقصاها 14 درجة، والطقس رح يكون اليوم كمان طقس مشمس.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تويمية أستراليا 16:38 موعدنا مع التوك باك. مع رأيكم على عدة مواضيع تطرقنا لها انطلاء من الأخبار اليوم المتعلق بالشأن الأسترالي. إذن في عدد كتير كبير اليوم من الشركات يلي عندها نقص وما عم تلاقي اليد العاملة اليوم بشكل اللي بيسهل عمل هذه المؤسسات. اليوم عم يبين في مشكلة لدى كتير من الشركات والمؤسسات اللي عم بتعاني من نقص اليد العاملة. هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم تقرير صدر عن أحد البنوك الكبرى اللي بيشوف أنه تراجعت نسبة القروض السكنية بشكل كتير كبير، يعني حوالي 15% تراجعت القروض السكنية، وهيدا الأمر إذا استمر هيدا الشيء اللي رح يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجارات. وبيرجع السبب إلى القرارات اللي اتخذتها الحكومة اليوم بالنسبة للضريبة، ارتفاع الفائدة، هيدا بالإضافة كمان للوضع بمنطقة الشرق الأوسط يلي كمان في كتير من التخوف أنه انعكاسات هذه الحرب على الوضع الاقتصادي بتخلي كتار يتريثوا قبل أخذ قرض مالي للسكن. فهون في أزمة للحقيقة كتير كبيرة، وهيدا النقص بامتلاك بيت بيروحوا لحتى يتوجهوا نحو الأجارات اللي هي يمكن بيعتبروها أنه يعني أكيد هيدا الأجارات ممكن تكون أقل خطورة من أنك تاخد قرض وما تقدر تسدده نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب يلي عم نواجه، هو الأزمة المعيشية الكبيرة يلي اليوم عم بيواجهها الشعب الأسترالي. كرمال هيك اليوم تراجعت القروض السكنية بشكل كتير كبير. هل برأيكم نتيجة اليوم الفشل بالسياسة الاقتصادية للحكومة هي بتالي الأمر يلي أدت إلى ما وصلنا لإله؟ نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء، يعني لمين بترجعوا، مين السبب يعني في هذه الأزمة اليوم الاقتصادية والمعيشية وتراجع بنسبة القروض السكنية؟ هل هو فينا نحط دايما الملامة على الخارج بسبب الأزمة الخارجية أم بسبب السياسة إن كان النقدية أو السياسة الاقتصادية للحكومة؟ 02963333 لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص. وهل فعلا عندكم خوف من تأثيرات الوضع الخارجي على وضعنا هون في أستراليا أم مش مفروض يكون هيك؟ لأنه أستراليا أولا بلد عنده اكتفاء، عنده ثروات هائلة مفروض يتم استثمارها بالشكل الصحيح، وهيدا اللي مفروض يكون أقله اليوم لأنه أستراليا من أغنى دول بالعالم من حيث الزراعة، من حيث الموارد المعدنية والمعادن الثمينة اللي موجودة هون، النفط، يعني عندك كل شيء هون بهالبلد، ولكن استثمارها ما عم بيكون بالشكل الصحيح. يعني ممكن يكون عندك اكتفاء ولكن إدارة ثروات هيدا البلد بصراحة ما عم تكون بالشكل الصحيح. خلينا نسمع إذن أراءكم كمان على الموضوع اللي أثرناه اليوم بالنسبة لمحطة الـ ABC. اليوم عام اليوم شكل جدل كتير كبير، اسم يمكن معروف لدى الكل، جينا رينا هارت يلي كمان اليوم هي من أثرى أثرياء أستراليا والعالم، يعني كمان من أثرى الأثرياء في أستراليا، اللي اليوم تعرضت ل تعتبر إهانة من خلال فيديو بيّن عبر هذه المحطة، محطة ABC، أنه كأنه عم تتعرض للعنف. هيدا الشيء اللي أكيد شكل جدل واستياء واعتبروه أنه إساءة بحق شخصية تركت بصمتها، شخصية كبيرة عم تقدم لأستراليا، فكيف يعني وشو هو السبب؟ شو هو السبب اللي بيخليكم ترسموها بهيدي الطريقة وبهيدا الشكل؟ أنه تصوروها عم تتعنف يعني قليلة بس؟ أنه هيدا الأمر اللي أكيد هون انطلب من المحطة اعتذار رسمي، مفروض يكون في اعتذار رسمي. بقيت فترة أكثر من أسبوعين ثلاثة سكتين، ما ولا كلمة، ما أخدينا هيك يعني أنه ولا حرية رأي وتعبير. لا، منا حرية رأي وتعبير هيدي، بس صور شخصية بهيدا الشكل أنه أنت عم تحرض على العنف، أنت عم تحرض على العنف. وين بتكون يعني، وين بتكون المسألة حرية أو ساخرة؟ أو ما بتصور أنه بتمس لا للانتقاد ولا للسخرية ولا للفكاهة حتى، يعني ما بتضحكنا هيدي الصورة، ما بتضحك بصراحة هيدي الصورة اللي بتحرض على العنف. إدارة المحطة لنحنا وأموال الدافعي الضرائب يلي هن عم بيمولوا هذه المحطة، أو فينا بمعنى أنه أنت أموالك، أموال دافعي الضرائب كمان عم تروح لهذه المحطة لدعمها. فاليوم بيطلعوا بيصوروا لك جينا رينا هارت بهذه الطريقة المقززة. لهلأ إدارة المحطة ما قدمت اعتذار رسمي اللي هو مطلوب منها. مين اللي قدم الاعتذار واعترف بالخطأ؟ المذيعة أو اللي قدمت هيدا المحتوى البرنامج، هي اللي قدمت الاعتذار واعترفت أنه أنا ارتكبت خطأ. لا، ما بيكفي، لأنه في مسؤولين عن المحطة لهني مفروض يقدموا اعتذار وما يسمحوا بمثل هالفيديوهات أنه يطلع للعلن أو يروج لقله ويشوفوه الكل. يعني الاعتذار مفروض يكون من إدارة المحطة، لغاية الوقت ما شفنا أي رد منهم أو أي اعتذار رسمي. خلينا نسمع أنتوا أراءكم على الهواء على 0296530. هل برأيكم مفروض يكون في اعتذار رسمي من إدارة المحطة بحق شخصية تركت بصمة؟ يعني بتحبها ولا ما بتحبها لجينا رينا هارت؟ ولكن سيدي قدمت كتير لأستراليا وتركت بصمتها، وبنعرف قديه الدور المهم يلي عم تلعبه من خلال مؤسساتها، من خلال شركاتها، من خلال توظيف العدد كتير كبير من العائلات يلي عم بيعيشوا من وراء هذه الشركات يلي بتملكها. فخليني اسمع انتو رأيكم على هذا الموضوع على 0296-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق ب ما يتعلق يعني أكيد بهيدا الموضوع المحلي. أما بالنسبة لليوم العلاقة بين لبنان وتركيا، كيف بتشوفوها؟ هل بتطمنكن أنه تركيا منفتحة اليوم على لبنان؟ قد يكون لها دور وتأثير يعني بمنع الرئيس الشرع من دخول لبنان؟ فما بعرف يعني إذا هيدا الشيء مرتبط يعني لحتى يكون لتركيا دور أنه تمنع، وهي أكيد لها دور. يعني تركيا كمان بتمون على الرئيس أحمد الشرع، هل عندكم ثقة أنه تركيا رح تلعب دور بمنع دخول الشرع إلى لبنان؟ هل رح تقطع طريق على دخول شرع على لبنان أو العكس؟ ما بعرف يعني كيف شايفين يعني اليوم هذه العلاقات المستجدة اللي شفناها من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اللي زار تركيا واللي التقى كمان مع الرئيس أردوغان، وكمان اليوم عم نشوف زيارة الرئيس جوزيف عون إلى تركيا. فما بعرف كيف بتشوفوا اليوم العلاقات بين الطرفين، هل هي قد تكون مطمئنة لألكن أم العكس؟ رح نروح لاستراحة، من بعدها ما أرأكن على الهواء على 0296-33-33-0 عبر الواتساب على 0410-638-638.
1: تصل هلا You understand English على 2ME أستراليا على 96-53-0 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا. Give it to me, baby. You know, only the juicy stuff. تصل هلا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
1: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: في خطوة تهدف لمعالجة توصيات اللجنة الملكية للتحقيق بانتحار القوات المسلحة والمحاربين القدامى، تقرر تتبع أفراد الجيش أثناء تدريبات الأسلحة للوقوف على تأثيرات التعرض للضغط والانفجارات، وستعتمد الدراسة على مستشارات في خوذ الجنود بالإضافة إلى تحليل الدم والبيانات العصبية. وجهت جمعية RSPCA نيو ساوث ويلز نداء عاجل للمجتمع للمساعدة بتوفير المزيد من المربين المؤقتين، وذلك بسبب الارتفاع الكبير بأعداد الحيوانات داخل الملاجئ وضغوط التمويل. كشف استطلاع حديث للرأي شمل 545 شركة بولاية نيو ساوث ويلز، حوالي 74% من الشركات أي ما يقارب 3/4 الأعمال تعاني من نقص حاد بالعمالة وتواجه صعوبات كبيرة بتوظيف كوادر جديدة. أيضا في عناوين هذا الصباح، تستمر التحقيقات بحادث سير وقع بمنطقة فيتس باتريك بسيدني، حيث تعرضت سيارة من نوع ميتسوبيشي للسرقة قبل دقيقتين فقط من اصطدامة بحافلة صغيرة ميني فان، وقد نقل أحد ركاب الحافلة إلى مستشفى ليفربول هوسبيتال.

أهلا بكم إلى موجز إخباري. وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى مطار أنقرة العسكري في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه منصبه. ولدى وصوله قام الرئيس عون بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، لينتقل بعد ذلك إلى لقاء نظيره رجب طيب إردوغان في المجمع الرئاسي في أنقرة، حيث أقيمت له مراسم حفل استقبال مهيب وأطلقت المدافع طلقات ترحيبية.

0: مرحبا عسكر.
1: ردا على ما يتداوله الأعلام حول شبكات الاتصال غير الشرعية، أكدت وزارة الاتصالات أن هذا الملف هو من اختصاص الأجهزة الأمنية والقضائية، لافتة إلى أنها بانتظار نتائج التحقيقات الجارية وتتعاون مع السلطات المختصة وفق الأصول. وجددت الوزارة موقفها المبدئي بأن البنية التحتية للاتصالات هي ملك حصري للدولة اللبنانية، مشددة على أن أي شبكة خارج الإطار القانوني تعد مخالفة تعالج عبر القنوات المناسبة. عقد رؤساء بلديات ومخاتير قضاء الهرمل اجتماعا في مبنى الاتحاد، أسفر عن توجيه كتاب مفتوح إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لمطالبته بإصدار قرار استثنائي يتيح للبلديات منح رخص البناء في المناطق غير الخاضعة للضم والفرز. وأكد رئيس الاتحاد عبد الغني بليبل والمجتمعون أن هذه المأساة المستمرة منذ عام 1983 تسببت بحرمان آلاف المواطنين من البناء وعطلت التنمية على الرغم من ملكيتهم القانونية لعقاراتهم، آملين من الوزير اعتماد حلول إدارية تنهي معاناتهم وتحترم القانون. أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أنها أخذت علما بقيام وزيرة التربية والتعليم العالي بتسليم ملف تفرغ الأساتذة إلى رئيس الحكومة نواف سلام بعد استكمال إعداده. وقدرت اللجنة هذه الخطوة إلا أنها اعتبرت أنها بحاجة إلى استكمال فوري. وطلبت اللجنة الرئيس سلام بإدراج الملف على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة ومناقشته وإقراره من دون أي تأخير أو إرجاء إضافي. إثر الاتصالات المكثفة التي كانت أجرتها وزارة الخارجية مع الجهات المختصة في نيويورك عبر قنصلياتها العامة هناك، نجحت الوزارة في تصحيح النص الذي وضع على النصب التذكاري المخصص لتكريم كبار أدباء وشعراء المهجر، وتمت إزالة اللوحة التعريفية القديمة المرافقة لمشروع القلم شعراء في الحديقة والتي وصفتهم بأنهم كتاب سوريون، واستبدلت بلوحة جديدة يتضمن نصها التصحيح المطلوب وتحدث حدد فيها الهوية اللبنانية لهؤلاء الأدباء بدقة تنسجم مع الحقائق التاريخية والثقافية. أعلنت إسرائيل هايوم أن نحو 100 جندي من لواء جفعاتي غادروا قاعدة سادات تيمان تاركين أسلحتهم بعد خلاف مع قائد كتيبتهم. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ما جرى لا ينسجم مع قيم الجيش. أصدرت روسيا مذكرة توقيف دولية بحق بافال دوروف المؤسس والمدير التنفيذي لتليجرام بتهمة التواطؤ في نشاطات إرهابية والسماح باستخدام المنصة كأداة للتجنيد من جانب أوكرانيا. وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه بدأ باتخاذ إجراءات الملاحقة الدولية بحق دوروف. أجلي نحو 8000 شخص من جزيرة كريت اليونانية بسبب اندلاع حريق واسع نتيجة اشتداد الرياح التي وصلت سرعتها إلى 125 كيلومترا في الساعة، وأسفر عن مقتل عنصرين من فرق الإطفاء وتدمير منازل ومنشآت زراعية، وتسبب بنفوق مواش، ولا يزال حجم الأضرار الدقيق غير معروف إلى حين السيطرة على الحريق. وتمت الاستعانة بأكثر من 200 عنصر إطفاء و53 شاحنة إطفاء، إلا أن الرياح العاتية

سيدني لليوم الطقس رح يكون جيد مشمس، درجة الحرارة 17، ملبن جيد 14 درجة. حماس وافقت تسلم سلاحها.

0: سوا منكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو توانية أستراليا. يعني الخبر الأبرز اللي ورد في هذه الأثناء عن البدء بتنفيذ خطة نزع سلاح حماس خلال أسابيع، ومجلس السلام اللي ذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق بنزع سلاح حماس اللي وافقت أيضا على تسليم سلاحها. إذن وافقت حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة. خليني اسمع رأيكم ومشاركتكم معنا على الهواء. من بعد ما تدمرت غزة، من بعد ما شفنا هالأعداد الهائلة من الضحايا، أطفال، شيوخ، نساء، تشريد، جوع، دمار هائل بغزة، وشفنا شو تأثيرات هيدا الأمر اللي قامت فيه يعني أكيد إسرائيل بالعالم، يعني أكيد المظاهرات والاحتجاجات. واليوم من بعد يعني هيدا شيء، هيدا طبعا الشيء اللي صار في غزة وتأثيراتها كان بغزة أو بالعالم، حماس وافقت على تسليم سلاحها. شو بيعني لألكن هيدا الأمر؟ وين المقاومة؟ وشو نفعنا السلاح؟ شو نفع السلاح اليوم؟ هلأ أكيد رح يروحوا لتشكيل حكومة جديدة في غزة، وحماس اللي رح تسلم سلاحها من بعد كل هالأضرار اللي صارت وهالحرب الشرسة اللي صارت بغزة. فخليني أسمع أنتوا أراءكم، تعليقكم على تسليم حركة حماس اللي وافقت على تسليم سلاحها. هل برأيكم اليوم هيدا أمر جيد لمرحلة يمكن يكون فيها هدوء وسليم بغزة وبالمنطقة؟ هلأ رح نقول بالمنطقة لأن يعني بعدها أكيد نحن وضعنا بلبنان، حزب الله يلي بعده مصر على التمسك بسلاحه، وأي حدا بيجيب سيرة السلاح بيكون خاين وبيتخون. واليوم الجيش الإسرائيلي اللي دمر أنفاق لحزب الله بقلعة شقيف، وشوفوا الأضرار الهائلة نتيجة هذه أكيد التدمير للأنفاق لحزب الله بقلعة شقيف. عم نشوف الصور يعني أدي صرف على هذه الأنفاق، مليارات الدولارات اللي صرفت على هذه الأنفاق. شو إجينا منها؟ شو إجينا منها؟ شو إجينا يعني كمان اليوم نحن عنا بلبنان من أنك تدعم غزة لليوم حماس عم تسلم سلاحها؟ شو إجينا من خلال هالدمار اللي صار بحماس وبالجنوب اللي تشردوا واللي نزحوا، والدمار اللي بعده مستمر اليوم بالجنوب؟ هل تعرفوا قد ايه تأثيرات تدمير هذه الأنفاق على البنية التحتية وعلى يعني مثل كأنه زلزال عم بيصير عنا بلبنان من خلال تدمير مواقع بشبكة أنفاق تحت الأرض بمرتفعات قلعة شقيف؟ خليني اسمع رأيكم على الهواء على 0296-333-330. هل على حزب الله اليوم أنه يسلم سلاحه قبل ما يفوت الأوين، قبل ما يحصل كمان مزيد من التدمير بالجنوب اللبناني؟ خلينا نسمع إذن تعليقاتكم وأراءكم. أولا على تسليم، على موافقة حماس تسليم سلاحها، اليوم تم التوصل لمسودة بتنص على أنه تكون اللجنة الوطنية وحدة الجهة اللي بتحتفظ بسلاح أو بتسيطر عليه بغزة. إذن حماس اللي وافقت على تسليم سلاحها، ماذا عن حزب الله؟ ماذا عن تدمير هذه الأنفاق تحت الأرض بمرتفعات قلعة شقيف؟ هل برأيكم اليوم الفصائل العراقية اللي البعض منا يعني ما قبل يسلم السلاح، حتى عنا كمان بلبنان حزب الله المتمسك بسلاحه وبالوقت يلي عم نشوف التدمير اللي عم بيصير عنا بجنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي اللي أعلن عن تنفيذ عمليات تفجير استهدفت مواصفها بمواقع رئيسية ضمن شبكة أنفاق تحت الأرض بمرتفعات العتش أيف جنوب لبنان، ببيان أن شبكة الأنفاق كانت تستخدم كمركز قيادي رئيسي لتوجيه العمليات وأطلاق النيران ضد القوات والمناطق الإسرائيلية، وشيدت على مدار 20 سنة، تتكون من مقر لوحدة تدعى بدير التابعة لحزب الله بجنوب لبنان. وبيقول مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأنفاق اللي دمرت شكلت جزء أساسي من خطة حزب الله لاستهداف مستوطنات الجليل. أضاف المكتب أن العملية نفذت باستخدام 700 طن من المتفجرات بإطار حملة عسكرية إسرائيلية تستهدف تدمير البنية التحتية تابعة لحزب الله بجنوب لبنان. هل نحن كنا بحاجة لهيدا الموضوع؟ هل نحن كنا بحاجة لهالتدمير؟ هل كنا بحاجة لإسرائيل لحتى تقوم بهيدي المهمة؟ بدل ما يكون الجيش اللبناني وحده اللي هو مسيطر على هذه المناطق وهو يتولى المهمة، بدل هالتدمير اللي عم بيصير بالجنوب اللبناني، للحقيقة يعني أمر مستغرب من قبل تمسك حزب الله بسلاحه. خلينا نسمع إذن أراءكم، لكل اللي عنده أي تعليق على الخطوة اللي قامت فيها حركة حماس بالموافقة على تسليم سلاحها، وماذا عن سلاح حزب الله في لبنان؟ أدي برأيكم يجب على الحزب أن يسلم سلاحه ويستلم الجيش اللبناني المهام، يعني طبعا اليوم بالسيطرة على كافة الأراضي في الجنوب وعلى كافة الحدود اللبنانية.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: 2ME. This is Saya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia.
7: مارشاليتا. بعشرين تشرين الأول منعيد بالكنيسة الشرقية، وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري، ذكرى الفارس الشهيد مارشاليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق. وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والأشهرية بينعمل كتير احتفالات لإله، وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين، وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. O Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshallita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: فيكم عبر راديو تؤمية على 1638 AM. مزيد من أخبارنا لليوم وبالوقت يلي رح نتابع مع دكتور حمدي بولوس مع طبعا ما يحدث من عمليات فساد داخل الـ NDIS, وأكيد لنشوف يعني طبعا اليوم الـ NDIS شو هي إيجابياتها وشو هي مساوئها, وخاصة اليوم يعني قديه عم بيكون سهل السرقة ببرنامج الـ NDIS اللي وصلت يعني كمان لشخص يقدر يتحيل على الـ NDIS واللي قدر سرق حوالي 700,000 دولار. فإذن رح نتابع نحن وياكم بهيدا الموضوع المهم مع دكتور حمدي بولوس. يعطيك ألف عافية دكتور حمدي, صباح الخير.
1: صباح النور كلود, صباح الخير جميع مستمعي تو امي. It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا دكتور حمدي. يعني اليوم مع تكرار عمليات الاحتيال ضمن برنامج الـ NDIS واللي وصلت يعني لسرقة حوالي 700,000 دولار, يعني قدي عم بتكون العمليات سهلة وعم بيكون في تضليل, يعني كيف بتشوف يعني هذا الموضوع وشو يعني منفعه وشو أضراره يعني كمان للـ NDIS لبرنامج الـ NDIS؟
1: هو الحقيقة الـ NDIS National Disability Insurance Scheme كانت بداية الفكرة من جوليا جيلارد من حوالي 10 سنوات, والفكرة جيدة وممتازة, بل أنها تصلح أنها تكون نواة model وexample for other westernized and advanced countries to implement. لماذا؟ لأنها هذه الوسيلة هو نظام يطلع على من لهم إعاقة, disability, handicaps, أي إعاقة سواء إعاقة نفسية سيكولوجية مثل سكيزوفرينيا, سيفير ديبريشن, أو إعاقة جسمانية مثل مثلا شيء بالنظر, بالأذن, بالستروك, فالج, كل هذه الأشياء. والسبب في هذا إنها فكرة ممتازة هو أن بنشوف بالدول الأخرى حتى المتقدمة مثل أمريكا, نجد البيجرز in the streets, يعني أنا شفته بنيويورك بكل ناصية على كل زاوية تجد 3 أو 4 بيجرز because they don't have this National Disability Scheme, وكمان هم because they are nomadic, بمعنى ان هم لا يريدون ان يعيشوا بيونتس او بيوتس لكن على سجيتهم, يعني ماشيين بالتواكل, street boys. لكن طبعا National Disability Scheme لها فوائد كثيرة, منها انها تطلع على المرضى, منها أنها to ensure medications administration of medications, منها to ensure أيضا doctors appointments, they take patients to doctors. National Disability Scheme actually also provided jobs to people who don't want to work or who want to work but can't find suitable placements. فنجد طبعا ان هي خلقت created jobs للcarers, support workers and carers. فit works both ways, انها بتساعد المرضى وايضا بتساعد unemployment office اللي هو center link, ان تخف الحمل شوية على unemployed people بان احنا نشغلهم. فit works both ways. It's a fantastic project once implemented in the right direction and according to the proper legislations. هذه هي فكرة الـ Disability NDIS National Disability Insurance Scheme.
0: نعم دكتور حمدي, قدي يعني ممكن يعني نستفيد منها أو يكون في أضرار كمان من هالسكيم؟
1: هو طبعا لابد أن أي نظام, أي سكيم لابد أن هو يكون محكوم, اللي احنا بنسميه accountability, يعني they have to provide an account to higher authorities. The accountability has to be embedded in every scheme. لابد أن هي تكون موجودة, وموجودة فعلا. حتى مثلا اللي يأتوا بالمرضى لعيادات الأطباء نجدهم بياخدوا صور إن هم فوتوز إن هم أخذوا المريض لعيادة الأطباء في هذه الساعة, that time exactly, ويبعتوها للhigher authorities as a proof إن هم أخذوا المريض and time wasn't wasted. فطبعا كل هذه الأشياء معمول بها, لكن كأي نظام آخر قد نجد بعض التسيبات، بمعنى ان بعض الانحرافات، بعض التسيبات، بعض الاحتيالات. لابد ان احنا نحكم هذا النظام، لان طبعا it's a lot of money paid. In average, Claude, NDIS pays for people with severe disability $2,000 a day. $2,000 a day. فطبعا it's a big, this is nearly, nearly two thirds of a million. فطبعا للفرد الواحد. فطبعا it's a lot of money, it's lucrative business, but at the same time we have to make sure that it's channeled in the right direction. Money has to be channeled in the right direction, and we tighten the screws because we wouldn't allow the money to be filtered away the wrong direction. So we have to be أنا مرة سألت واحد يعني مسؤولين من المسؤولين الكبار، قلت له عندكم يعني دعوني نحن نستفيد من ولاد العم على قد ما نقدر. قلت له أنا رحت إسرائيل وما شفتش أي beggars in the street. Why؟ قال لي أكتر اتنين تعبانين عندنا في إسرائيل هم الألترا أرثوذوكس جيوس، لأن هم لا يريدون أن يعملوا أو يشتغلوا، قاعدين ولا يدخلوا الجيش ولا يبنوا. أوكي، they only study Torah. Good luck. الشيء الثاني قال كمان إسرائيلي أرابس. ليه؟ بالرغم أن هم بيجي لهم معونات من برا، من EU USA وأوبك وكل هذه الأشياء. قال لي شيء غريب، قال لي we have corruption but less corruption than others. فعجبتني الفكرة إنه واحد يهودي إسرائيلي يقول إن عندهم في السيستم الـ National Disability Scheme والسنتر لينك في إسرائيل أيضا you got corruption، في انحرافات، but we make sure it is less corruption than others. فشوفوا اعترف إنه هو لابد إن احنا نعترف إن هناك انحرافات وتسيبات، لكن لابد أن نتعلم أيضا إن احنا to minimize any corruption and to minimize the money filtered away somewhere somehow. Finally, نقول National Disability Scheme مين اللي يستحقها؟ كثيرا ما أجد الكثير لا يستحقون أن يكونوا على وبيقولوا لي أن أنا أملى الأوراق أعبيها وبرفض، وهناك آخرون أيضا يستحقونها، وأنا اللي بقول لهم اطلعوا على الإنترنت and fill in that the application for National Disability Scheme. واحدة مغيرة الهيب جوينت مرتين فتقول لي no I don't want to. فتلاقي ناس لا يستحقون ويظنون أنهم يستحقون، وناس تانية من عالم تانية يستحقون ويرفضون لأنهم يريدون أن يعملوا. لو سألتوني رأيي الشخصي كلنا نستحق NDIS لأن كلنا عندنا disabilities، لكننا نعمل ونشتغل ونكد ونكدح ونواصل الليل بالنهار بشغلنا على قد ما نقدر. يمكن office works، لو واحد مثلا عنده مشاكل في ركبته رجله يشتغل بنوع من sedentary lifestyle، يشتغل بمانجمنت، يشتغل في fruit shop. بحس ان الشغل جميل، لازم الواحد يشتغل حتى يمشي الدم في جسمه، إلا دمه ممكن يقف يعمل جلطات في الراس، يعني ستروك بالقلب، هارت اتاك، بالريش دي في تي، كل هذه الأشياء. كلنا عندنا disabilities، فلا تخف يا من تسمعنا على الهواء، أنت ليس أقل من غيرك إن كانت عندك disability. أختم بتلك الكلمات المأثورة يوم أن وقف موسى رجل الله كليم الله وذكر بالتوراة المقدسة وبالإنجيل الشريف وبالقرآن الكريم، يوم أن وقف بالعليقة التي كانت تشتعل فيها النار وهي لا تحترق، وقال له الرب الإله اذهب خلص شعبي من أرض مصر حتى آتي بهم إلى أرض إسرائيل. قال موسى لست بصاحب كلام بل أنا ثقيل الفم واللسان. موسى كان بيفكر يمكن عنده disability، أنه يتلعثم بالكلام، أنه يمكن ضعيف بالسمع. فقال له الرب ومن صنع للإنسان فمن، أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى، أما هو أنا الرب. لو عندك disability بالعمى، بالسمع، بالفخذ، براسك، بركبتك، ستروك، هارت اتاك، منتال ديلاي، سكيزوفرينيا، سيفير ديبريشن، مرض نفسي، لا تخف. الرب هو الذي أعطاك هذه الديسابيليتي وغيرك عنده أيضا ديسابيليتي. No one is perfect. فدعونا نمجد الرب الإله في كل من أعطانا إياه, وأيضا نطلع we look after people with disability and this softens our personalities. This softens from the sharp edge of ego and pride. We are humans, and one day we will also, people who provide care, one day they will suffer from disabilities somewhere, somehow. فدعونا نعمل عملا واحدا ونمجد الرب الإله الذي صنع الديسابيليتي وأعطانا أيضا أن نتطلع على من لهم عندهم ديسابيليتي حتى نكون يدا واحدة.
0: شكرا لك دكتور حمدي. رح نتابع سوا لقائنا الصباحي من راديو تؤمي مع فريش الإصدارات, ومن بعدها أكيد رح نرجع لمواضيعنا لليوم انطلاقا من عدم تقديم اعتذار محطة الـ ABC اعتذار رسمي لجينا رينهارت, هيدا بالإضافة لموافقة حركة حماس لتسليم سلاحها. فماذا عن لبنان اللي اليوم عم بيتعرض, يعني كمان لبنان, لتدمير الأنفاق تحت قلعة الشقيف اللي رح يكون إلى أضرار كتير كبيرة. فخلينا نسمع أنتو أراءكم وتعليقاتكم إذن على موضوع كتير مهم, موافقة حركة حماس على تسليم سلاحها. يعني كانت حركة حماس اللي قامت في هذه العملية واللي جرت لويلات لمدينة غزة, بالإضافة لدخول حزب الله ومساندته لغزة, واليوم اللي سمح بتدمير عدد كتير كبير من المناطق في الجنوب اللبناني ودخول إسرائيل واحتلال إسرائيل لأجزاء كبيرة من الجنوب. فاليوم حماس عم نشوفها عم تسلم سلاحها. نطرح سؤال, شو استفدنا من هذه الحرب وشو استفدنا من هذه العملية اللي قامت فيها حركة حماس واللي جرتنا لويلات إن كان بغزة أو إن كان بلبنان؟ والآن استمعوا

0: الحقيقة بيوجع. شو جينا من هيدي الحرب؟ شو اللي حققته حركة حماس من هيدي الحرب؟ اليوم حماس تسلم سلاحها. حماس يلي عم تسلم سلاحها حسناً فعلت ولكن بعد فترة طويلة، يعني من بعد ما شفنا هيدا الدمار اللي سوي يتغزى بالأرض، اليوم قبلت حماس ووافقت على تسليم سلاحها بالكامل. فاليوم يعني ما بعرف إذا بتشوفوا أنه على حزب الله أنه يحفظ ما تبقى من الجنوب. هيدا هو سؤالنا، هل على حزب الله أنه كمان يقدم على تسليم سلاحه ويساعد الجيش اللبناني على الانتشار وإعطاء المهمة للجيش اللبناني اللي اليوم إسرائيل اللي هي عم تقوم بالمهمة، إسرائيل اللي عم تدمر الأنفاق، عم تدمر الذخائر، عم تدمر المتفجرات اللي بيملكها حزب الله. وبالنهاية ما بعرف إذا رح يوصلوا لمرحلة كمان تكون شبيهة بما قامت فيه اليوم حركة حماس بتسليم سلاحها، يعني سلموا سلاحهم من بعد ما شفنا هيدا الدمار الهائل بغزة. أدي برأيكم على حزب الله أنه كمان يقوم بنفس الطريقة ويسلم سلاحه لحتى يحمي ما تبقى، أو لحتى يعني يحمي ما تبقى من الجنوب اللبناني لليوم؟ هيدا الدمار الكبير اللي عم بيصير فوق الأرض وتحت الأرض، لأنه هذه الأنفاق بتعرفوا تفجيرها قدي عم بيكون له تأثيره على البنية التحتية، على طبعا تأثيراتها يعني كمان بالخلل اللي ممكن تشكلها هذه الانفجارات اللي عم تكون تحت الأرض وعلى هذه الأنفاق. خليني بس أذكر شغلي يعني كنت مرقت قبل شوي فيما بيتعلق بالنسبة لهيدا الكابوس 1956 يلي بيرجع من جديد، تفجيرات الجنوب يلي تهدد بتسونامي وزلزال مدمر بيضرب صيدا وصور وحيفا ونهاريا. معلومات بتقول عن تخوف مراصد الفوالق الزلزالية من التفجيرات العنيفة بالجنوب. المعلومات حذرت من أنه اليوم صارت تحفز فالق، المعلومات حذرت من أنه الارتجاجات الحاصلة واللي صارت اليوم الأنفاق تحت قلعة شريف تحفز فالق روم وقطاع فالق اليموني الممتدين بأقصى الجنوب نحو شمال فلسطين المحتلة. هيدا التهديد بيخلي مدن ساحلية ومأهولة مثل الصيدة وصور وحيفا ونهاريا بمرمى الخطر المباشر لقربة من محاور الصدوع. التفجيرات المكثفة يعني في هونيك تصدعات يعني تحت الأرض، والتفجيرات المكثفة يلي عم تشتغل كصاعق بيسرع تفريغ الضغط التكتوني المخزون بهيدي الفوالق النشطة. تاريخياً سعر فالق روم زلزال 1956 المدمر لضرب الجنوب وطالت أضراره حيفا ونهاريا، وتخوف الحالي بيكمن كمان باحتمال تكرار سيناريو زلزالي بيهدد المناطق السكنية والساحلية على جانبي الحدود. شفتوا شو ناطرنا؟ يعني مش بس رح يكون الغضب فوق الأرض، إنما كمان اليوم تدمير هيدي الأنفاق اللي بناها حزب الله واللي كلفت مليارات الدولارات بدل ما تكون على البناء وعلى مساعدة اليوم الأهالي الجنوب، راحت السودان يعني كان على الحجر اللي مبنى وعلى الحفر اللي عملوه، واليوم بلمحة كل شيء انتهى. شفنا شو اللي عم بيصير بالجنوب وتدمير الأنفاق. فهل برأيكم سؤالنا، هل يجب على حزب الله أن يحفظ ما تبقى ويسلم سلاحه ويعطي المهمة للجيش اللبناني لحتى يقوم هو بالمهمة؟ خلينا نسمع أراءكم على الموضوع على 0296333330، وتعليقكم على ما قامت فيه حركة حماس اللي هي كانت مثل ما بيقولوا على الشرارة الأولى. لا، ممكن تكون الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنات اللي أدت إلى هذه العملية اللي قامت فيها حركة حماس، ولكن بدك تدرس أنت إذا بدك تقوم بعملية، بدك تدرس هذه العملية وين دي حجم الخسارة دي حجم الربح يلي ممكن تكسبه. طلعت الخسارة بتفوق كتير الربح يلي حصلوا عليه. ما في ربح أصلا، ما في ربح. معنا هادي من رايد سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور سيد كلوديا، يعطيك العافية.
0: يا هلا، صباح النور.
1: كنت بدي علي على شغلي. أول شيء من يومين كنت أحكيتي على الخبر يلي هو بيحكي عن الأمونيوم نايترايت.
0: نعم.
1: في خبر اليوم نشر بالأخبار على الام تي في بيقول إنه إسرائيل اعترفت إنه الأمونيوم نايترايت حول الأعلى مش لاحظ بطل. بس نأكد الموضوع أنه مش لاحظ والله هذه المتفجرات، وهي إسرائيلية بعمالة الإجرامية هي اللي عم تفجر.
0: عظيم، طالما صار في اعتراف. وهذا أوكي. يعني أنت شو بيعني لألك يعني هيدا الخبر إذا إسرائيل اعترفت بهذا الأمر؟
1: هذا بيأكد إنه إجرام إسرائيل غير موصوف. يعني إذا مخزة عم تخزن عنا بخزنته كمان ببيت مدني، يعني عم بتقول يعني يعني ستعرف إجرام إسرائيل. أول شيء إنه أول شيء عم يدمروا البيوت المدنية، عم يدمروا بيوت السكان الآمنين، عم يدمروا البنى التحتية، ما خلوا شيء. اعتمد سياسة الأرض المحروة يلي هو يخالف كل الأعراف الدولية، كل الأنظمة، كل القوانين، وضربين فيها بعرض الحائط، وآخر شيء بيرجع من حتى الملامة على حزب الله أو على حماس أو على الشعب اللبناني أو على غيره. الشغلة الثانية بالنسبة للمسيرة تبع دمياط.
0: نعم.
1: إسرائيل سرقت كثير مسيرات لحزب الله من الجنوب لما كانت عم تدائم الأنفاق وتدائم مستودعات السلاح لحزب الله. شو كنا عندكم استعملت إحدى هذه المسيرات اليوم لسج مصر بالحرب الدائرة ضد إيران وضد حزب الله بالمنطقة وضد حماس وضد غيرها بالمنطقة وتتهم فيها منظمات أخرى.
0: بس نكرت إسرائيل أن تكون هي وراء هذه المسيرة، بتصدقها؟ طيب ساعة من صدقها لإسرائيل. طيب خليني بس أطرح سؤال، ساعة من صدقها وساعة من كذبها؟ أنه باعترافها بالنسبة للأمونيوم أنه هي هيدي لألها، واليوم صدقناها بس وقت اللي قالت عن المسيرة.
1: ما مثل ما قال لك امبارح من يومين صور، ما بعرف اذا رشيد ولا احد المستمعين،
0: زياد
1: قال لك انه كان في كذبات عبريه على العبوات، يعني في شغلات ما بيقدروا ينكروها. في شغلات مش قادرين ينكروها، واليونيفيل هو اللي كتب هذه الديترات مش حدا ثاني. ففي شغلات ما بيقدروا ينكروها، في شغلات قادرين يتنصلوا منها ويعملوا فيها، بس شغلات مش قادرين ينكروها. هلا انا اللي عم شوفه انه عم ينقلوا الصراع بين امريكا وايران ليكون بين الدول العربيه وايران. تطلع امريكا واسرائيل من منظومه الحرب هيدي ويخلوا الدول العربيه هي عم تتاثر هي وايران من ماذا؟ بيرجعوا الدول العربيه على الشمال مثل ما قالوا بالزمانات من الرجعون على الشمال، وبيخلونا نحن وياهم مثل ما فعل العراق وايران بالزمانات بالحرب الخليج. يبدلوا شقفوا بعضهم من سنين، نحن بنرجع بدل شقف بعضنا نحن والإيرانيين من سنين، بيكونوا دمروا الخليج ودمروا إيران، واللي قاعد عم يتفرجوا ما في ولا صاروخ طلق صوب إيران ولا صاروخ طلق صوب أمريكا.
0: طيب خليني أسألك سؤال، اليوم حماس سلمت سلاحها، شو بيعني لألك هذا الأمر؟ وهلا على حزب الله أن يسلم سلاحه قبل فوات الأوان، قبل ما تدمر الجنوب مثل ما تدمرت غزة؟
1: نحن مش ضد تسليم حزب الله لسلاحه، برجع بلي مثل ما قلت لك امبارح، نحن مش ضد تسليم حزب الله لسلاحه، ولكن نحن ضد السيستم اللي هني عم يحكوا عنه. نحن ضد الاستسلام، نحن ضد منطق الاستسلام. نحن مع منطق انه نحن بنضلنا خارج ونحن نقدر ناخذ على حقوقنا ومستحقات. هذا انا مني مع حزب الله. انا العالم فكرني انا مع حزب الله، انا مني مع حزب الله. حزب الله سياسته ومواقفه وما شو ما بتمثلني ولا بتهمني امره. انا مع العمل المقاوم الذي بيكون فيه حزب الله. اليوم ان شاء الله تكون الاوقات اللبنانيه عم تقوم بالعمل المقاوم عم فيه حزب الله. انا مع الاوقات اللبنانيه في العمل المقاوم بس.
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة هذه. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية. بعد استراحة رح يكون لنا جولة ومحطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو تؤمية أستراليا. بتستمعوا لألا وبتتابعوها. غازي حمد عضو وفد حماس المفاوض للجزيرة. نتقدم بالشكر لمصر وقطر وتركيا على جهودهم بالتوصل إلى هذا الاتفاق اليوم. إذن فيما بيتعلق بالنسبة لترامب اللي أعلن اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس بالكامل في غزة. لبنان، الجيش الإسرائيلي يدمر أنفاقا لحزب الله في قلعة شقيف. قتلى خلال محاولات الوصول إلى سبتة. وإسبانيا ترسل قوات دعم. قليلي بس اللي صار، يعني حسب ما أعلنت السلطات الإسبانية انتشال جثث 9 أشخاص أديو أثناء محاولتهم بلوغ مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة. بمواجهة هذه الأزمة أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنه رح تنشر جنود من القوات المسلحة لدعم الدرك في الحفاظ على الأمن بالمدينة. وصل عشرات المهاجرين غالبيتهم شباب صغار للمدينة، بعضهم عن طريق السباحة من شاطئ مدينة الفنيد المغربية. وأفيد مصدر مغربي لوكالة فرانس بريس أنه اتصالات جارت بين سلطات البلدين بعد هذه الأحداث، واتفقوا على تعزيز التنسيق من أجل مواجهة التدفقات يعني من الشباب. مشاهد للحقيقة

0: شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Get the news first from 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
3: ABC News.
4: Ted O'Connor with the top stories. The Prime Minister, Anthony Albanese, is facing growing pressure to stand down a member of his government who's facing assault charges. Federal MP Luke Gosling's being charged over an incident involving Northern Territory Administrator David Connolly, which occurred at a Thai festival in Darwin earlier this month. Luke Gosling's denied any wrongdoing and insists he will continue to go about his normal duties as a federal MP and special envoy for Defence and Veterans Affairs. Albanese government frontbenchers are remaining tight-lipped over the issue, saying they can't comment while it's before the courts. The federal government says it's cracking down on inappropriate claims for therapy through the National Disability Insurance Scheme. It's raised concerns about a loophole it says is being used to subsidise activities such as golf lessons. NDIS Minister Jenny McAllister says therapy needs to be delivered by a qualified practitioner. The federal government's trying to cut billions of dollars from the scheme, it says it's costing the taxpayer too much. And Australian music journalist and broadcaster Glenn A. Baker's died aged 74. He was known for his vast music knowledge. Baker won the BBC's Rock Brain of the Universe three times in the mid-1980s. In the mid-1970s, Baker was part of a research project which resulted in the formation of 2JJ, which later became Triple J. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: بكم إلى رأس الساعة. إذا نذكر بأبرز التطورات. حصلت قناة الجزيرة على مسورة الورقة التي وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند الثامن المتعلق بسلاح المقاومة في غزة، وتنص المسودة على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الانتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتربط المسودة بدأ عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة. أضاف ترامب أنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي، وشرطة فلسطينية جديدة ستتوليان مسؤولية الأمن في غزة. شكر ترامب مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، نود أن نسمع منك مزيدا من التفاصيل المتعلقة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
6: أما نشوان في الواقع في تطور وصفه ترامب التاريخي، أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وكذلك جميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، حيث اعتبر في منشور مطول له على منصة تروث سوشيال أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مفصلية بحسبه نحو إنهاء الحرب وكذلك إرساء أمن دائم. أضاف ترامب أن الاتفاق يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تتولى إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع مجلس السلام الذي يرأسه ترامب بطبيعة الحال، على أن ينفذ الاتفاق على مراحل تبدأ بحسب ترامب بنزع السلاح، يعقبها انسحاب القوات الإسرائيلية، ثم انتشار قوة الاستقرار الدولية إلى جانب قوة شرطة فلسطينية كما قال ترامب لتولي المسؤولية الأمنية في القطاع. وصف الرئيس الأمريكي كذلك هذا الاتفاق.